0: وضميرنا ودعوة أهالينا، وبالمجهود اللي بذلناه وتعبنا كبرنا وعلينا، مشوار طويل صعب ومشيناه، رجعنا منه ولا اشتكينا، وفي كل اللي احنا حققناه محدش ليه جمايل علينا، ومفيش مخلوق مرة قصدناه واخدنا حاجة تكسر عينينا، وبالكيان اللي احنا عملناه الناس بقيت تتشرف بينا. أما اللي اتمنى يشوفنا واقعين ويكون من أول الشمتنين، بقى واقف بصفوف المعجبين وأمنيت حياة مسلمة.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.
2: من كل مكان
3: يلا وعلوا الزغاريد، شهادة صارت بالإيد، يلا نعلن

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

صبر وأسوى كنت غني حولنا وشيرا

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتعلق بشيء ربما معاصر ولكنه أساسي وضروري لتطوير حياتنا بصفة عامة، وأيضا في تعاملنا مع اللغات. ولذلك سوف يكون موضوع هذه الحصة قضايا حوسبة اللغة العربية، ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري، وهو أستاذ بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: سي منجي، أنت دكتوراه في اللغة العربية، ومباحثك كانت في مسائل تتعلق باللغة، ثم في تقريبا في العشرية الأخيرة انصرفت إلى دراسة هذا الموضوع، موضوع حوسبة اللغة. هل هذا الانصراف كان ضرورة، أو أنك استشعرت الأمر حين انتقلت إلى تدريس بجامعة في الخليج، أم أن قضايا البحث في اللغة هي قضايا متضافرة لا يمكن فصل بعضها عن بعض؟
3: شكرا أستاذ توفيق، ولن يسعدني أن أكون بينكم في هذا الموضوع المعاصر، هذا الموضوع الحديث الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس. الحقيقة أن الأمر بدأ بشغف شخصي، لعلي أصارحك بأن الأمر بدأ بطريقة طريفة. يعني أول ما تخرجت في سنة الأولى كنت شغوفا بالحاسوبية، ولم تكن الأمور المادية تسمح لي على سبيل المثال لكي أقتني حاسوبا، فكنت أشتري طابعة وأطبع يعني وأبحث في المواقع وأستخرج زادي من المباحث وأطبع، حتى أن أستاذنا أستاذ صلاح الدين شريف كان يتندر بي، كان يقول لي كيف يعني تشتري طابعة ولا تشتري حاسوبا. فالأمر كان في البداية شغفا شخصيا، ثم تطور الأمر مع البحث ومع يعني مرحلة ما بعد الدكتوراه، فوجدت أن هذا المبحث يغري المرء بأن يكتشف فيه أشياء جديدة. ومع ثورة الذكاء الاصطناعي المؤخرة بات الأمر يعني عظيم الفائدة من حيث الاهتمام الأكاديمي أو الاهتمام حتى الشخصي.
2: نعم، الحقيقة أن دراسة العربية بواسطة الذكاء الاصطناعي وبواسطة الحوسبة هو ليس مبحثا جديدا، لأنه يدخل في إطار ما يسمى بالمعالجة الآلية للغات، وهي معالجة للغة الطبيعية، ونسمي لغة طبيعية كل اللغات التي يتكلمها البشر بطبيعتهم، في مقابل اللغات الاصطناعية التي ستحدثنا ربما بعد حين عنها، وهي التي تصطنعها الآلة أو يصطنعها الإنسان في سياق تعامل غير التعامل اليومي، غير التعامل البشري، تعامل مخصوص. وهذه المعالجة الآلية هي تتقاطع فيها كثير من العلوم، بينها اللسانيات وهذا اختصاصك، وبينها الحاسوبية، والحاسوبية يمكن أن يكون للمرء فيها باع من جهة التطبيق، ولكن لا نتكلم عن علم الحاسوب إلا إذا كان الباحث يحيط علما بالأمرين النظري والتطبيقي والإجرائي. وأيضا هذا المبحث يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. في بعض الأحيان سي منجي، ونحن نريد أن نبسط، بعض المستمعين لا يفرقون أحيانا كثيرا بين الحاسوب والذكاء أو الحوسبة والذكاء الاصطناعي، أو التعامل ربما المحوسب أو الآلي مع اللغة أو مع معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي، ما الفرق؟
3: شكرا أستاذ توفيق. والله الحقيقة ربما نحتاج لتبسيط هذا الأمر إلى بسطة تاريخية بسيطة، يعني يمكن نعود بها إلى الحرب العالمية الثانية عندما كانت هناك حرب الجوسسة بين الأمم المتصارعة، وكان هناك محاولة لتطوير آلات قادرة على التقاط الإشارات اللاسلكية والإشارات في خضم الحرب ثم ترجمتها أو محاولة تأويل ما ترمز إليه. في هذا الخصوص بدأ تطوير الآلة وبدأ تطوير الحاسوب، ثم بعد ذلك ومع الزخم الذي شهدته نظرية تشومسكي في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي حاول أن يصوغ قواعد اللغة أو قواعد اشتغال الدماغ، كيف يشتغل باللغة، كيف يشتغل الطفل باللغة، حاول أن يصوغها في أسلوب يقترب كثيرا من الرموز. وبما أن الآلة تفهم الرموز فكانت هذه البداية لبدايات الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال هذا يقودنا في النهاية إلى التمييز بين ثلاث مصطلحات أساسية. المصطلح الأول هو مصطلح الرقمنة، وكثير من الناس يستخدمونه كما لو أنه مرادف للحوسبة. الرقمنة هي عملية رمزية، عملية سيميائية بمقتضاها نحول الرموز الطبيعية في اللغة من حروف وكلمات وجمل ونصوص، نحولها إلى أرقام، وهذه الأرقام يفهمها الحاسوب من خلال خانات، والحاسوب بدأ يتطور من عدد محدود من الخانات. نحن نلاحظ أنه في بعض البرمجيات نتحدث عن 32 أو 64 فما فوق، يعني هذه الأجيال من الحاسوب تتعلق بعدد خانات الأرقام في الحاسوب. فنحن نحول هذه الأشياء الطبيعية في اللغة إلى رموز رقمية 0-1، يعني الحاسوب كل معلومة لديه 8 خانات يجعل 0-1 0-0-0-1 أو يعكس، إذن لديه حساب الاحتمال إمكانية كبيرة لحوسبة أو لأرشفة كل معلومة. هذا المستوى الأول وهو المستوى الرقمي، نحولها إلى أرقام يفهمها الحاسوب. فالحاسوب لا يفهم، لا يتكلم، لا يستطيع أن يدرك ما يدركه الإنسان، هو بالنسبة إليه المعلومة مخزنة في شكل خانة من الأرقام 0-1. نأتي الآن إلى المصطلح الآخر الذي كثيرا ما يلتبس بهذا المصطلح. المسألة الأولى هي مسألة يعني رمزية، يعني مسألة سيميائية، مسألة تشفير، لكن المسألة الثانية تتعلق بالحوسبة، والحوسبة هي كيف نجعل الحاسوب قادر على أن يقوم بمهام الإنسان. فعندما نحوسب اللغة يعني نحن نعطي أوامر ومجموعة أوامر رياضية للحاسوب لكي يقوم بالتصحيح الآلي أو لا يقوم بالترجمة الآلية، وهذه مهام كلاسيكية في الحاسوب، أو لكي يكتب لنا عندما نتكلم أمام المايك في الحاسوب يكتب لنا نصا. إذن نحن الآن بإزاء مصطلحين، الرقمنة يعني تحويل اللغة الطبيعية إلى أرقام يفهم الحاسوب، والحوسبة أي جعل الحاسوب يقوم بمهام ذاتيا، وهذه المهام تجعله يعني يستغني عن الإنسان جزئيا وليس كليا. نأتي الآن إلى المصطلح الثالث، وهنا باكتمال هذا الثالوث يمكن أن نفهم هذه المسألة الاصطلاحية المفهومية. المصطلح الثالث بعد الرقمنة والحوسبة يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ميزته أنه قادر على أن يتعلم ذاتيا، يعني إذا كانت الحوسبة تعتمد على مجموعة من الأوامر الوقتية التي بها باكتمالها يصمت الحاسوب ويكف عن الكلام المباح يعني كما يقال، الذكاء الاصطناعي لديه قدرة على أن يقوم بمهام ذاتية وأن يتعلم منها وأن يقوم بأشياء لا يتدخل فيها الإنسان بناء على تركيبة وتدريب مسبق يقوم به الإنسان. هذا الثالوث يجعلنا أمام ثلاث أجيال، يعني جيل الرقمنة وجيل الحوسبة والجيل الذي نحن نعيش فيه هو عصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا لهذا التقديم الموجز لهذه المراحل الثلاث، على الرغم من أن لاحظنا حتى في الاصطلاحات ويلاحظ السادة المستمعون أن المجالين الأولين على الأقل فيهما تركيز على الأرقام وعلى الحساب، وكأن هذه العلوم لم تتطور إلا اعتمادا على علم أساسي وهو علم الرياضيات، فهذا العلم كأنما أعطى شفراته أو أعطى على الأقل طرقه الفورماليزاسيون يعني الثورانية، وإذا بسطنا الأمر نقوله بالشكل أو بالترميز، أعطى طريقته في معالجة كثير من المعطيات خارج الحساب. سنستمع مع السادة المستمعين إلى هذا المقطع المبسط لما كنت تفضلت به، وذلك زيادة ربما في الإفادة.
0: رحيق اللسان.
4: شكرا كثير على التعليم. زي ما حضرتك تفضلت، انا استاذ كامل في جامعه نيويورك ابو ظبي، وانا كذلك مدير مختبر كامل اللي هو مختبر مهتم في معالجه اللغه الطبيعيه خصوصا اللغه العربيه. وكثير مبسوط اني اكون معكم في البودكاست اليوم.
5: تمام، تشرفنا جدا. طيب خلينا نبدا بشيء الاول، هو ساعات لما انا سالتك تحب نتكلم في ايه في الحلقه، فقلت لي ان انا عاوز اتكلم في النمذجه الحاسوبيه للغه العربيه. طبعا ايه ثابت بتانك تويستر، يعني ان احنا نقول نمذجه، فممكن تشرح لنا معنى ايه النمذجه الحاسوبيه؟
4: النمذجه الحاسوبيه او النمذجه بسرعه او المودلنج الاستخدام الانجليزي. لما نتكلم عن النمذجه الحاسوبيه عاده نتكلم عن نمذجه حاسوبيه لسلوك معين، لسلوك بشري معين. لما نتكلم عن النمذجه الحاسوبيه للغه عم نتكلم عن بناء أنظمة حاسوبية أو نماذج بتحاكي سلوك البشري في التعامل مع اللغة. معنى إذا أنا بدي أقول أنا عندي نموذج لغوي للصرف، فهو الهدف منه أنه هو نظام بحاكي طريقة استخدام البني آدمين للصرف مثلاً للغة معينة إلى آخره. لما نبني هاي النماذج عادة نعتمد على عدة أشياء، منها يعني نظريات، قواعد، خوارزميات وبيانات. وهدفنا في النهاية هو يعني التركيز عليه هو محاكاة السلوك، إنه يعني إنه مش تفسير السلوك. فلما تحكي عن نموذج لغوي أنت ما بتقول إنه أنا عم بعمل عمل الله إني بخلق إنه جهاز له قدرة على الوعي إلى آخره. مش هذا هو الهدف الأساسي أو هو الهدف لمعظم الناس اللي بيشتغلوا في الموضوع أو رؤيتهم إنه ممكن يكون. ففي طبعا أشخاص في هذا المجال بيستوحوا أفكار من مجال علم الإدراك أو cognitive science، وممكن بالنسبة لهم أهم أكثر إنهم يربطوا بين طريقة استخدام البني آدمين للغة والنماذج. لكن معظم الأشخاص بيشتغلوا في هذا المجال هدفهم هو محاكاة السلوك. إنه أنا ممكن أبني نظام بيتصرف بطريقة بحيث إنه ممكن هو يعمل باس على التورينج تيست. إنه شخص التورينج تيست إيش؟ التورينج تيست هو اختبار تورينج، هو اختبار اللي لتقييم قدرتنا على بناء نظام ذكي، نظام ذكاء اصطناعي، لدرجة إنه ممكن هو يعني يخلي شخص يتعامل مع هذا النظام لا يعرف هل هو يتعامل مع جهاز أو يتعامل مع إنسان فعليا. هذه هي الفكرة، بس هي الأساس هي محاكاة السلوك أو النمذجة السلوك.
5: فبمناسبة المحاكاة، هل ممكن تعطينا مثال للمحاكاة دي ممكن تتم في أي إطار مثلا؟
4: المحاكاة ممكن تتم في أي إطار، يعني بصورة عامة. المحاكاة بصورة عامة من النواحي الفنية، مثلا الرسم، من التوليدية حاليا اللي بتشتغل مثلا على الرسم. طبعا في مجال اللغة تشات جي بي تي لما بيعمل لك توليد لنصوص جديدة أو توليد لأشعار، هو بيحاكي القدرة البشرية على إنتاج أو توليد مثل هذه النصوص. هي الفكرة المحاكاة. أنواع المحاكاة ممكن تكون أو النمذجة ممكن تكون، إحنا بالنسبة لنا المتخصصين أدق شوي. مثلا أقول لك إنه إذا في كلمة مثلا أعطيك إياها وتقول لي إنه كل احتمالات قراءاتها المختلفة، مثلا كل التشكيلات الممكنة، صحيح، كل المعاني لهذه الكلمة. فمثلا في مثال أنا بحبه لأنه شوي غريب، مع كثير عادة الناس بيستخدموك، كلمة من ثلاث حروف بايانون، فأنت بمعنى بين هو أكثر معنى معروف للأشخاص، لكن بينا أو هن بينا مقابل هو بينا، أو هذا شيء بين أن بين أن صفاتي، أو حتى ممكن يجيك بين ياباني واحد. فقدرة الإنسان أو قدرة الجهاز على أنه يقول لك هاي الاحتمالات الكثيرة الموجودة، ممكن حتى حدا يقول هذه لا تحاكي السلوك البشري، أعظم منه بطريقة، أو يعني إنه يعني لو فكر البني آدمين لفترة طويلة ممكن يوصل إلى هاي النتيجة. بس إحنا بدنا الأجهزة إنها توصلها أسهل.
5: وحتى في كلمة بين كمان فيها كلمة بين بمعنى البعد.
4: البعد تمام، أو في بالضبط.
2: كنا نستمع إلى مقطع في حديث عن النمذجة الحاسوبية للغة العربية. وهذه اللغة سيمونجي وأنت ضيفي في هذه الحصة التي تتعلق بقضايا حوسبة اللغة العربية. هذه اللغة دخلت مع لغات أخرى في نظام الحوسبي، وفي هذا التعامل ربما الذي يعصر طريقة البحث في اللغة. أنا وأنت جئنا إلى اللغة العربية بواسطة بحوث كلاسيكية تتعلق، أنا مثلا درست مصطلح
3: نحو
2: عند النحاة العربي أطروحة أشرف عليها الأستاذ عبد القادر المهيري، أنت درست تقريبا في إطار ليس بعيد مسألة متعلقة بجانب ربما أكثر تجريدية من الجانب الذي بحثت فيه، وسوف تحدثنا عن ذلك. ولكن اليوم حينما نتكلم عن حوسبة اللغة العربية وكأننا ننتقل من مجال كلاسيكي أو شبه كلاسيكي في البحث في اللغة إلى مجال في بعض الأحيان يخيف من ليست له هذه المعطيات. وأنا استمعت إليك وأنت تفسر هذه المراحل المتعلقة بتطور التعامل مع الحاسوب، وكأنك متمكن من هذه الناحية، فأنت جئت من اللغة ومن البحث اللغوي لتكتسب هذه المعارف بالجوانب الحاسوبية. هل أن الانتقال من دراسات كلاسيكية في اللغة، في المباحث اللغوية، في الصرف، في النحو، في البلاغة، في التداولية، إلى هذا الضرب من حوسبة اللغة، وكما تفضلت بمعنى أن نرى كيف تتمكن الآلات من فهم اللغة البشرية وكيف تتمكن من تفسيرها وتوليدها نطقا وكتابة، هل نحن إزاء قطيع بين طريقتين في الدراسة، طريقة كلاسيكية وطريقة ما بعد الكلاسيكية أو الطريقة الحاسوبية؟
3: شكرا أستاذ توفيق، هذا سؤال عميق الحقيقة وسؤال إشكالي أيضا، لأنه يحتمل مقاربات عدة ويحتمل أيضا يعني كيف أقول يعني توليد إشكاليات أخرى. يعني كلما بحثنا في المسألة حوسبة اللغة كلما اصطدمنا بإشكالات إضافية. الحقيقة أنني أنظر للمسألة من زاويتين، الزاوية الأولى هي زاوية لسانية والزاوية الثانية هي زاوية حاسوبية. من الناحية اللسانية نحن نعلم أن في تاريخ اللسانيات تشومسكي أحدث ثورة في تصور اللغة، واعتبر أن دماغ الإنسان وهو متأثر في ذلك بالعلوم الطبيعية والبيولوجيا تحديدا، وحتى أن البعض سمى لسانيته لسانيات بيولوجية، اعتبر أنه مثلما أن الإنسان جهاز هضم وجهاز سمع وأجهزة بيولوجية طبيعية، لديه جهاز طبيعي بيولوجي هو جهاز الدماغ، وهذا الدماغ يشتغل بطريقة حوسبية. إذن هذا سيجعلنا نحصل في البداية على مفهوم طبيعي للحوسبة، وهنا في الدراسات اللسانية يتحدثون
2: يعني يشتغل حوسبيا، نريد أن نبسط،
3: نعم،
2: بمعنى أنه يشتغل على طريقة الحاسوب حينما يعالج معلومات.
3: نعم، إذن هذه استعارة تسمى الاستعارة الحاسوبية، يعني نحن نقلد الحاسوب أو نستعير طريقة الحاسوب،
2: نعم،
3: لنتحدث عن آلة طبيعية هي آلة الدماغ عندما
2: وهو الحاسوب. كذلك أنا سيمونجي نريد أن نمشي خطوة خطوة لكي نأخذ بيد المستمعين البسطاء، بمعنى نحن إذا استعارة كما قلت أننا نستعير للذهن البشري، للدماغ البشري، نستعير له طريقة في التمثل تعتبره وكأنه حاسوب، وهي على نقيض استعارة أخرى أننا استعرنا للآلة اللي هو الحاسوب، استعرنا له عبارة الدماغ الإلكتروني، أن نحن إذا استعارة تمشي وتجي،
3: نعم،
2: إذا تحدثنا عن الحاسوب استعرنا له
3: الدماغ،
2: الدماغ،
3: نعم،
2: البشري، وإذا إذا تحدثنا عن الدماغ
3: نستعير
2: البشري نستعير هذا. إلى هذا الحد سيمونجي، أن انفتاح الدماغ على الحاسوب والحاسوب على الدماغ بات وكأنه في أطروت في طريق يمشي ويجي، هل هذا علميا مقبول من الناحية الأخلاقية أم واجه جملة من الصعوبات؟ ولماذا قبلت هذه الاستعارات؟ لا أعتقد أنها واجهت كثيرا من الجدل عند العلماء وعند حتى المتخلقين.
3: الحقيقة ستوفيق، هو المسألة حمالة وجوه. لماذا؟ لأنه ما نعلمه أن الناس بخلفية تعليمية ينظرون إلى النظريات اللسانية وإلى العلوم اللسانية بصفة عامة نظرة خارجية، يبحثون فيها عن القواعد، يبحثون فيها عن الحكمة، يبحثون فيها عن الشيء الواضح الذي لا يحتمل التأويل. ولكن المعلوم إبستيمولوجيا أن العلوم يعني هي الجانب الظاهر من حركة اعتمال الفكر البشري من صراع الفلسفة العلوم الإنسانية مع العلوم الصحيحة. ولذلك عندما بدأ هذا التمازج بين اللسانيات وبين الحاسوبية كان الأمر فيه جدل. في عصر ما بات اللسانيات باتت هي المثل الأعلى للحاسوب، عندما قدم على سبيل المثال اللساني الأمريكي تشومسكي تصوره شبه الرياضي حول طريقة اشتغال الدماغ لإنتاج الجمل، التقط ذلك الحاسوبيون. وماذا فعلوا؟ طوروا الحاسوب وطوروا الذكاء الاصطناعي. ومع تطور الذكاء العلوم البيولوجية وعلوم الأعصاب وبتنا نعرف كثيرا من الأشياء حول طريقة اشتغال الدماغ، مثلا الخلايا العصبية كيف تشتغل، بتنا نتحدث في الحاسوبية عن مفهوم الشبكات الحاسوبية ومفهوم التعلم العميق، وبتنا نحاكي الدماغ البشري. هذا الجدل الحقيقة هو طبيعي. لماذا؟ لأن المعرفة كما هو معلوم يعني لا تنشأ هكذا في طريق مستقيم، فيها منعرجات، فيها انتكاسات، فيها صراع بين العلوم، ولكنه صراع إيجابي، صراع العقل مع العقل، صراع العلم مع العلم. وبتنا اليوم نتحدث عن بينية العلوم، حتى أنه لا يمكن أن نتصور تطورا في الذكاء الاصطناعي أو في اللسانيات أو في العلوم الإنسانية بدون أن تكون المفاهيم متواردة بين هذه العلوم. ولذلك ما تفضلت بالإشارة إليه، هذا الجانب الاستعاري في العلم، هو بالفعل هو يقصد لذاته وليس مجرد عبارة كذا مجازية. نحن بالفعل العلوم تستعير من العلوم الأخرى مفاهيمها نماذجها، وهذا ما جعلنا نصل اليوم إلى ما يعرف بالعلم العرفاني. وعندما نتحدث عن العلم العرفاني في المباحث الحديثة نحن نتحدث عن علم يختزن داخله اللسانيات والذكاء الاصطناعي والسيبرنيتيقا وعلوم الأعصاب. فصارت بوتقة من العلوم، كلما برز مفهوم أو نموذج أو تصور لطريقة اشتغال الدماغ عند الإنسان في إحدى هذه التخصصات إلا والتقطه مبحث آخر وطور به نفسه.
2: نعم، نعود إلى تشومسكي وكيف نظر إلى اللغة وكيف عدت اللغة كأنها منظومة، وكلمة منظومة أيضا مأخوذة من الحاسوب. ونحن نذكر السادة المستمعين بأننا الآن دخلنا إلى الدماغ حتى نرى كيف يعالج الدماغ اللغة، وحتى نقيس عليه كيف يعالج الحاسوب هذه اللغة.
3: نعم.
2: لنبدأ بالجزء الأول، كيف يعالج الدماغ اللغة؟ ما الذي يعرفه الناس هو مرحلة ما بعد إنتاج اللغة، يعني حينما تقول لي صباح الخير وأقول لك مرحبا بك ونتكلم، نحن في مرحلة الإنجاز، مرحلة أنك تسمعني وأنا أتكلم وأسمعك وأنت تتكلم، هذا أساسي. ودرس النحات واللسانيون والحركة اللغوية سواء كانت داخل الفلسفة أو خارجها حينما استقلت بعلم، درست هذا المنجز الذي يأتي بعد النطق، بعد إنتاج الكلام. لكن حينما نتكلم عن تشومسكي نتكلم أيضا، وحينما نتكلم عن المرحلة العرفانية نتكلم أيضا عند مرحلة سكتت عنها العلوم السابقة، هي ماذا يحدث
3: داخل الدماغ.
2: داخل الدماغ قبل أن أتكلم، فقبل أن أقول لك صباح الخير ومرحبا سيمونجي أو أني أسميك أو أسلم على السادة المستمعين، وقبل أن يسمع الناس هذا الحديث الذي لا يمكن أن يسكت عنه العالم في الإذاعات في الشارع، لكن هناك مرحلة ما قبلية هي التي تحدث داخل الدماغ. ما الذي يحدث قبل أن نتكلم داخل الدماغ؟
3: الحقيقة أن هذا السؤال طرحه تشومسكي في نظرياته، السؤال الكبير الذي بدل به وجه اللسانيات. قال أنه نحن ننظر كما تفضلت إلى الكلام الذي نقوله، المنجز، الكلام الذي نستخدمه سواء في الأدب أو في حياتنا اليومية، فنصفه ونقول ونصندقه ونصف مكوناته وبنيته. ولكن مع تشومسكي تغير السؤال، لم يعد السؤال هو سؤال الوصف بل سؤال التفسير. والسؤال الذي طرحه تشومسكي وغير به وجه اللسانيات هو: إلى متى سنبقى نصف ما نقول؟ علينا أن ندخل إلى الدماغ ونحاول تفسير كيف يتكلم الطفل فجأة بدون سابق معرفة باللغة، وكيف تتكون هذه القدرة أو هذه القدرة الإبداعية في دماغ الإنسان. هنا نأتي للجانب الثاني الذي يفسر هذا الأمر. تشومسكي افترض أن المنهج بما أنه أساس العلوم عاد إلى لحظة ديكارتية، معلوم أنه حتى عند عامة الناس أنه ديكارت هو رمز للتفكير العقلي، فقال أنه لكي نعرف ماذا يحدث داخل دماغ الإنسان سنكون بإزاء منهجين، إما منهج تجريبي أو منهج عقلي. المنهج التجريبي يمكننا مثلا في الجهاز الهضمي من أن نختبر المعدة ودورها والأمعاء إلى غير ذلك، يعني الأجهزة الطبيعية عند الإنسان، من بينها النحو، من بينها اللغة. اللغة جهاز طبيعي عند الإنسان مركوز في الدماغ، لكن المنهج التجريبي لن يمكننا من معرفة ماذا يحدث، إذن سنلتجأ إلى منهج آخر. ما هو هذا المنهج؟ هو المنهج الرياضي أو الافتراضي الذي يعني يستمد جذوره من فلسفة ديكارت، ولذلك هو كتب كتاب سماه يعني اللسانيات الديكارتية، بمعنى اللسانيات التي تعتمد تفكير العقل. ومن هنا استخدم الرموز الرياضية ليفترض، ليتخيل بطريقة علمية، ليقدم افتراضات حول ماذا يحدث. فتصور أن الإنسان قبل أن يتكلم توجد لديه آلة طبيعية، هذه الآلة تخيلها، وطبيعة الحال علميا لا نستطيع أن نقول له أنت تكذب، لا توجد هذه الآلة، لا يمكن. علميا نقول له إذا كان ما افترضته يعني قادر على التفسير فهي نظرية مقبولة، إذا لم يكن قادر فهي ليست مقبولة. وهذا ما فعله، استطاع أن يفسر كيف ننتج الجمل، وهذا ما التقطه تحديدا الحاسوبيون. التقطوا هذه الطريقة الرمزية التي قدم فيها رموز رياضية كيف تنشأ الجملة، نواة أولى مثل الجنين، ثم يعني أنا أعطي مثال بسيط حتى يفهم الناس. افترض تشومسكي أن الجملة تنشأ في الدماغ كنواة أولى خالية من كل التعقيدات،
2: سماها كيرنل.
3: نعم بالتأكيد، وهذه الجملة يعني هي كالهيولة، لا يوجد فيها لا نفي ولا يوجد فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف، ثم يسميها بنية عميقة للجملة. ثم بعد ذلك ماذا تحدث؟ يعني تحدث عمليات التحويل والتغيير إلى أن تستوي الجملة. على سبيل المثال نحن سنسأل شخص فنقول له يعني نقول له كم الساعة؟ سيقول الثامنة. الثامنة هي يعني جزء من جملة. أين الجملة كاملة؟ يعتبر تشومسكي أن الجملة نشأت في ذهن الإنسان مكتملة بمبتدأ وخبر، ولكن لضرورة الإنجاز يقوم الإنسان بالحذف والتغيير والتقديم والتأخير، ولا يقول إلا ما يكون جاهزا في السطح، وهذا ما يسميه البنية السطحية. إذن هذا بتبسيط ربما قد يكون نعم. مخل يعني.
2: الآن نحن تحدثنا عما يحدث في ذهن البشر، وافترض تشومسكي أن البشرة مثلما تولد لديهم قدرة على المشي وليس لديهم قدرة على الطيران،
3: نعم.
2: لديهم أيضا قدرات على أن ينتجوا هذه اللغة، ولذلك اعتبر تشومسكي أن اللغة فطرية لأنها تولد معنا باعتبارها قدرات. وبقطع النظر عن أن تكون لغتك الطبيعية العربية التي تعنينا اليوم أو اليابانية أو الفارسية، فالبشر يلدون بهذه القدرات الطبيعية على أن يتكلموا لغة من اللغات. يبقى الجهاز البشري الطبيعي الذي عندهم لديه ما يسميه تشومسكي بالنحو الكلي أو النحو الكوني، بمعنى أن جميع اللغات الطبيعية بما أنها تعود في أصلها إلى هذه الملكة الفطرية، فمن الضروري أن تحتكم إلى جملة من القواعد العامة البشرية التي إن اختلفت في روسيا بالروسية أو في إيطاليا بالإيطالية أو في إسبانيا أو غير ذلك، فإنك يمكن أن ترجع هذه القواعد التي تولد هذه اللغات وتولد الجمل وتجعل الجمل عند الإنجاز تختلف باختلاف هذه النواتات التي نسميها في الأصل جملا، يمكن أن نعتبرها نحوا كليا. السؤال هو كيف ننظر إلى الناحية الأخرى، كيف يعمل الحاسوب حينما يعالج هذه اللغة العربية؟ واسمح لي أن أستمع إليك بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
6: approches. D'un côté, la linguistique, on essaie de définir a priori des règles en étudiant le langage. Et d'un autre côté, on va avoir toutes les approches beaucoup plus statistiques. Et on fournit une collection importante, massive d'actes de langage sur lesquels les moteurs d'analyse statistique vont extraire automatiquement des règles. Et au milieu de ça, il y a les approches hybrides où on fait un petit peu de linguistique, un petit peu de statistique, et on mélange les deux pour arriver à quelque chose souvent d'un petit peu meilleur. Un virage vers le tout statistique qui s'est opéré fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi en particulier? Parce qu'à partir de ce moment-là, on a eu des puissances de calcul qui ont permis d'analyser des masses de données importantes, ce qui était difficile avant. Et parce qu'on s'est rapidement aperçu que nos problématiques aujourd'hui dans le monde qui nous entourait, elles étaient rapidement multilingues. Et que devoir à chaque fois qu'on change de langue réécrire toutes les règles qu'on a apprises manuellement, ça devenait trop coûteux et c'était pas rentable. Donc l'avantage de l'apprentissage automatique, c'est qu'on n'a pas ce besoin de tout réapprendre à chaque fois. Lorsqu'on fait le choix d'un apprentissage statistique des règles qui régissent le langage, on a besoin d'une masse d'informations conséquente. Avoir un gros corpus, c'est pas forcément facile. Il faut pouvoir accumuler des actes de langage qui sont écrits par plusieurs personnes, qui ont été écrits manuellement, et une masse suffisamment conséquente pour que les moteurs d'analyse statistique puissent extraire des règles de qualité. Aujourd'hui, Google a un avantage considérable là-dessus, puisqu'ils indexent l'ensemble du web, donc ça représente des milliards, et maintenant on est plus qu'à des milliards de pages. Et en plus, ces pages sont dans des langues différentes. Donc avoir accès à cette masse de corpus, ça fait qu'aujourd'hui, Google est capable de sortir des services en continu qui sont parmi les plus performants à l'heure actuelle, même au sein des milieux académiques, même si les méthodes qui sont développées sont meilleures, le fait de ne pas avoir accès à des ressources aussi conséquentes fait qu'on ne peut pas atteindre le niveau de qualité qu'aujourd'hui propose Google dans la traduction, par exemple, dans la synthèse de la parole, c'est un autre exemple, dans la recherche d'informations, etc.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع سي منجي عمري وأنت ضيفي في هذه المسألة المتعلقة بحوسبة اللغة العربية إلى مقطع بالفرنسية يتكلم عن تطور المعالجات الآلية للغات الطبيعية، وفي حديث عن أن المعالجات الآلية تتطلب ربما معرفة باللسانيات لا شك،
3: نعم،
2: ومعرفة بالإحصاءات، وهناك قدرات كبيرة كما يقول المقطع من الحوسبة، وهناك بمرور الوقت صرنا قادرين على حوسبة كم هائل من الموارد اللغوية، ويتحدث هنا عن جوجل وكيف يمكن أن يستوعب كثير من الصفحات على الويب وهي بلغات مهمة، وبالتالي إذا أردت أن تعالج هذه اللغات التي في جوجل مثلا يمكن أن تعالجها لأنها هي في الحقيقة كوربوس بمعنى مدونة جاهزة تستطيع أن تعالجها. كان سؤالي لك قبل أن نستمع إلى المقطع أن تحدثنا عن الاستعارة الأخرى، أي كيف نتعامل مع الدماغ الاصطناعي أي الحاسوب، وكأننا نتعامل مع الدماغ البشري عند معالجة اللغة.
3: شكرا استاذ توفيق، انت الحقيقه احسنت التمهيد لهذا الامر، يعني من خلال ما تفضلت بذكره فيما يتعلق بتصور تشومسكي للدماغ الانساني وللغه كملكه ابداعيه. الحاسوب هو بالتاكيد امتداد الانسان، وانا شخصيا يعني لدي موقف يعني يلزمني، وهو كثير ما نستمع في الجدل الثقافي، هل ان الاله ستعوض الانسان، هل ان الحاسوب، وهذا اعتقد انه جدل وهمي، لان الاله في النهايه هي احدى اذرع الانسان. نحن اليوم نتحدث عن نوع جديد ما يسمى بالجسدنه، يعني ان الانسان، يعني اعطي مثال بسيط لذلك حتى يفهم الساده المستمعون ماذا نقصده. في بعض التدخلات الطبيه صار يمكن للانسان ان تكون له ذراع اليه تستشعر حركة أو الحركة أو النشاط العصبي فتتحرك، والإنسان يتطور في هذا الخصوص. يعني الآلة في النهاية هي امتداد لتفكير الإنسان وللحوسبة الطبيعية الموجودة في دماغ الإنسان. عطفا على ذلك، الآلة كيف تشتغل؟ الآلة مزودة ببرنامج ذاتي يطلب من هذا البرنامج أن يتصرف بدون العودة إلى الإنسان، وثمة خصائص تجعل هذا النمط يعني من المعالجة الآلية نمط متطور بشكل رهيب، حتى أنه اليوم بتنا يعني نشعر بالسعادة ونحن نتعلم معلومة جديدة، ونبقى أسبوع بعد أسبوع نجد أن المعلومات قد تجاوزتنا، وأن النماذج الحاسوبية والاختراعات يعني المتعلقة بالبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعني تجاوزتنا بكثير. فلذلك نعود إلى هذه النقطة فنقول أنه الآلة عندما تشتغل لديها عدة أبعاد. البعد الأول هو محاكاة الإنسان، يعني كلما اكتشفنا كيف يشتغل دماغ الإنسان كلما حاكينا ذلك في الآلة، وبطبيعة الحال الآلة قد تتفوق على الإنسان في الجانب الكمي، لكن في الجانب الكيفي الجانب الإبداعي تبقى ديما طاقة دماغ الإنسان طاقة يعني غير محصورة، ولا يمكن أن نقارن بينهما، لأنه مهما وصلت الآلة إلى إبداع لا يمكن أن تصل إلى إبداع الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك ميزة في الحاسوبية، هي أنها ليست فقط تتعلم الآلة تتعلم داخليا، بل أن الحاسوبين أنفسهم يقومون دائما بتقييم النماذج وتقديم نسخة. وأعطي لذلك مثال من الهواتف الجوال. نحن مثلا يكون هناك هاتف آيفون أو سامسونج أو أي يعني نوع من أنواع الهواتف، كل بعد مدة الشركة الأم تقوم بمراجعة هذه البرامج ومراجعة الآلة وملاحظة النواقص وزيادة إضافات. الحاسوبية لديها هذه الميزة، فهي دائما ما تلاحظ عندما تضع العملية الحوسبية أو النماذج الحاسوبية على محك الاستعمال، تضع دائما معيار لقياس الأخطاء والنواقص فتطورها. ولذلك نقول إنه الآلة تحوسب اللغة لكن تحوسب بروح الرياضيات، ولكن تبقى دائما نموذجها الأعلى الذي تعتمد عليه هو ماذا يحدث في دماغ الإنسان لكي نحاكيه آليا وحوسبيا.
2: نعم، السؤال الذي ربما يطرح هو قد يكون يدور في ذهن السادة المستمعين، هل بهذه الحوسبة تجاوزنا تقسيم العلوم اللغوية إلى صوتيات أصوات وإلى علم وظائف أصوات، بمعنى أن هذه الأصوات يمكن أن تشكل على اختلافها وحدات تمييزية، فأنا يمكن أن أقول قعد بالتونسي ولا قعد نفس الشيء، يعني سواء كان نطقي بالقاف أو القاف فأني في نفس الدائرة. وهل ما زلنا نجد هذا المستوى الصوتي، هذا المستوى الصرفي أو المورفولوجي، هذا المستوى التركيبي؟ ولكن الأهم، هل يمكن للحاسوب أن يدرك سر من أسرار التواصل البشري صعب أن يدركه، وهو المعرفة بالمقام والعلاقات بين الأشخاص؟ الجزء الأول، هل ما زالت هذه الأقسام في دراسة اللغة معتمدة؟
3: نعم، الحقيقة هي معتمدة مثلما نعتمد العلوم الأساسية التي نتعلمها لكي نأخذ بعلم حديث، يعني هي كالأساس الذي نعتمد عليه. ولكن عمليا الحاسوبية أو المعالجة الآلية للغة الطبيعية وهي
2: العربية، لنأخذ العربية
3: للعربية، نعم، وهي بالمناسبة ليست تخصصا لسانيا. يعني هناك الناس عادة ما يخلطون بين مسألتين، بين اللسانيات الحاسوبية وبين المعالجة الآلية للغة الطبيعية باعتبارها فرعا من فروع الحاسوبية.
2: ما الفرق؟
3: الفرق هو أنه اللسانيات الحاسوبية هي وجهة نظر اللساني الذي ينظر كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل قابل للحوسبة، كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل أشكال يمكن أن نصورينها، كيف يمكن أن نجعلها مثل نظرية تشومسكي، وهي كانت سبب في تطور الحاسوبية. العكس الآن، المعالجة الآلية هي عملية حاسوبية بمقتضاها يقع تلقين الآلة لمجموعة خوارزميات لكي تعالج
2: مثلا الآلة. كيف تنتبه للأخطاء،
3: نعم،
2: كيف تسطر الكلمة،
3: الأخطاء اللون الأخضر واللون الأحمر في الوورد أو في المعالجة الآلية،
2: هذيك مبنية على
3: شغل حاسوبي. نعم، شغل حاسوبي، ولكن
2: اختصاص حاسوب
3: حاسوبي. ولكن ما لا نراه في الصورة وفي الواجهة أن اللسانيات الحاسوبية تجد نفسها كجزء من منظومة علوم، وهي تقدم المادة الأولية تصورها للغة الطبيعية، لأن الحاسوبي ليس من شأنه وليس من تخصصه أن يعرف نظام اللغة الطبيعية. أن اللغة الطبيعية، اللسانيات الشكلية تحديدا، هي التي تقدم للحاسوبي تصورها حول كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل مقروء رياضيا أو حاسوبيا.
2: لأفترض سيمونجي مثلا، أنا عندي مدونة من الفصحى، وهذه المدونة سآخذ جميع النصوص الشعرية التي قيلت من الجاهلية إلى القرن الثاني وأخزنها. من الناحية من ناحية حوسبة هذه المادة، كيف يمكن للسان أن يستغلها؟ وكيف يمكن للمختص في الحاسوب أن يستغلها؟ حتى نفهم الفرق.
3: نعم، الاستغلال الأول للحاسوب له وجهين. الوجه الأول هو أن الحاسوب يقوم أولا بتقديم تصور لكيفية جعل تلك المعطيات قابلة للقراءة الحاسوبية.
2: نعم، كيف مثلا يعني أنا عندي قصيدة امرئ القيس وقصيدة عمرو بن كلثوم،
3: نعم،
2: من ناحية، وعندي قصيدة عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر مثلا، كيف يمكن للحاسوب أن يقودني أو يهديني إلى طريقته هو في فهمها؟
3: طيب، هذا سيقودنا في الحقيقة إلى آخر ما وصل إليه الحاسوب. أريد أن أربط بالنقطة الأولى التي ذكرناها، وهي أنه النقلة الكبيرة التي حدثت في الحاسوبية وفي الذكاء الاصطناعي هو من الاهتمام بالجانب اللفظي التلفظي في اللغة إلى الجانب الدلالي. نحن نتحدث عن مسألتين قد يكون بينهما تكامل، ولكن هم يمثلان يعني جيل أول وجيل ثاني. الجيل الأول هو يمكن للقصائد أن ترقمن وأن توضع وبطريقة الحاسوب أن يستذكرها، ويمكن بدل أن تذهب أنت إلى المكتبة الوطنية وتقضي أسبوعا لكي تجمع مدونة وتقارن، يمكن للحاسوب أن يقوم بهذه المهام بالنسبة لي البسيطة.
2: ويمكن لي أن أقول له أعطني كلمة قفاء
3: في مدونة،
2: في هذه المدونة،
3: نعم،
2: كم من مرة وعند،
3: نعم،
2: من وما هي
3: سياقها، هو عمل إحصائي يعني بسيط.
2: وهذا هذا هذا كان قبل هذه المرحلة، يتطلب سنوات من
3: البحث، نعم،
2: البحث، وشوف هل تجد الكتاب أم لا،
3: نعم،
2: تجده. إذن يوفر لك هذا الوقت،
3: نعم،
2: ويوفر لك هذه السياقات التي ذكرت فيها عبارة قفاء،
3: نعم،
2: مثلا.
3: هذا الجيل يعني كان يتعايش معنا لمدة طويلة في التسعينات وفي الثمانينات وحتى في بداية القرن الحادي والعشرين. ما حدث في السنوات الأخيرة هو تغيير يعني جذري في الحوسبة. لم يعد الأمر متعلقا بحوسبة الألفاظ وباستعادة هذه المدونات وبالمقارنة بين آلاف ومليارات المعطيات في ثواني معدودة. المسألة أصبحت أعمق من ذلك. أصبح الحاسوب قادر على أن يمارس ما كان يمارسه الإنسان من التأويل ومن مقارنة المعنى. يعني يمكن الآن، بات ممكن الآن، أن لا نسأل الحاسوب فقط عن استخراج كلمات في مدونة شعرية، بل أن نقول له أنتج لنا قصيدة على شاكلة الشاعر الفلاني،
2: قفا نبكي مثلا،
3: نعم،
2: وينتجه.
3: يمكن بسهولة، ويمكن أيضا أن يقوم ببحث في العادة يقوم به الإنسان، مثلا يستخرج الاستعارات اللي يستخدمها شاعر معين. الحاسوب صار يفهم المعنى ويحوسب المعنى.
2: أستاذ مجي، أنت ذكرتني الآن بمسألة قديمة. كان يقال لنا في بعض الأحيان ونحن ندرس المدونات القديمة،
3: نعم،
2: إن رواة العربية حينما رووا لنا الشعر الجاهلي، هناك من شكك في،
3: نعم،
2: نوعية هذا الشعر، واستطيع أن أذكر تحسين،
3: نعم،
2: يعني، نعم، ولكن من رد عليه قال حتى لو كانت هذه النصوص موضوعة فإن الرواة قد قلدوا الشعراء الأصليين،
3: نعم.
2: فهل نحن إزاء الحاسوب في نفس السياق؟
3: الحقيقة نحن بدنا نتحدث اليوم عن الأدب المولد بالذكاء الاصطناعي، وهذه المسألة فيها نظر، ولكن الثابت عندي على الأقل
2: يعني
3: في
2: سيمونجي، حتى،
3: نعم،
2: أكون دقيقا، ما الفرق بين أبي عبيدة الراوي، بين الأصمعي الراوية، بين حماد الراوية وهو يروي الشعر؟
3: نعم،
2: لو صدقنا، ونحن لأنا لا أصدق، لأن هذه مسألة لا تعنينا،
3: نعم،
2: عنا شعر لا ندخل إلى كيف ولد وكذا، ما تعنيناش هذه المسألة، عنا نصوص، انتهى. هل أن ذهن حماد الراوية وهو يقلد قصيدة ما، لو فرضنا أنه قلد، هو نفس اشتغال الذهن الذكاء الاصطناعي في التقليد؟ يعني هل مسألة التقليد عند التوليد واحدة بين إنسان، بين بشر، وبين الدماغ الإلكتروني؟
3: بالتأكيد هي ليست واحدة، لأن هذا سيقودنا في النهاية إلى استثمار ذلك التمييز بين الحوسبة الطبيعية والحوسبة الصناعية. يعني حتى الراوي وهو يعني ينقل أو ينتحل أشعار أو يبتدع أشعار، هو في النهاية إنسان بملكته الفطرية ينتج شعرا، سواء كانت فيه انتحال، سرقة، إبداع، سميه ما شئت. ولكن
2: وقع الساق على الساق، أو
3: بالضبط
2: وقع الحافر على الحافر.
3: بالضبط. الحاسوب يشتغل بشيء
2: آخر
3: آخر يشبه ذلك الشيء، هو يشبهه من حيث المبدأ، لأن الحاسوب يحاكي دماغ الإنسان، هذا اتفقنا فيه. ولكن
2: معنى سامحني، حتى ينتج لك الذكاء الاصطناعي، لأن قلت شات جي بي تي مثلا،
3: نعم،
2: قصيدة تشبه قفا نبكي، أو قصيدة لعمر بن كلثوم، أو
3: نعم،
2: لعمر بن أبي ربيعة في الغزل،
3: نعم،
2: فإنه يدخل إلى ذهن ذلك الذي أنتج القصيدة ويحكي هكا.
3: هذا شوف، أنا الحقيقة الأمر الذي أريد أن أركز أدققه هو يتعلق بما يسمى اليوم بالنماذج اللغوية الكبيرة، LLMS. هذه النماذج تشتغل بطريقة خاصة. كيف تشتغل؟ يعني لاحظ معي أنها تشتغل كما قلنا جي بي تي، شات جي بي تي، يعني جينيراتيف يعني توليدي، بي بري ترينيد يعني مدرب مسبقا، وتي يعني المحولات ترانسفورمر. كيف يشتغل؟ يعني يأتي أولا إلى هذه كيف أقول المدونات الضخمة جدا، ويقوم بإحصائها. وعندما نقول له قفا نبكي من ذكر حبيب المنزلي، سيبحث في السياقات والشعر وفي كل ما يشبه ذلك. في
2: طبعا هذا في، وأنت تنتظر في ثواني،
3: بطبيعة
2: يعني مش في ثواني، يعني في واحد على ألف ثانية ينظر فيها جميعا.
3: نعم، ولكن لننتبه أنه قد درب على ذلك
2: قبل
3: السؤال، وقبل أن يطرح للاستخدام. كيف يدرب؟ ينظر في تلك السياقات، وبعد أن ينظر فيها سيختار أفضل السياقات التي تناسب ما طلبته منه، سواء شعر أو إبداع أو رواية إلى غير ذلك، خاصة إذا دققت أنت الطلب يعني بدقة. ماذا تريد؟ ماذا يفعل؟ بعد أن يعطيك الأجوبة، تعرض تلك الأجوبة في مرحلة التدريب على أشخاص بشريين متخصصين، ويطلب منهم أن ينتخبوا أفضل الأجوبة التي قدمها الذكاء الاصطناعي.
2: مثلا الذكاء الاصطناعي كما تشات جي بي تي، وهو يشتغل لا يشتغل بمفرده، إنما يشتغل يعطي نتائجه لبشر ويستشيرهم.
3: لا، هذا يكون قبليا، قبل أن
2: قبل
3: يعني في مرحلة التحضير،
2: في مرحلة تحضير هذا الذي الذكاء الاصطناعي حتى يقوم بدوره.
3: نعم،
2: بنفسه.
3: المعلوم أن الشركات الكبرى التي تنتج هذه النماذج الذكاء الاصطناعي التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، قبل أن تطرحه لديها مراكز أبحاث، لديها باحثين. والفكرة بدأت بمقال نشر من مركز بحث يتبع جوجل، فكرة السياق لنظرية فيرث المعلوم المعروف، يعني الذي كان ضد تشومسكي، الذي قال أن تشومسكي يقدم لنا نظرية في النحو يعني مجرد عن المقام والسياق، فقال أنه معاني الكلمات لا تفهم إلا من السياق. التقطت هذه الفكرة، وطلب من الحاسوب أن يبحث في كل السياقات، مليارات السياقات، وأن ينتخب أفضلها. وبعد أن ينتخب أفضلها، تعرض على البشر لكي يحكم أيها أفضل، ثم بعد ذلك يطلب من الحاسوب أن يقلد البشر في اختياره لتلك الاختيارات. وهنا تصل نتائج يعني اختيار الحاسوب يعني إلى درجة عالية من الجودة، لأنه قد درب وعرضت نتائج تدريبه على الإنسان، ويطلب منه أن يحاكي تلك الاختيارات التي اختارها الإنسان. هذه عملية فيها تركيب وفيها تعقيد، ولكن في النهاية جعلت الحاسوبية عندما يطلب من النماذج الحاسوبية في الذكاء الاصطناعي أن تنتج يعني قصيدة، يعني نراها في الجانب الظاهر أنها حقيقة تقترب جدا، لكن تخلو من الطاقة الإبداعية.
2: نعم.
3: هناك أسرار يعني بهارات في العمل الإبداعي أو في الممارسة النشاط اللغوي توجد عند الإنسان، الحاسوب لا يستطيع أن يمتلكها.
2: نعم، إذن لدينا حاسوب في مرحلة ما قابل لأن يشتغل على كميات ضخمة من أقوال البشر، سواء
3: نعم،
2: كانت شفوية أو مكتوبة.
3: نعم.
2: ثم يقدم لك ما تريده منها، من بينها مثلا أعطيني كلمة فلانية. هل يمكن أن يحدد هوية جملة مثلا من الناحية الحاسوبية؟ هل أستطيع أن أقول في مستوى الحوسبة، مش
3: نعم،
2: مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي،
3: نعم،
2: في مستوى الحوسبة، هل أستطيع أن أقول له أعطيني في قصيدة كذا ما هي الجمل؟ هل يتوفق لذلك؟ مثلا
3: نعم،
2: قصيدة لنفترض معلقة من المعلقات عنترة عنترة،
3: نعم.
2: قول له أعطيني كم الجمل في هذه المعلقة وما هي المركبات التي تألفت منها، هل يستطيع أن يجيبني؟
3: الحاسوب كان في البداية لا يستطيع. لماذا؟ لأنه قدرات الحوسبة في البداية، نحن هنا لا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن الحوسبة.
2: الحوسبة نعم.
3: يعني في حوسبة اللغة كانت البداية بحوسبة الجانب اللفظي الصوتي الصرفي اللفظي، وكان الحاسوب يعني
2: بنية الكلمة،
3: بنية
2: فقط.
3: الكلمة، ويبهر الناس بقدرته على استخراج الجذر، استخراج الوزن العروضي، استخراج يعني كل ما يتعلق بالكلمة في بنيتها الصرفية أو التصريفية الاشتقاقية. ولكن
2: الوزن النحوي
3: نعم نحوي. ومع تطور الأمر بات الحاسوب قادر على أيضا استخراج الجمل، أصبحنا نتحدث عن المحلل النحوي بعد أن كنا نتحدث عن المحلل الصرفي. وأذكر أنه كانت الشركات العربية تتنافس في أن تنتج محللا صرفيا. لماذا؟ لأنه كانت القضية هي أن المحللات الصرفية تتعرف بسهولة عن الكلمات في اللغات الأوروبية الإنجليزية والألمانية،
2: ولكن العربية
3: لأنها لغة اشتقاقية مختلفة تجد صعوبة،
2: تختلف بنيتها صوتيا من الأول والوسط
3: نعم.
2: في الآخر
3: نعم. ما إن نجحنا في إنتاج محللات صرفية تراعي روح العربية سواء في جامعات غربية فيها باحثين عرب أو يعني جامعات عربية، ما إن حلت هذه الإشكالية وبات الحاسوب عنده كفاءة عالية في التحليل الصرفي والتحليل النحوي، حتى انتقلت الحوسبة نفسها إلى عصر جديد هو عصر حوسبة المعنى، حوسبة النصوص وحوسبة المدونات الكبرى. وصار التحدي الآن في اللسانيات، في عفوا في الحاسوبية وفي اللسانيات الحاسوبية تحديدا، ليس تحدي حوسبة الألفاظ وحوسبة الجمل، وبات الأمر متعلق بإشكاليات أخرى هامشية، منها إشكالية أن يتعرف على الجملة في ضوء خاصية الشكل في الحركات الإعراب أو بحروف الإعراب، يعني الجانب الإعرابي كيف يمكن
2: يعني تقديما وتأخيرا
3: ورفعا ونصبا وتقديرا للعلامات الإعرابية. هذه المسألة يعني تحل حاسوبيا، وصار هناك تقدم كبير في ذلك، وبات اليوم نرى بوضوح أن برنامج الوورد على سبيل المثال والبرنامج الشعبي المعروف، يعني بات من الواضح أنه الوورد يرتكب أقل أخطاء
2: البرامج
3: مما كان، وحتى البرامج التي مثل الواتساب مثلا يمكن أن نملي عليه كلاما فله مشكلة في تشكيل التاء والهاء، يعني إشكالية بسيطة. لكن التحدي الآن بات لم يعد تحدي الألفاظ حوسبة الألفاظ، بل حوسبة المعاني، وهذا تحدي جديد إشكاليته أكبر وطموحاته أعلى بكثير،
2: لأن المعنى لا يمكن أن ليس كالكلمة يمكن أن تحدد وزنها.
3: نعم.
2: ضرب على وزن فاعل هذا
3: نعم.
2: آلي
3: نعم.
2: لأن مجال الاشتغال في الإمكانات قليل، بينما المعاني يمكن أن تقول في سياق اذهب فإني أكرهك بمعنى اذهب فإني أحبك، وكيف يستطيع هذا حوسبة هذا المعنى. هذا هو المقصود. بالنسبة إلى الأمر الأخير وهو هذه القدرة على التوليد، وهذا الذي تشتكي منه المؤسسات، من أن الأفراد باتوا قادرين على أن ينتجوا إبداعا ليسوا هم من أصحابه، كأن ينتجوا قصيدة كما ذكرت، وأن ينتجوا لحنا، وأن ينتجوا موسيقى، وأن ينتجوا دراسة. هل الإشكال والصراع بين المؤسسات والأفراد التي تريد أن تنتسب إلى الإنتاج والإبداع، أم أن المسألة أخلاقية؟
3: أنا أعتقد أن المسألة يعني هي حتى مسألة إنشائية تتعلق. نحن نعلم في النقد العربي القديم حديث عن الإبداع والاتباع، فهذه الأشياء التي تبتكر بالآلة هي اتباعية لأنها تعتمد على نماذج تحاكي السلوك البشري.
2: نعم. كل شكر لك سي مونجي عمر.
3: العفو.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أعمال الحضرة السلمية في تونس حسب ما استقر في عرف أتباعها في هذه البلاد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وذكرنا أن هذه الأعمال تتمثل في جملة من الممارسات الصوتية بالأساس الذكرية والإنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوصاف.

الأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تتمثل في إنشاد القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ، وهي أشعار في الزهد والحكم والمواعظ والمسمات على الأرجح بالبحور والمدحات. وهذه الممارسات الإنشادية تنقسم بدورها إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك نوع ثاني من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد ما أسماه الشيخ عبد السلام بكلام المشائخ، وهي أزجال منظومة بلهجة التخاطب الدارجة تسمى بحور ومدحات جمع مدحة، ويتخلل كل بحر وكل مدحة قالب من الإنشاد الفردي المرتجل يسمى عروبي. ثم نجد بعد ذلك الشطحات، وهي نوع من الإنشاد لا علاقة له بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وسوف نعود لاحقا لتعريف هذا المصطلح. كما نجد بعد ذلك التهليلات والأختام والحامديات، وكلها أنماط وقوالب متنوعة من الإنشاد الديني والصوفي والطرقي بالأساس، نظمت بأسلوب الشعر الزجلي الدارج، وتبرز فيها العديد من الخصوصيات الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. تناولنا في الحصة الفارطة مستمعين الأكارم السلسلة الذهبية بالتعريف، وقدمنا عينة من إنشادها، وهي قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز، وتتألف من 79 بيتاً صاغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة الموافقة لسنة 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من شيخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. قبل المرور الحديث عن سلسلة الفزوع، تقترح على حضراتكم مستمعين الأعزاء هذا المقتطف من السلسلة الذهبية من إنشاد الشيخ الهادي بن عائشة شيخ السلمية بمدينة بني خيار.

لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه المنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة، ومن أشهر منظوماته المسجولة والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت منظومة سلسلة الفزوع، التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. والفزوع في اللهجة العامية مشتقة من فعل فزعة، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، ويتوجه مطلعها بطلب العفو من الله والدعاء بالثبات على الإيمان وزيارة الرسول بلهجة عامية صياغة وأداء مع مسحة فصحى كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زوروا كيف المعتاد مع رجال الحب. ثم يتواصل الدعاء بالثبات على الدين والتوسل بالرسول وبالصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس كالتالي: يا طبيب الأنفاس بالدواء داويني، يا مثبت لغراس ثبتني على ديني، بحرم الطيب الأنفاس لا تضعف ديني، جيرني من الوسواس من الدهش وعيني. ويتواصل التوسل في هذه القصيدة الزجلية أيضا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من إنشاد سلسلة الفزوع السلمية بصوت الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.

كنا بصدد الحديث مستمعين الأكارم عن سلسلة الفزوة، أحد الأناشيد الطرقية التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية، والتي صاغها شيخ هذه الطريقة عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وتستهل هذه المنظومة الزجلية بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول، ثم يتواصل الدعاء والتوسل بالرسول والصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس. وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المنظومة الزجلية منذ البداية أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة، باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات يتحد كل مقطع منها في القافية والروي. فقد اشتركت أبيات المقطع الأول الأربعة في نفس الروي وهو حرف الباء، واتفقت أبيات المقطع الموالي في رويها على حرف النون فيما كان روي المقطع الثالث حرف الراء، هذا إلى جانب اتفاق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني، وهو ما يسمح بتصنيف هذه المنظومة الشعرية في خانة المربعات. وتعتبر منظومة سلسلة الفزوع المنسوبة إلى شيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس الطريقة السلمية من أهم المنظومات الشعرية التي يتم إنشادها من قبل أتباع هذه الطريقة الصوفية، وقد مثلت لدى السلميين في البلاد التونسية بالخصوص ركيزة أساسية من ركائز الرصيد الإنشادي السلامي، باعتبار شيوعها وتداولها لدى شيوخ السلمية المتقدمين وبحسب ما هو متواتر في الروايات الشفوية. ويقوم السلميون في تونس بأداء منتخبات من مقاطع هذه المنظومة بأسلوب التداول على الإنشاد بين شيخ الجماعة وبقية المنشدين دون مصاحبة إيقاعية، أي دون اعتماد وزن إيقاعي بارز مصاحب للإنشاد. وتنقسم سلسلة الفزوع خلال إنشادها إلى جزئين رئيسيين، الجزء الأول يسمى السلسلة ويتميز بنسقه الإيقاعي البطيء نسبياً، والجزء الموالي يسمى الختم أو الختم، ويكون نسقه آخذاً في التسارع المتزايد تباعاً. نتابع مستمعين الأكارم هذا التسلسل في سلسلة الفزوع من خلال هذا المقتطف من إنشاد شيخ السلامية بابن خيار الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته.

في حديثنا عن سلسلة البزوة، تلك القصيدة الزجلية التي يتم إنشادها في أعمال الحضرة السلمية في تونس، لاحظنا أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات، يتحد كل مقطع منها في القافية والروي، ويتفق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني. وتعتبر المربعات من أهم أشكال الإبداع الشعري الشعبي الذي اتخذ العديد من الأنواع على مستوى الشكل الإيقاعي والوزن والقافية، وكذلك على مستوى الأغراض والمضامين. ولكل نوع من هذه الأنواع مصطلح مخصوص، وكلها منضوية تحت مظلة التربيع، ونجد من بينها الزجل والواو والدوبيت والقومة أو القومة أو البغدادي وغيرها. وكان الشيخ أحمد ابن عروس شيخ الطريقة العروسية التي تخرج منها عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية، كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، فبقيت متواترة شفوياً ولم يدون منها إلا النزر القليل. نعود إلى سلسلة الفزوع التي ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، ونشير إلى أن إنشادها من قبل السلميين في تونس يتم بصيغ موسيقية متعددة بتعدد جماعات هذه الطريقة الصوفية، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في الصيغ اللحنية يعود حتما إلى ما ابتدعه وأضافه عبر الزمن شيوخ هذه الطريقة للصيغة الأصلية التي كانت تنشد بها هذه القطعة منذ ظهورها. والواقع أنه يكون من الصعب علينا تحديد الصيغة الإنشادية الأصلية في غياب المستندات التاريخية الموثوقة بمختلف أنواعها، نظرا لانعدام وسائل توثيق الألحان خلال تلك الفترة المتقدمة من الزمن مثل هو معلوم. فمؤسس السلمية وأتباعه وأصحابه المباشرون لم يخلفوا أي أثر يسعفنا بمعرفة الصيغة الموسيقية الأولى التي كانوا ينشدون بها سلسلة الفزوع هذه. وفي غياب حجة تاريخية موثوقة حول ذلك، لم يبق لنا من سبيل استجلاء هذا الأمر سوى التعويل على التحليل الموسيقي ومحاولة تحديد أبسط الصيغ وأقلها تنغيما، باعتبار أن رجال التصوف الذين تعاطوا الإنشاد والسماع خلال تلك المراحل التاريخية المتقدمة، والحديث هنا عن بدايات القرن السادس عشر، كانوا يتجنبون في ذلك كثرة التنغيم والتوسع في استعمال التلوينات والزخارف اللحنية، اتقاء الوقوع في شبهات المحظور ودرءا لتقولات فقهاء الدين على هذه الاستعمالات في السياقات الدينية، إذ تحيل حسب رأيهم إلى اللهو وتصنف في خانة المنكر المخالف للشرع.

لقد قدمنا في بداية الحصة مستمعينا الأكارم مقتطفاً من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية، وفيما يلي أمثلة من بعض المقاطع الشعرية المغنات في هذه السلسلة التي تفتتح في البداية بالشهادة وبلهجة دارجة كالتالي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب علتي من نفسي، عبد خاين ختان فيك حسن ظني، وقت فزدت الأفعال يا الله سلمني، لا هبتني نيران لين تبدل جسمي، جيرنا من البهتان بالمحبة نمشي، ريت ركب الحجاج والعلم ينادي، ساعدهم يا ربي قاصدين الهادي، ريت ركب الحجاج والعلم يشير، ساعدهم يا ربي قاصدين مبشر، ريت ركب الحجاج والعلم يدربي، ساعدهم يا ربي قاصدين العربي، يا عروسة مكة يا حافلة بحليها، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونجيها، نطوف بالكعبة ندور بحواليها، يا عروسة مكة يا حافلة بحناني، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونثاني، نطوف بالكعبة يعود قلبي هاني. ويتم إنشاد هذه المنظومة الزجلية بطريقة مخصوصة تتميز بذيق مجالها الصوتي في البداية وتوسعه وانفتاحه بعض الشيء في مرحلة موالية، وهذا ما جعلنا نرجح تماثل هذا اللحن مع الصيغة اللحنية الأصلية التي اعتمدها الشيخ المؤسس عبد السلام ابن سليم وأتباعه المباشرون. ويعود سبب هذا الترجيح إلى طبيعة التوجهات التي اتخذها متصوفة تلك المرحلة بخصوص السماع، ومنهم الشيخ عبد السلام الأسمر، والتي تميزت بالحذر من التوسع في استعمال النغمات والألحان للنأي بسماعهم عن مشابهة غناء اللهو المنهي عنه شرعا. فقد تم التعويل في بداية هذا الإنشاد وخلال أداء الأبيات الشعرية الستة الأولى على درجتين موسيقيتين دون سواهما، وهما درجة الكردان دو والمحير ري، ولم يقع اللجوء إلى غير هاتين الدرجتين سوى درجة البوزرك مي دو مي بيمول التي اعتمدت كدرجة زخرفية داعمة للدرجة الأساسية وهي درجة المحير ري، من مدحات الطريقة السلمية الحاملة للخصائص الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. مثل ما أسلفنا آنفا المستمعين الأكارم، نقترح على حضراتكم مدحة يا سيدي منصور من أداء الشيخ عبد المجيد بن سعد، وقد جاء في ردتها أو مطلعها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان. وسوف تلاحظون أعزائنا المستمعين اعتماد الشيخ عبد المجيد بن سعد العديد من التلوينات المقامية خلال إنشاده لأبيات هذه المنظومة الزجلية، من خلال استعمال جملة من طبوع الموسيقى التقليدية التونسية على غرار رصد الذيل والمزموم والنواة والأسبعين وغيرها. يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا

0: بهذه المدحة الطرقية الخاصة بالطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: الكوارث الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: نستأنف الحديث عن القلب، والحديث عنه ذو حلاوة وطلاوة، وذو لطف وجمال، وذو سحر وفتنة، وذو تأثير عميق الأغوار بعيد المدى، لا تمله الأذن ولا تنفر منه النفس ولا ينصرف عنه الوجدان. وكيف يكون الملل والنفور والانصراف ونحن نتحدث عن موطن المشاعر والعواطف ومصدر الأحاسيس والأشواق؟ فبالقلب نحيا حياتنا المادية الفيزيولوجية، وبه نحيا حياتنا الشعورية بمختلف مظاهرها وأحوالها. إنه شرط حياتنا، فإن توقف القلب عن النبض توقفت الحياة بكل معاني التوقف، وإن استعاد نبضه على وجه الحقيقة أو المجاز عادت الحياة من جديد متدفقة منهمرة كأنها سيل نازل من عالٍ. ولأبي القاسم الشابي شعر رائع يصور فيه هذه الحالة، إذ يقول في قصيدته المطولة صلوات في هيكل الحب: كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة ورف الزهر في حقل عمري المجرود. أنت تحيين في فؤادي ما قد مات في أمسي السعيد الفقيد.

0: قطر الندى.
1: لا يخلو أمر القلب من العجب، فهو الشيء وضده، هو الحياة والموت، وهو السعادة والشقاء، وهو الخير والشر، وهو الحب والكره، وهو العطف والقسوة، والقوة والضعف، والكبرياء والانكسار، والإيمان والشك، والطمأنينة والحيرة. إنه كل ما شئنا من صور العواطف المتناقضة وأحوالها، تلك التي جبل عليها الإنسان وركبت فيه تركيباً.

إن القلب صورة لحياة الإنسان بما فيها من التقلب والتحول والتبدل والتغير، أو لنقل إنه هو الذي يمنح حياتنا ما قد تتشكل به من الصور والهيئات. لذلك لا تكون القلوب إلا مختلفة متنوعة، ذلك هو الغالب عليها، ولا يكون الناس على قلب رجل واحد إلا متى اشتركوا في فكرة واحدة أو عقيدة واحدة أو حلم واحد، أو متى التقوا حول مطلب واحد ودافعوا عن قضية واحدة. وهذه حالات استثنائية في تاريخ الإنسان تكون في الحرب والسلم معا. أما الحالة الغالبة على طبيعة البشر فهي تلك التي صورها المولى عز وجل في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صدق الله العظيم.

بين الرؤية الرومانطيقية للعالم والتصوف علاقات متينة بيّنتها البحوث وأكدتها الدراسات، وإنما يتمثل ذلك في تجاوز الظاهر إلى الباطن والبحث عن الحقائق الغيبية والتعلق بالمطلق والشوق إلى الأصول والبدايات ومحاولة اختراق الحجب لمعرفة ما وراءها. على هذا الأساس مثلت الرؤية الرومانطيقية مسلكاً معرفياً مغايراً منطلقه القلب وما يضطرب فيه من العواطف والأحاسيس مقابل العقل الذي كرسته النظرية المعرفية الكلاسيكية. وعلى هذا النحو أعلت الرومانطيقية من شأن القلب واعتبرته مركز الحقيقة وصورتها والمرآة العاكسة لها، وكان لهذا تأثير مباشر في النظرية الأدبية الرومانطيقية، إذ غدا القلب فيها مصدر الخلق الأدبي. قال الشابي في بعض رسائله: إن الفنان يا صديقي لا ينبغي أن يصغي لغير ذلك الصوت القوي الداوي في أعماق قلبه. وقال الشاعر المصري عبد الرحمن شكري: فينبغي للشاعر أن يتعرض لما يهيج فيه من العواطف والمعاني الشعرية، وأن يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته، وينبغي أن يعود نفسه على البحث في كل عاطفة من عواطف قلبه وكل دافع من دوافع نفسه، لأن قلب الشاعر مرآة الكون.

0: قطر الندى.
1: إن مثل هذا الحديث عن القلب ووظائفه في النظرية الأدبية الرومنطيقية نجده عند جبران ونعيمة، كما نجده عند العقاد وإبراهيم ناجي وغيرهم من الأدباء الرومنطيقيين العرب. انطلاقاً من هذا التصور، جاء الشعر الرومنطيقي العربي حافلاً بالحديث عن القلب وأحواله، لا سيما قلب الشاعر ذاك الذي أفرد له الشاب قصيدة كاملة سماها قلب الشاعر، وإننا لنراها من أروع القصائد وأتمها بياناً للتصور الرومنطيقي للقلب البشري عموماً، وخاصة للقلب المسكون بهواجس الشعر وهواتفه، حيث الشعر تجربة وجودية لا أعمق منها ولا أكثر سعادة وشقاء في الوقت نفسه. وإن الشاب لا يختم هذه القصيدة كأكمل ما يكون الختام فيقول: ها هنا في كل آن تمحي صور الدنيا وتبدو من جديد.

والمكان الذي يشير إليه بقوله ها هنا هو قلبه بطبيعة الحال. أما الرومانطيقي الآخر ميخائيل نعيمة فقد رسم لقلبه صورة فيها ما فيها من معاني الحزن النفسي والغربة الروحية، وذلك حين قال في قصيدته الشهيرة النهر المتجمد: قد كان لي يا نهر قلب ضاحك مثل المروج، حر كقلبك فيه أهواء وآمال تموج. قد كان يضحي غير ما يمسي ولا يشكو الملل، واليوم قد جمدت فيه أمواج الأمل، نبذته ضوضاء الحياة فمال عنها وانفرد، فغدا جمادا لا يحن ولا يميل إلى أحد. يا نهر ذا قلبي أراه كما أراك مكبلا، والفرق أنك سوف تنشط من عقالك وهولا.

رسم الشاعر الرومنطيقي المصري أحمد زكي أبو شادي، وهو مؤسس جماعة أبولو الأدبية وباعث مجلتها المعروفة، رسم أبو شادي صورة لقلبه وقد غدا موطنا لقلق وجودي استقر فيه وتمكن منه، فقال: ما ذلك القلق المساور مهجتي، أتراه إلا لوعة للخالق؟ هو في صميم مشاعري متغلغل، وبروحه أحيا بقلب الخافقِ.

هذه بعض ملامح القلب الرومانطقي، وهذه بعض أدواره ووظائفه. ارتقى بالذات البشرية إلى أعلى المدارات، وفتح أمامها أوسع الآفاق، وأتاح لها كسر الحواجز والحدود، وعبر عن سعادتها وبهجتها كما عبر عن عذابها ومعاناتها، فكان بحق مرآة لها وللكون بأسره.

0: قطر الندى.
1: ليس الحب في حياة الإنسان إلا من عمل القلب ومما ينشأ فيه من العواطف والمشاعر، فالقلب ملازم لتجربة الحب، فيه تولد وفيه تنمو وتتدرج فتتمكن، وفيه نحس بما نحس به من الفرح والسعادة أو من التعاسة والشقاء. فإن نحن قلنا لشخص أحببناه إن مكانه القلب، فإن في مثل هذا القول مجازا حتما، لكن أساسه الحقيقة التي تبينها التجربة ويؤكدها الواقع. أليس بعض الناس في مختلف العصور والدهور قد يموتون من الحب حين لا تقوى قلوبهم على تحمل تجربة عشق متوهج، فتصيبهم من الحب علة تذهب بأرواحهم وتفنيهم، فهم من شهداء العشق والصبابة. افتتح ابن حزم الأندلسي كتابه طوق الحمامة قائلا في مطلع باب الكلام في ماهية الحب: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وهو ليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. حين قرر ابن حزم هذه الحقيقة لم يعبر في واقع الأمر إلا عن معنى بديهي، فالعلاقة بين القلب والحب شرطية كالعلاقة بينه وبين سائر العواطف البشرية، دونها لا تكون هذه العواطف ولا يكون لها أي تأثير. لذلك يحضر القلب في شعر الحب والغزل حضورا متنوع المعنى والصورة، فالقلب في معظم الأحيان ضحية الحب بما يلحقه من أذى العشق وتباريح الهوى. يقول الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم الأسدي: تعنى القلب من سلمى عناء، فما للقلب مذبان شفاء، وآذن أهل سلمى بارتحال، فما للقلب إذ ضعنوا عزاؤه.

وقد يسرق القلب من صاحبه بسبب الحب، فيقول الشاعر عندئذ: يا سالب القلب مني عندما رمقا، لم يبق حبك لي صبرا ولا رمقا. لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي، ليت الفراق وليت الحب ما خلقا.

0: قد يغدو القلب لدى بعض المحبين طرفاً يعاتب ويلام، إذ يقع في حب جارف يصيبه منه ما يصيبه من العذاب والظنى. وفي مثل هذا المعنى يقول الشاعر المصري محمود سامي البارودي: قد طالما يا قلب قلت لك احترس، أرأيت كيف يخيب من لم يسمعي؟ أوقعت نفسك في حبائل خدعة لا تستقال، فخذ لنفسك أو دعي.
1: أنت قلبي فلا تخف.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما امرؤ القيس فيصف حال قلبه من فرط عذاب الهوى، فيخاطب حبيبته فاطمة محذرا في الظاهر، متورطا في العشق في حقيقة الأمر. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي.

وصور المتنبي حالته وحالة قلبه وقد أصابهما العشق في مقتل، فقال: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق.

من أروع ما قيل في العلاقة بين الحب والقلب شعر لمجنون ليلى قيس بن الملوح، جاء فيه: وجدت الحب نيرانا تلظى، قلوب العاشقين لها وقود، فلو كانت إذا احترقت تفانت، ولكن كلما احترقت تعود. لا نرجح أن قيسا كان يعرف أسطورة الموت والانبعاث، ولعله كان يعرفها، لكن الرأي عندنا أنه عبر عنها تعبيرا حدسيا لفرط ما كان يختلج بين جوانحه من لواعج الحب وما يشتعل فيها من نيرانه.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: إن للقلب لغة لا يعرفها إلا من أرهف السمع إليها، فإذا انبعثت منه فهي نداء القلب وليس كمثله نداء. إنه كالنور يهدي صاحبه حين تتشابك أمامه السبل، أو يدفعه ويستحثه حين تخور عزيمته وتفتر همته. إنه نداء هامس خفيف لطيف كنسائم الفجر، لكن له في النفس تأثير لا مرد له، يغمر صاحبه بالسكينة والطمأنينة كأنه برد اليقين. ذاك هو نداء القلب الذي سمى به الشاعر اللبناني المعروف إلياس أبو شبكة بعض دواوينه الشعرية. قيل لقطر الندى: أو تعرف إلياس أبا شبكة أيضا؟ فأشاح بوجهه ولم يرد على السؤال، لكأن قلبه قد حدثه بالشيء. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

0: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. لقناة توصل حتى حدود الساعة 9 في موعد يؤمنه لكم محمد أمين وبكري في الهندسة التقنية، مريم مناع في المتابعة الرقمية والتنسيق الصحفي للحصة، وكذلك كوثر الحجري، نزيها زارعي من أمام ميكروفون استديو 6. مازلنا مواصلين مع الأنغام دنيا الحلوة دي.

0: 26 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. يقول درويش: لم ينتظر أحدا ولم يشعر بنقص في الوجود، أمامه نهر رمادي كمعطفه، ونور الشمس يملأ قلبه بالصحو والأشجار عالية. سنستمع إلى درويش ثم إلى الفنانة كارمن تكمهجي: نقل فؤادك.
1: لم ينتظر أحدا ولم يشعر بنقص في الوجود، أمامه نهر رمادي كمعطفه، ونور الشمس يملأ قلبه بالصحو والأشجار عالية. ولم يشعر بنقص في المكان، المقعد الخشبي، قهوته وكأس الماء والغرباء والأشياء في المقهى كما هي، والجرائد ذاتها، أخبار أمس، وعالم يطفو على القتلى كعادته. ولم يشعر بحاجته إلى أمل ليؤنسه، كأن يختضر المجهول في الصحراء، أو يشتاق ذئب ما إلى جيتارة. لم ينتظر شيئا ولا حتى مفاجأة، فلن يقوى على التكرار. أعرف آخر المشوار منذ الخطوة الأولى، يقول لنفسه: لم أبتعد عن عالم، لم أقترب من عالم. لم ينتظر أحدا ولم يشعر بنقص في مشاعره، فما زال الخريف مضيفه الملكي، يغريه بموسيقى تعيد إليه عصر النهضة الذهبي، والشعر المقفى بالكواكب والمدى. لم ينتظر أحدا أمام النهر، في اللا انتظار أصاهر الدوري، في اللا انتظار أكون نهرا. قال: لا أقسو على نفسي ولا أقسو على أحد، وأنجو من سؤال فادح

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 22 جوان، الطقس سيكون عامة صاف إلى قليل السحب، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بمنطقة تيرات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بمنطقة تيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. يتواصل اللقاء مع الأنغام.

0: حتى لا ننسى.
1: حتى لا ننسى أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم 22 من جويلية. تم افتتاح الجامع الأزهر للصلاة، وهو الجامع الذي بدأ جوهر الصقلي بناءه في 4 أبريل 1970 وافتتح في 1971. 1120 انطلقت معركة كاتندا بين قوات ألفونس الأول ملك أراغون والجيش المرابط تحت قيادة إبراهيم ابن يوسف ابن تاشفين الذي كان والي إشبيلية وقائد في الدولة المرابطية. ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون فتح الله طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيلابا أو جاكرتا الآن الذي يحتفل به كذكرى إنشاء المدينة حتى اليوم. 1941 بدأ الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور. أما كندا فقد ألغت عقوبة الأعدام في مثل هذا اليوم من سنة 73 و900 ألف. ألفين وعشرين في مثل هذا اليوم وصلت عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا تخطت حاجز 9 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 469 حالة وفاة وحوالي 4,466,000 حالة تماثلت للشفاء. ألف ومئة وتسعة وسبعون ابن بطيش عالم مسلم وفقيه وكاتب ومدرس عراقي ولد في مثل هذا اليوم. أما جورج فانكوفر المستكشف الإنجليزي فقد ولد في مثل هذا اليوم من سنة 57 و700 ألف، وهو ملاح إنجليزي قام بأحد أصعب عمليات مسح الأراضي من سواحل سان فرانسيسكو إلى كولومبيا البريطانية، حيث أكد أنه لا توجد قناة تربط بين خليج هيدسون والمحيط الهادئ. فيلهلم فون هومبولت الفيلسوف والسياسي الألماني ولد في مثل هذا اليوم من سنة 67 و700 ألف.

صلح جودة الشعر المصري غدرنا في مثل هذا اليوم من سنة 76 و900 و1000. قسطنطين فيرجل جورجيو الكاتب والروائي الروماني غدرنا في مثل هذا اليوم من سنة 92 و900 و1000. هو كاتب من رومانيا اشتهر بروايته الشهيرة الساعة 25 التي صدرت سنة 49 و900 و1000. وفي مثل هذا اليوم يتم الاحتفال بيوم المعلم في السلفادور. نستمع إلى موسيقى فرح بإمضاء يد الرماوي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه لونغ إديال لونغ ريال لليونيل ديماتري، وهو جامع مقالات هذا الكتاب، أي اللغة المثالية، اللغة الحقيقية. وهناك عنوان فرعي هو Description et Normalisation des langues classiques du 3e siècle avant Jésus-Christ au 12e siècle de notre ère، أي وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد أقيستها. صدر هذا الكتاب عام 2023 ويضم 265 صفحة. منذ نشأة علم النحو واجه أوائل منظري اللغة مفارقة أساسية تتمثل في هل يمكن اختزال العدد غير المحدود من الظواهر اللغوية في مجموعة محدودة من القواعد. وهذه مفارقة تشغل كل دارسي الألسن قديما في إطار النحو، وكذلك حتى بالنسبة إلى من حاولوا إدخال النحو في اللسانيات. في هذا الكتاب جواب على هذا السؤال، وفيه ثمانية مقالات ناتجة عن ندوة كان من المقرر عقدها في ليون بين 14 و15 مايو 2020 لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد. ويتناول الكتاب العلاقة التي غالبا ما تكون متناقضة لدى النحويين اليونانيين واللاتينيين بين ما ينبغي أن تكون عليه اللغة، أي القاعدة أو اللغة المثالية، وما هي عليه فعلا، أي الاستعمال أو اللغة الواقعية. وتمتد الفترة التي يغطيها الكتاب حوالي 1500 سنة، أي من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد، بدءا من التقليد الهوميري الإسكندري والشراح هوميروس وصولا إلى المعلقين الوسيطيين على بريسكيان. بعد تقديم مفيد بقلم محرر الكتاب ليونيل دومارتي، يتناول الكتاب حديثا عن المورفولوجيا، والمورفولوجيا هي علم في اللغة يدرس بنية الكلمة، في حديث عن صيغة المثنى في الأفعال التي استخدمها هوميروس، ولا سيما وجود صيغ معينة لها نهايات معينة وتستخدم في المثنى، علما أن المثنى هو من المقولات التي لا تروج بين جميع اللغات وتوجد في العربي وتوجد في اليوناني. القسم من أقسام الكتاب في حديث عن النحو اليوناني أبولينيوس ديسكولوس، عاش في القرن الثاني للميلاد، واستخدام هذا النحو أدوات البلاغة لتفسير الخروج عن القاعدة لدى الشعراء وكيف طبقت أيضا على اللغة اليونانية. يمكن في هذا الكتاب أن نجد مقايسات وتشابهات عرضية

0: لبعض اللهجات داخل هذه اللغة اليونانية الكبرى التي كانت تسمى لغة كوينية، لأنها لا تستخدم في الأحاديث اليومية مثل ما قيل عن اللغة العربية، إنها لغة مشتركة لا تستخدم في الحياة اليومية. في المجمل يعد هذا الكتاب عملا مميزا للفكر النحوي اليوناني واللاتيني في العلاقة بين اللغة المثالية واللغة الواقعية، وفي حديث عن ما سمي بالبربرية القديمة، وهي رؤية اليونانيين إلى لغات غيرهم ووصمها لأنها مغرقة في الغموض بأنها بربرية، واستخدام أيضا هذا المصطلح للكلمات الدخيلة التي لا يرضى عنها هؤلاء الذين كانوا حراسا للغة اليونانية القديمة. قدمنا لكم كتاب ليونيل ديمتري لانغ ديال لانغ ريال ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لانغ كلاسيك دو 3 سيكل افون جيسو كريست او 12 سيكل دو نوتر اير، اي اللغة المثالية، اللغة الحقيقية، وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد اقيستها، مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح علي أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد غني غني غني
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال وفي الروح تبقى الظلال ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: صحافة الثقافة.
1: بما أنه نعيش على إيقاع كأس العالم لكرة القدم، اخترت أنه نعود إلى كتاب، هو في الحقيقة مقال حول كتاب جنون المستديرة الأخوان بيرو، كرة القدم خارج منطق اللعب، لصبحي حديد. يقول: ثمة شعور يصاحب كرة القدم يصعب تفسيره عبر لغة النتائج والأرقام والإحصاءات وحدها، لأن جزءا واسعا مما تصنعه اللعبة يتحرك في مناطق أخرى أكثر التباسا واتساعا، حيث تتجاوز الذاكرة مع الانفعال ويستمر أثر الخسارة بعد انتهاء المباراة. كما يحتفظ الهدف الواحد بحياة طويلة داخل الوجدان، وتتحول أسماء اللاعبين إلى علامات راسخة داخل المخيلة الجماعية، كما يوضح كتاب الروائي المكسيكي خوان بيرو جنون المستديرة أغرب حكايات الكرة وأبطالها، بأن اللعبة تمتلك جغرافيا أخرى شديدة الاتساع، تتحرك فيها الحكايات الشخصية والوقائع التاريخية والهويات الجماعية والأساطير. تحت 14 عنوانا تتشعب مقالات متعددة تعكس لحظات عاشها الكاتب بنفسه، وأهدافا دخلت تاريخ اللعبة، وأسماء صنعت جزءا من ذاكرتها، وأسئلة تتصل بمعنى الشغف ومعنى الانتماء ومعنى أن يظل إنسان مخلصا لفريق يخذله موسم بعد آخر. يقول حديدي: وفي تقديمه للكتاب يتوقف المترجم عند العلاقة التي نسجها أدباء أمريكا اللاتينية مع كرة القدم، ويستعيد أسماء مثل جابرييل غارسيا ماركيز وماريو فارغاسيوسا اللذين كتب عن اللعبة في بدايتهما الصحفية، وتحضر هذه الخلفية بوضوح داخل تجربة بيرو نفسه، فهو روائي وقاص ومترجم عاش سنوات طويلة داخل المدرجات، ونقل إلى الكتابة خبرة المشجع الذي راقب اللعبة من الداخل ورافق تحولات شغفها وتواترها وانكساراتها.

وتزداد كثافة الأسئلة داخل إلى أي حد يمكن أن نكون بشعين، حيث يقترب أخوان بيرو في هذا المقال من طبيعة الجماعة حين تنخرط في الانفعال الجمعي، وحين يتحرك الأفراد داخل كتلة واحدة تتبادل مشاعرها وتتوترها وردود أفعالها بصورة متسارعة. ويستعيد الكاتب في هذا السياق كتاب حرب كرة القدم مع الإحالة إلى الحرب التي اندلعت بين هندوراس وسلفادور، حيث امتدت آثار اللعبة إلى سياقات اجتماعية وسياسية أوسع. كتاب حرب كرة القدم لريتشارد كابوشينسكي. وتأخذ هذه الأسئلة منح أكثر حدة في موت في بلغراد رثاء، فالعاصمة اليوغوسلافية أنذاك كانت محاطة بتاريخ سياسي واجتماعي مثقل بالاستقطابات والانقسامات، حيث تتحرك الجماعة داخل شبكة من الولاءات الحادة التي تجاوزت حدود المدرجات وامتدت إلى مناطق أخرى أكثر قسوة خلال الحرب اليوغوسلافية في تسعينات القرن الماضي. وتنتقل هذه الأسئلة إلى الفصل الأخير، دماء على المدرجات، وتقترب النصوص من المؤسسات التي تدير اللعبة ومن التحولات التي مستها. ففي العنف في الفيفا يتناول الكاتب المساحات المعقدة التي تتحرك داخلها مؤسسات الرياضة العالمية، ويتوقف الكاتب أيضا عند حوادث العنف التي شهدتها الملاعب وعند التوترات التي تظهر داخل الجماعات البشرية في لحظات الانفعال، ثم يصل إلى تفوق للبيع، حيث تتحرك أسماء مثل أخوان أنطونيو سامارانش وسيب بلاتر داخل سياق يتصل بالنفوذ والمال وشبكات المصالح قبل الوصول إلى مستقبل اللغة. التقدم إلى الخلف، حيث يقترب الكتاب من التحولات التي رافقت انتقال كرة القدم إلى فضاءات الاستعراض والصناعة. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
0: متابعات،
2: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: عين على الأعلام العبري، الأعلام العبري.
5: عين على الأعلام العبري، نبدأه مع أكسيوس. أكسيوس الذي تحدث عن زيارة مرتقبة لروبيو خلال الأسبوع المقبل لمنطقة الشرق الأوسط، وتشمل عدد من الدول الخليجية في وقت تشهد في المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة على خلفية التطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني والملفات الأمنية الإقليمية. وبحسب موقع أكسيوس، فإن الخطة الحالية للزيارة تتضمن التوجه إلى الكويت والإمارات والبحرين، نقلا عن مصدرين مطلعين في الترتيبات الجارية. أكسيوس، دائما تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء هرمز مفتوحا، وأشار موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأضاف أن صب التركيز على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار. أما هآرتس فقد عنونت: إسرائيل غير مستعدة للشيخوخة والتأمين الوطني قد يواجه عجزا. مراقبة الدولة لفت إلى أن هناك 1.3 مليون إسرائيلي، أو 1.3 مليون إسرائيلي تبلغ أعمارهم 65 عام فما فوق، أي ما يعادل 13% من السكان، متوقعا ارتفاع العدد إلى 2 مليوني شخص بحلول عام 50 و2000. وذكرت هآرتس أن إسرائيل غير مستعدة للشيخوخة والتأمين الوطني قد يواجه عجز تمويلي بحلول سنة 35 و2000. ونقلا عن الغد، قالت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي ركز أنشطته خلال الأيام الأخيرة على مرتفعات علي طهر في النبطية جنوب لبنان، في وقت يبذل فيه حزب الله جهودا حثيثة لوقف تحركات قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. وعنونت معاريف: حكومة نتنياهو لا تمتلك أي خطط سياسية لإنهاء الحروب. ورأت الصحيفة أن أكبر مشكلة تواجه إسرائيل حاليا تكمن في غياب سياسة واضحة يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولفتت إلى أنه بعد مقتل 4 جنود في لبنان فجر الجمعة، سرع وزراء من اليمين المتطرف إلى نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي معللين ضرورة تحرك إسرائيل بشكل حاسم في لبنان. ومعريف دائما: فرنسا تغلق جناح إسرائيل في يورو ساتوري وسط عزلة متزايدة في أول أيام المعرض الذي تواصلت فعالياته حتى 19 من جوان. ووصفت وزارة الدفاع بالخطوة الفرنسية بأنها ساخرة.

0: هذه أبرز عناوين الصحف العبرية لهذا اليوم. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.
1: هالدنيا اتنين اتنين مثلا نشوفوا الإيدين، وحدي ما فيها تزقف من زقف بالتنتين.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

السبعة وتسعة وخمسين دقيقة على موجات العتونس الثقافية، تحية لكم جميعا. المفروض أن تكونوا معنا السيدة مفيدة بونوار رئيس الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، هناك مشكل في الاتصال بها. خلينا نذكر فقط أنه تحت إشراف وزارة الثقافة أو الشؤون الثقافية وبدعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، تنظم دار الثقافة محمود المسعدي بيتا زركا تظاهرة إيكولوجيا الفن تحت شعار حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا، وذلك أيام 24 و25 و26 جوان بدار الثقافة محمود المسعدي بيتا زركا.

نذكر أيضا أن مقر المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في مدينة ليون الفرنسية يستضيف الفيلم الروائي الطويل نوار عشية للمخرجة التونسية خديجة المكشر يوم 28 جوان الحالي بداية من الساعة 3:30 مساءً.

كذلك ينتظم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بيجة من 24 إلى 27 جوان تحت شعار إبداع وابتكار. وتنطلق فعاليات الدورة يوم الأربعاء 24 جوان مع المسابقات بدءا بعروض الأداء الفردي لنوادي المسرح بدار الثقافة عمر فرحات ببيجة ودار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة، يليها لقاء حواري حول المسرح بوصفه دعامة للإبداع والابتكار، وتؤثثه مداخلتان الأولى بعنوان دعم الإبداع والابتكار للمسرحي بشير البوعلي، والثانية بعنوان نحو آليات متجددة لدعم الابتكار والإبداع المسرحي وجدي القايدي. تستأنف مساء العروض المسابقات مع عرض ضمن قسم الشباب والكهول بالإدارة الثقافة عمر عبد العزيز بنفسه. وتتواصل على مدى بقية أيام التظاهر عروض المسابقات ضمن أقسام مسرح العرائس ومسرح الفضاءات البديلة ومسرح الطفل وعروض الأداء الفردي والشباب والكهول لعدد من الفضاءات الثقافية، وهي المركب الثقافي ببيجة ودار الثقافة إبراهيم الرياحي بتستور ودار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب، والمركب الثقافي أو المركب الشبابي ببيجة ودار الثقافة الحبيب الحداد بواد الزرقاء ودار الشباب المتنقلة بيجة واحد تحديدا نادي الشباب بدقة ودار الثقافة بيك بلات. So

نذكر أيضا أنه ملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون بولاية سوسة سينتظم أيام 26 و27 و28 جوان بمدينة سوسة. أيضا الملتقى الوطني للتكوين المهني سينطلق يومي 24 و 25 جوان بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار التكوين المهني مهارات.

تبني الوطن بتنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني. وطبعا الهدف من الملتقى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، ودعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني، وترسيخ ثقافة وريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. تضمن كذلك الملتقى تنظيم معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة، وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للأعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. نذكر أن الملتقى الوطني للتكوين المهني يكون يومي 24 و25 جوان بمدينة الثقافة.

0: ضيف الصباح.
1: ضيفتنا دكتورة سيرين بن نصر، متحصلة الدكتوراه في الفيزياء الذرية والكمية بتونس، وكذلك لديها بحوث ما بعد الدكتوراه ببلجيكيا، وأيضا نذكر أنها مختصة في البرمجة اللغوية العصبية وتطوير الذات، وعضوة في مجتمع القادة العرب للتربية والتعليم. هي من بين المحاضرات في المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم حول من العقاب إلى الاحتواء الأسس التربوية، كذلك سنتحدث أكثر بتفاصيل عن هذه المداخلة، لكن قبلها سنتحدث عن المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم. صباح النور دكتورة سيرين بن نصر.
2: صباح النور،
1: شكرا،
2: مرحبا بكم، وتحياتي إلى جميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. إذن هذا المساء لديك مداخلة بالمؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم، أعطينا فكرة على المؤتمر قبل المرور إلى مداخلتك اللي هي تعتبر من المداخلة الهامة، خاصة إذا كان نتحدث على من العقاب إلى الاحتواء، كيفاش نجم نتعامل مع هذه النقطة؟
2: نعم، أول حاجة المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم هو نظمته مؤسسة إليترا ميدل إيست بالإمارات بقيادة الدكتورة أماني بن زينب. شعاره هو مدرسة بلا عنف لأسرة آمنة في المستقبل. انطلق
1: نعم، هناك مشكل في الصوت. ألو ألو، ما ناش نسمعوا في دكتورة سيرين بن نصر. خلينا نرجعوا للتواصل مع دكتورة سيرين بن نصر. فاصل أمين ثم نعود.

0: إذا نعاود الاتصال بدكتورة سيرين بن نصر. كيف ما قلنا دكتورة في الفيزياء الذرية والكمية بتونس ومختصة في البرمجة اللغوية العصبية وتطوير الذات وعضوة في مجتمع القادة للتربية والتعليم في حديث عن المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم. فقط نعاود التذكير بهذا المؤتمر دكتورة. ألو
1: ألو، صوتي واضح؟
0: نعم صوت واضح الآن.
1: يسعدني نكون معكم باش نحكي اليوم عن المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم. هو تنظمه مؤسسة إليترا ميد الإيست بالإمارات بقيادة الدكتورة أماني بن زينب، وهي مديرة المؤسسة وصاحبة المؤتمر. شعارنا اليوم هو مدرسة بلا عنف لأسرة آمنة في المستقبل. انطلق المؤتمر هذا بإيماننا أنه لبناء مجتمع متوازن راه يبدأ من الأسرة والمدرسة، وأنه مواجهة العنف مش مسؤولية طرف واحد، لكنها مشروع تربوي يحتاج إلى تكاتف كلا المدرسة والأسرة. المؤتمر بدأ نهار 20 وإن شاء الله يوفى نهار 23، دونك هو على مدى 3-4 أيام. يجمع 32 متحدث وخبير من 12 دولة عربية من محيط الخليج. ويتضمن 23 محاضرة علمية وتربوية.
0: نعم، أبرز النقاط التي سيتطرق إليها هذا المؤتمر بشكل عام، يعني بشكل موجز، قبل المرور إلى مداخلتك دكتورة سيرين بن نصر.
1: والله في المؤتمر هذايا احنا باش نتطرقوا إلى أهمية أهم المشاكل وأنواع العنف وأشكال العنف اللي تعرض لها الطفل، ونحاولوا نحكيوا على أهم الحلول والأساليب وكيفاش نحتفظوا ونعزوا السلوك الإيجابي لدى الطفل بمختلف الطرق، عن طريق الفن، الكتابة، الحوار، الاحتواء، الإنصات، الذكاء العاطفي لدى تنمية الذكاء العاطفي لدى العائلة والمدرسة والطفل.
0: نعم. طيب، ستكون مداخلتك حول من العقاب إلى الاحتواء. هذا موضوع مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بالعقاب، كيف نحقق الموازنة بين العقاب والاحتواء داخل المؤسسة التربوية، وكيف تتشكل الأسس التربوية على هذا المبدأ. لو تعطينا فكرة على أبرز النقاط التي ستتطرقين إليها في هذا الموضوع من العقاب إلى الاحتواء.
1: أول حاجة، فكرة الموضوع جاتني من سؤال. في قديش من مرة صراحة كي نعاقبوا طفل احنا برغبة منا في إصلاح سلوكه وتعديله، لكن هل فكرنا في اللحظة اللي عاقبنا فيها الطفل بالإهانة، بالمقارنة، بالضرب، بالعنف المادي؟ هل فكرنا في هو في لحظة شنو يحس؟ احنا في بيوتنا ولا مدارسنا نسعى إلى هدف نبيل، أو نربيه أطفال منضبطين ومسؤولين ويحترموا القواعد والقيم، لكن الطرق اللي نستخدموا فيها اليوم بالحق تهزنا للهدف هذايا.
0: هل تصلح زيادة هذه الطرق؟
1: صحيح، هل تصلح الطرق هذايا للسلوك الغير سوي؟ اكتشفنا هو عبر سنوات العقاب كان أداة أكثر حضور في التربية، استخدموها أبائنا والمعلمين وتواسوها عبر أجيال حتى لين أصبح جزء من الثقافة التربوية السائدة. لكن رغم ذلك الأطفال مازالوا في الشارع وفي المدرسة وفي الأسرة في العائلة أكثر غضب، أكثر تمرد. دونك في المحاضرة هذه مش ندعو إلى غياب الحدود ومش ندافع على التساهل والفوضى، بل هي رحلة ننتقل فيها من منطق العقاب إلى ثقافة الاحتواء، ومن رغبة في السيطرة على الطفل وأنه يكون كيف ما نحبه أحنا، لا، بل إلى بناء إنسان قادر على ضبط نفسه من داخل. خاطر أحنا الهدف أنه نصنع جيل واعي وقائد يهز المجتمع وينهض المجتمع.
0: نعم.
1: اليوم صراحة كل طفل معنف يحمل راه في داخله خدوش نفسية عميقة. خدوش اليوم ما تمنعوش أن يمشي المدرسة، لكن تمنعه غدوة بأنه يكون إنسان واثق من روحه. اليوم ما يبكيش قدامك تقول له تضربه وتقول له ما تبكيش، لكن تخليه يخاف من التعبير على رأيه ويشك في قيمته ويبحث عن قبول أي طريقة.
0: الطفل، نعم تفضلي.
1: الطفل قد ينسى الموقف في اليوم اللي مر به، الكفة والإهانة، واحد ينجم ينساه لكن ما ينساش الشعور اللي خلده فيه، على خاطر الشعور بيتخزن في شكل ملف في عقله اللاواعي وفي اي مظهر شكل من موقف يتعرض له في حياته كي يكبر، راهو الملف هذاك يعاود يتحل والجروح تعاود تظهر في سلوكه، علاقاته، صحته النفسيه، ثقته بروحه، وهذا الكل ياثر وهو صغير على تحصيله الدراسي. دورنا اليوم ان نعلم المربي في البيت والمدرسه كيفاش يفهم السلوك المنحرف ويفك الشفره نتاعو، خاطر السلوك راه ما له الا ترجمه لحاجه مستحقها طفلنا اليوم. شعور ما اكتملش فيه. نعلموه يتعامل باساليب تربويه كيما الاحتواء العاطفي، انسائل الانصات الفعال، كل يوم لازمك تنصت اليه وما تحكمش عليه، توفر له مساحه خاليه من الججمون.
0: من الحكم المسبق. طيب دكتورة سيرين بن نصر، يعني وأنت ستهتمين بموضوع من العقاب إلى الاحتواء، هل هذا يعني أن نتخلى عن العقاب مهما كان شكله؟ هل هذا يعني أن العقاب يؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل؟ وهذا طبعا أكدته كل الدراسات النفسية وحتى الاجتماعية النفسية. الاحتواء هل يلغي العقاب، أو أن يكون العقاب مراعي لكل هذا التكوين الدقيق للطفل أو لنفسية الطفل؟
1: تمام، العقاب لازم يتم إلغائه بأي شكل من الأشكال، وعلى خاطر الكونسيكونس نتاعه على الطفل تؤدي للاكتئاب، للقلق، ريت الطريقة هو الوقت اللي تضربه وراه فما قدوة سلوكية في التربية، وقت اللي تضربه وتصيح عليه وتهينه هو سي بون باش ياخذها إنه إني نتصرف بصياح بعنف حاجة عادية، يولي يتصرف نفس الطريقة اللي تصرف فيها معه، مع أصدقائه وزملائه ومعاك كراشد.
0: طيب هناك العقاب بمفهوم آخر، يعني طبعا دون الإهانة، دون المس من نفسية الطفل، دون الضرب، ما نعرفش، مثلا هناك من يلجأ إلى العقاب، عقاب الطفل، ما نعرفش، مثلا الحرمان من أنه يتفرج على الهاتف، الحرمان من لعبته المفضلة، الحرمان من أنه يخرج للمكان المفضل لديه. هل يمكن أن يكون هذا بديل أو لا؟ يعني العقاب يبقى عقاب مهما كان، وأثاره النفسية دون شك ستترك أثرها.
1: هنا نحكيه على العواقب، وتكون فرق كبير ما بين العقاب والعواقب. يعني إذا كان ما تكملش الهومورك نتاعك ما نجموش نمشي ونحوصه، خير من اللي تقول له إذا كان ما تخدمش ندقدقك وما عادش فما خرجة. هكاك
0: الطريقة تختلف،
1: الطريقة، السؤال، لفت انك انت كي تحكي معاه توريه راهو كان تعمل هكا ماكش باش تخرج، وطريقة الغزرة القحرة هذيك راهي تأثر على الطفل بطريقة قوية وما ينساهاش كي يكبر. يولي يشوف القراية كرشي ويشوف المدرسة سجن، لكن كي انت توريه له فما عواقب لكل سلوك، وهذا مهم جدا انه نفصله بين السلوك وبين الطفل. أنا نحبك كيف ما أنت أخطائك، أما راهو كل سلوك عنده عواقب، هذه العواقب نتاعو بشوية بشوية احنا نرسخوها الفكرة هذه في مخ الطفل، خاطر راهو كل إسفنجة من 7 سنين اللي باش تعطيهولو باش ياخذو.
0: وبعد 7 سنين فما مقاومة يظهر لي لدى الطفل، معناها فما
1: من 7 ل 14 لهنايا اللي زرعتو فيه من 7 سنين أنت وقتش تقعد تراقب. أنا علمت الحدود، علمت فما العواقب، وتقعد تصلح.
0: من هذا هو، هل الأخطاء اللي عملها مثلاً الأولياء قبل 7 سنين ينجموا يتصلحوا بعد 7 سنين حتى 14 سنة ينجم يعاودك؟
1: طبعاً فما حاجة اسمها فليكسيبيليتي سيريبرال، هذه الحاجة المزيانة اللي تخليك حتى كي تغلط مع ولدك وما علمتوش بالباهي ونجم ديما تصلح، نجم ديما تريكوبيري وتعلمه حاجات اخرى تبرمجها له في مخه باش بالتكرار. وانت كوالي اليوم كي ولدك يغلط وتحاول ما تعاقبوش من الاول، ديك باش تصيح عليه بعد هكا تسترجع تتذكر تعمل.
0: هل تنجم تعتذر مثلا؟ اذا خاطر نعرفوا ساعات الاولياء يكونوا هما بيدهم تحت ضغط، يعني يومي كامل الى غير ذلك، احيانا يسيح الوالي ويفيق على روحه، هل التدارك في لحظتها ينجم يخفف التأثيرات النفسية؟ مثلا صح تقول له نعتذر، من المفروض أني ما كانش يلزمني نصيح عليك، أما إن شاء الله المرجين صلحوا رواحنا هات نتنفسوا إلى غير ذلك، هل ممكن هذا؟
1: يعطيك الصحة. بطبيعة هذا ممكن، هذه التطور الثاني من أنه يكون الولي واعي. التطور الأول الولي مش واعي، مثلا ولده كسر الكاس في حاليه ديريكت وحل عينيك ودرا شنو ودرا شنو. التطور الثاني وقت اللي يبدا باش يصيح ويوقف روحه يعمل أنكراج، لا ولدي طاح الكاس على شو يرد بالك مرة جاية.
0: المهم انت لاباس الكاس يتصلح مرة جاية ننتبهوا باش ما نضروش رواحنا.
1: فوالا وفي المرحلة أعلى من الوعي أنه الولد الوالي من الأول يعرف إذا كان ولده عمل حاجة هيك يتصرف أنه باش ينصحه باش يتفهمه علاش عملت هكاكا، علاش أنت في حالة غضب، يعاونه أنه يسمي مشاعره باش الطفل ديما يكون في حالة هدوء.
0: خاطر العصبية تولد عصبية، عصبية الأهل تولد عصبية للطفل، كيف ما قلت أنت صغير اللي تعطيهولي ويرجعولك، إذا كان صحت عليه روي حتى هو يولي يتعامل بالصياح مع زملائه وحتى مع المحيط اللي هو فيه. أي
1: هذه هي التربية بالقدوة السلوكية.
0: مهم جدا في الحقيقة الموضوع هذا. ما نعرفش إذا كان فما متابعة للي نجم أي شخص يتابع مداخلتك إلكترونيا، وإلا نجم نلقاوها في موقع ما، وإلا لا
1: تنجم تتابعوها إلكترونيا. وأي شخص نجم نخليو لكم الرابط، كنت تقولوا لنا كيفاش نخليو لكم الرابط
0: ممكن تو نخليو على صفحة الفيسبوك تحت مداخلتك، إذا كان تنجم تبعث هنا تو نخليو الرابط، خاطر مهم جدا نتابعوا خاصة من العقاب يعني، وكيفاش نتعاملوا مع الأطفال. يعني الأطفال هما ما ينجموش يكونوا كما نجموش نشكلوهم كيف ما يحبوا، عندهم كل طفل يحب شخصيته، كل طفل عنده رغبات، وكل طفل كيفاش تعلم كيفاش نتعاملوا معاهم مهم جدا. وحتى العقاب داخل المدرسة موجود أحيانا في المكتب وإلا في المعهد الثانوي، المعلم والمربي كذلك عنده طريقته في العقاب، أحيانا يطرد، ساعات يستعمل كلمات مهينة ليه قدام زملائه قدام أصحابه اللي يقرأوا معه. هذا زاد مهم جدا أنه المربي والمؤسسة التربوية تكون عندها بدائل للعقاب. هكا ولا دكتورة؟
1: بالضبط. احنا
0: مشكل التغطية اليوم مع دكتورة سيرين بن نصر مشكلة كبيرة، ممكن نرجعوا له الموضوع هذا ونرجعوا كذلك الاختصاص دكتورة سيرين بن نصر اللي هي البرمجة اللغوية والعصبية وتطوير الذات، كيف نؤمن برمجة لغوية وعصبية تساهم في تطوير الذات. قد نكتفي بهذا القدر لأنه هناك مداخلة ثانية، ونعود مرة أخرى لدكتورة سيرين بن نصر إن شاء الله علاش لا تكون موجودة بحثنا، لأنه موضوع مهم جدا يهم كل العائلات التونسية وكل العائلات أينما كانوا. 38 دقيقة لقنا مازال متواصل في أغاني الحياة، فاصل غنائي ثم نعود.

0: ضيفتنا لهذا الصباح أيضا زميلتنا إنصاف خير الدين اللي موجودة في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة. كذلك إنصاف هي باحثة دكتوراه في فلسفة المعارف الجديدة والذكاء الاصطناعي ومحاضرة في المؤتمر العربي الثاني للتربية والتعليم. صباح الورد إنصاف.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا بمدرسة الأولى الإذاعة الثقافية. أهلا نزيها، نتمنى لكم كل الخير. طبعا
0: سعداء بسماع صوتك يا إنصاف. غيبة طويلة.
1: والله غيبة، لكن أنا ديما موجودة، ديما نحب الإذاعة الثقافية، ديما يعني أنا بنت الإذاعة طبعا. أكيد. ومخلصة لهذه الإذاعة طبعا.
0: أكيد إنصاف، شكرا لك، وأنك تكون متألقة خارج تونس. مداخلتك كانت حول علم الوقاية، كيف نحمي أبنائنا من فضول التجربة الأولى للتعاطي. أهمية أنه تكون فما وقاية لحماية أبنائنا من فضول التجربة الأولى للتعاطي.
1: طبعا هذا يأتي في إطار المؤتمر الثاني للتربية والتعليم. هذا المؤتمر الحقيقة مهم جدا، ويتم العمل فيه مع منظمة إليترا. والهدف هو مدرسة بلا عنف لأسرة آمنة في المستقبل تقوم على الأمان، الاحترام، الحوار، التعاون، القيم. إذن المداخلة متاعي إذن كانت بعنوان علم الوقاية، كيف نحمي أبنائنا من فضول التجربة الأولى للتعاطي. لحقيقة تناولت جوانب علمية مختلفة، والأساس متاعها هو طبعا علم الوقاية. لما يهدف هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ وهو يعني طبعا ينبني على تقرير المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات من خلال إنشاء وثيقة مهمة تضم 43 من باحثي وصانعي السياسات بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وهنا يعمل هذا العلم اللي هو علم الوقاية على دراسة، يعني دراسات جذرية وأكاديمية وعلمية حول الميل الوراثي، خصائص الشخصية، الاضطرابات العقلية، إهمال الأسرة، ضعف الارتباط بالمدرسة. ومعناتها الحقيقة العمل يعني علمي بحث، ويؤسس لي هنا معالجة هذه الآفة، آفة الإدمان والمخدرات.
0: هل هذا بشكل عام أو داخل المؤسسة التربوية إنصاف؟
1: هذا طبعا العلم عنده أكثر من 20 سنة يشتغلوا عليه، وهو لا يخص المدارس فقط، المؤسسة التربوية طبعا، الأسرة، السلوكيات في جوانب علمية وغيرها. يعني هذه الدراسة الحقيقة تم تنفيذها في عديد الدول عالميا، وأردت أكلها يعني بالنسبة للنجاعة والنتائج معناها.
0: أي يعني علم الوقاية كعلم هو دون شك نجاعته أثبتت أو أثبت نجاعته لحماية الأبناء من خاصة التجربة الأولى، لأنه دائما التجربة الأولى هي التي ستقود بعد ذلك إلى الإدمان دون شك.
1: طبعا هي الأشكال كله في التجربة الأولى، وهذه دراسة تؤكد على أنه لازم وقاية الأطفال، وقاية الأبناء في المدرسة وفي طبعا في الأسرة. ممكن حتى الأسرة يعني الأطفال يكونوا عذرة، يعني عرضة لهذه المشكلة في الأسرة. لو مثلا ثم يعني أحد الوالدين هم يعني متعاطين أو أي شيء معنى يستهلكوا يعني مخدرات أو سجائر أو غيره، فهمتني؟ وهناك جوانب علمية ركزت عليها مثل مارفن زوكرمان اللي أكد على نظرية الارتباط. يعني هنا الطفل لازم يكون مرتبط بطريقة صحية مع الوالدين اللي لازم يكون حضورهم ليس حضور عادي، وإنما حضور نوعي، فما جودة في الحضور. ونعرف اليوم الأطفال والشباب معرضين كذلك الأنترنت المظلم، وهذا هو القسم الثاني من البحث اللي قمت به.
0: بما معنى الأنترنت المظلم لو توضحين أكثر إنصاف؟
1: طبعا الانترنت المظلم هو الجزء الغير مفهرس على الانترنت، ويحتل مجال المخدرات فيه يعني جانب قوي جدا. تعرفي نزيه الانترنت يعني ليست الطبقه التي نراها نحن، يعني فيها البحوث ودراسات وفيها ننشط على هذه طبقه الانترنت، وانما هناك طبقات اخرى تسمى اونيون او البصله، لانه ثم تشفير داخل الانترنت. هذا التشفير الزائف يعني ممكن لهؤلاء المجرمين وتجار المخدرات او غيره يصطادون الفرائس نتاعهم اللي هما الشباب من خلال هذه الطبقات المشفره والاكواد يعني المعقده. وهنا لازم توعيه الاطفال، توعيه الشباب، توعيه الاسره بخطوره هذا الانترنت المظلم، لانه هنا معناها حماية لازمة، حماية الوعي لازم، خاصة عبر الذكاء الاصطناعي السلوكي اللي هو يرصد يعني الحركات داخل الانترنت، يرصد السلوكيات. ماذا لو لاحظنا أن الطفل تغير السلوك متاعه، أصبح يطلب أموال معينة مثلا، أو ينشط بطريقة مختلفة، يسهر في الليل. يعني دي كلها جوانب ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي السلوكي ممكن رصد هذه النشاط اللي يقوم به الشاب ويطيح في الإدمان دون علم الأسرة والمدرسة. طبعا تبقى العائلة هي الحاضنة الأولى. كما قلنا هنا فما نماذج تشاركية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع لازم تطبيقها. وبالنسبة للطفل لازم تدريبه على اللا الحازمة. هنا لما يتعرض ل يعني ضغط الأقران مثلا، نعرفوا الشباب يتأثروا علاقة تأثر. هنا فما تقنيات عديدة، تقنيات متنوعة بالنسبة للشباب، لازم يكونوا معناها محصنين بهذه الطريقة. فما وعي رقمي لازم، وفي نفس الوقت فما يعني وعي سلوكي ونضج سلوكي معين يتدرب عليه الأطفال منذ الصغر حتى لما يطيحوا في هذه هذا الموقف.
0: كيف يتدرب الأطفال؟ كيف يتم حمايتهم؟ كيف يحمون أنفسهم؟ هل سيكون عن طريق أخصائي أو عن طريق عن طريق وقاية الوالدية أو عن طريق الذكاء الاصطناعي السلوكي؟ كيف بالتحديد تكون هذه الوقاية؟
1: هو لازم وجود يعني هناك كما قلت لك بين الأسرة والمدرسة، لازم بناء استراتيجيات معينة، تدريب الأطفال في المدرسة، لما لا تدريس علم الوقاية في المدرسة من خلال هذا العلم اللي نفذته كندا، الهند، مصر، عديد الدول في العالم نفذت هذه الاستراتيجيات ولتحمي أبنائها.
0: يعني علم الوقاية هو مادة تدرس داخل المؤسسة التربوية هكذا،
1: مؤسسات تربوية في عدة دول، وهذه دراسة معيارية قمت بها واستشفيت منها، وأنه عديد الدول استفادت من هذه من هذا العلم. وهنا تعليم الأطفال منذ الصغر بالخطط الوقائية، يبدأ عنده سيناريو حاضر جاهز لردود أفعال معينة، يعني في حالة الضغط كيفاش ممكن هو هذا يكون طبعا لما يتعرض للتدريب، للتعلم، للوعي، لوعي العائلة كذلك معناتها، فهو يصبح محصن. وإن شاء الله في تونس لما لا نطبق هذه الخطة الوقائية جداً، وهذا العلم اللي هو مهم جدا والدراسات موجودة وتأكد نجاحته،
0: خاصة وأنه احنا شفنا بقى عدة دول اتجهت نحو مثلا منع شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال اللي دون 16 سنة. يعني هذا يؤكد خطورة ما يمكن أن يتعرض إليها الأطفال وحتى الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت وحتى عبر الذكاء الاصطناعي، برغم حاجتنا لهذا الذكاء الاصطناعي إنصاف دون شك.
1: بالضبط. القانون الحقيقة مهم جدا، ومعنيتها وبادرة طيبة، ولازم بالفعل معنيتها كثير وعي بالنسبة للشباب، للأولياء، للمدرسة، وراهو يعني الفراغ يا نزيهة هو الحاضنة الأولى للإدمان. لازم نعرفوا أنه الفراغ راهو لازم تغييره بأنشطة في الرياضة، البرمجة، روبوتات، الفن، الأعمال التطوعية، كلها جدار من المنع بالنسبة للشاب اللي يكون لأنه هو الشاب عنده تحفيز، عنده يعني هو حتى الخواطر ما يقدرهاش بنفس الطريقه اللي يحسها يعني الناس، الانسان الناضج او في سن الرشد، هو يحب المغامره، يحب تجارب جديده وغيره. لو الاسره تكون واقفه والمدرسه ببرامج توعويه ووقائيه، راهو ممكن يعني نمشيوا في مجتمع يعني فيه
0: أقل مخاطر، خلينا نقول
1: أقل مخاطر، وفي نفس الوقت بناء الذهن، بناء الوعي، هذه الجوانب كلها مهمة. ولازم البيت بالنسبة يعني بالنسبة للأولياء لازم يبنيوا جسور هادئة للإصلاح المجهري، لأنه كل طفل هو فريد من نوعه، كل طفل هو عنده جوانب عصبية، مشاعرية، تربوية، يعني ثقافية معينة، ولازم الوالدين يكونوا واعيين بالشيء هذايا. الأخ مش مثل خوه ومش مثل ولد عمه، وهنا لازم الإصلاح المجهري لوضعية الطفل بالذات، ودعم هذا العلم كما قلت لك، علم الوقاية اللي يحمي أطفالنا من الـ من الـ من الـ من الإدمان، من خطأ في التجربة الأولى اللي هي ممكن تغير حياته وتقلبها 180 درجة.
0: مهم جدا إذا هذا العلم. لا أدري إن إلى أي مدى يتم اعتماده في الدول العربية إنصاف؟
1: نعم، هو صارت عدة تجارب نزيهة في العالم يعني بصفة عامة يعني. وخليني نعطيك بعض الأمثلة لأنه مهم يعني. تم اعتماده مثلا في جمهورية مصر العربية لنفذ استراتيجية على المستوى التعليمي بالجامعات ومع وزارة التربية، وضمن يعني أعمال وقائية، والمدرسة تهدف إلى توعية الطلاب باستخدام أنشطة إعلامية مرئية ورش عمل تفاعلية تناسب المراحل العمرية المختلفة. في الهند كذلك تعمل الهند على يعني الوقاية وإدراج هذا العلم ضمن برامج توعوية. وهنا تحاول الهند من خلال مدارسها يعني هنا العمل مع العائلة وتعويض الأنشطة وتحفيز الأطفال عبر المسرح وعبر الأنشطة الفنية كلها. في الولايات المتحدة كذلك تم تجربة ملهمة في ولاية ميسوري، تمت هذه من خلال برنامج سبيريت الذي يستخدم مناهج وقائية قائمة على الأدلة في رياض الأطفال وحتى في الثانوية، ويدمج تعليمات إساءة استخدام طبعا السلوكيات هذه الاجتماعية وكذا. في كندا هنا قدم المركز الكندي بالنسبة لهذا العمل بإساءة استعمال المواد المخدرة في المدارس، ويركز خاصة بالنسبة للألم العاطفي أو الصدمة والإهمال اللي تعرض لها الطفل منذ صغره، راه يتأثر عليه منذ الصغر، تأثر عليه وتأثر على سلوكياته، ولهذا يجب يعني هنا التركيز على هؤلاء الفئات اللي عندهم ضعف ربما يتيحوا في هذه المشكلة الكبيرة وهي الإدمان. كذلك المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات، يعرف باسم الوكالة المخدرات تابعة للاتحاد الأوروبي ومعايير الجودة الأوروبية للوقاية من المخدرات، قدمت مشروع بحثي ومجموعة من المبادئ المساعدة في تطوير وتقييم نوعية الوقاية ضمن مشاورات مع أكثر من 400 من المهنيين في هذا الإطار. الإمارات العربية المتحدة كذلك تعاونت جهود دائرة تنمية المجتمع مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ودائرة التعليم والمعرفة ووزارة الصحة والشرطة وغيره، وهنا من خلال برامج واستراتيجيات تم تنفيذها من سنة 2020 و2024 تحت شعار مجتمع آمن من الإدمان. وكذلك هناك استراتيجية أخرى لمكافحة المخدرات بين 2000 بداية من 2024 وتتواصل حتى 2031. هنا التركيز كله نزيهة على الدفء العائلي
0: هذا هو التواصل، حسن التواصل كذلك مهم جدا.
1: التواصل طبعا عدم يعني عدم هنا الضغط على الشباب لأنهم يعيشوا في عاصفة عصبية فكرية في حياتهم، فالأولياء لازم يكونوا دافنين معاهم في التربية، ما ياخذوش دور المحقق بقدر ما ياخذوا أدوار أخرى تسعى إلى حل المشكل، خاصة الشعوري العاطفي الذهني للطفل. وبالتالي معناتها ممكن أن ننقذ يعني مجتمعاتنا من هذه المخاطر وأطفالنا من هذه الصعوبات الذهنية والعصبية اللي يعيشوها، ونعيش في مجتمع سليم على الأقل، فهمتني؟ لازم توجيه هذا الكل نحو الرياضات التحفيزية، منعرفش هناك عديد الرياضات البدنية كما الجودو كما البوكس كما غيره من أو في مناظرات يعني قوية،
0: لازم تكون أنشطة معناها رياضية ولا فكرية، يعني لازم تكون أنشطة رياضية فكرية ثقافية.
1: طبعا هو انت حتى الشاب اللي تلقاه مندفع جدا نزيها ممكن حتى الوالدين يقدموا على هذاك الاندفاع بطريقه ذكيه وتحويل هذه الطاقه نحو مسار يعني علمي فكري. يمكن تقول له راهو هذه الطاقه اللي عندك ممكن غدوة تستغلها في أنشطة مهنية صحيحة كما الطيران كما منعرفش الحماية المدنية كما يعني ثم هناك يعني عديد المهن اللي هي لازمها تحفيز لازمها قوة لازمها يعني هذا الأسلوب الذهني اللي يحب المغامرة. فتوجيه الوالدين مهم جدا، وطبعا المدرسة لا للتخويف وبالعكس نعم مع الحماية والتحسين الاستباقي للأطفال وللشباب، ولازم نكونوا كلنا نفكر وأنه كل طفل كما قلت لك هو نسخة فريدة من نوعه، وتعامل معه يجب أن أقول خاص جدا وبمناهج معينة.
0: شكرا لك إنصاف، يعني بصراحة مداخلة قيمة جدا وفيها الكثير من الأشياء اللي تهم الأسرة بشكل عام، يعني مؤتمر عربي ثاني للتربية والتعليم ثريد ونشك إن شاء الله تكون فيه توصيات، قد نعود مرة أخرى مع رئيسة هذا المؤتمر في حصة قادمة خاصة التوصيات لأنها مهمة جدا. شكرا لك إنصاف على مداخلتك والتوصيات، وأهم حاجة أن سمعنا صوتك على موجات الثقافية في ديت تكليها إذا تستقفية. شكرا لك إنصاف، كوني دائما بخير.
1: إلى اللقاء، بكل حب لكم الكل.
0: يعيشك إنصاف، شكرا لك وإلى اللقاء.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. أجمل تحيات محمد أمين أبو بكري، نزيها الزرعي وكوثر الحجري. إلى اللقاء.

0: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
2: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
3: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة بي إم.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
8: وين أنتي وين هي؟
6: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عابق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الخيان والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عابق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديوا فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون ديرلونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض بالموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار

0: ويعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم الترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راه ماهوش الحماية، مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما خايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين، حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات، في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
1: امتيازات مالية،
0: امتيازات مالية خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خاطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33 خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شفنا عمرو باش ننهضوا بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما نجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي افتتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاء، وجاء في 15 أكتوبر، توفى البارون دي لونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية، وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرتونا سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه، والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل التاريخي هذية وينشر لأول مرة، وأداء رفعت كايكوك هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنة 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا، ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، ونلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود ل 16 جان في 1960.
0: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع لأول مرة، كل حال
1: أول مرة على حد علمي.
0: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبق الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية، ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه. جاب له أستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع طاقم الموسيقى يحفظوا الإنشاد اللي بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السولفيج بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قعدوا يواصلوا على المنوال هذاك. وكنا تحدثنا عن سيدي لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذا اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية بباردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية سعلي ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة مع التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي، المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس، اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس، يعني مادة ثارية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كي الحساب كيما اللغات كيما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من الطليان والفرنسيس خاصة. بعد انتساب الحماية، دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتساب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى للتعليم الموسيقي واقتصرت على قسم للسلفيج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، الإدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميوزيكال معنى
1: الإملاء الموسيقية،
0: قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجة كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: بتبيعها. والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنهم مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صداقة كبير ياسر في العهد الاستعماري، نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بالطبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لمشارع باريس، وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية، كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهج زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا تو نحكيو عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هما كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمعوا أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح خارج الأزجير والمرشحات، لأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية. وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية 60.

0: بس يا علي، من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع التعليم، سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد، معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى اللي عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصريه. على كل المهم، فما معناها مش بعاد على بعضهم هما الزوايا والكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده، معناها فما نخبه كي طورت الامور وجات اجيال جديده بعد انتصاب الحمايه. فما النخبه اللي كانت تونسيه صغيره، هي المرحله كانت معناها اقليه بالنسبه للشعب، لكن كانت واعيه باهميه التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد قابس، مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية. تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة، هو جاء عمره عام 1911 دخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر الحداد نفسه كان مغروم بالموسيقى، كما يحكي علي الجندوبي، هذا كان جالسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم، كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طال حديد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع مصدر كتابه
1: امرأتنا في الشريعة والمجتمع،
0: معناها أثار غضب الأوساط، مش المحافظة، خاطر
1: متزمتة،
0: متزمتة، وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 هو تخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: في شهر ديسمبر 35 توفى مرض، وتوفى عمره 36 سنة وقتها. تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا أقل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في مجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من وجهاء المرسى وتونس العاصمة. وفاق أنه منحة الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا خويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها، معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الأخراني هو سي محمد التريك الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بسرق على أبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت تجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات، كيف جاء زادة سعلي درويش، هو انسخرت مع تلامذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بسعلي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث سعلي.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ اغنيه من الحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسميه. الاغنيه ذي في الحقيقه هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحه من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع رصد الديل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وسط الابيات كما عادنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادي حسن. نادي حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات، بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحنها بعض الأغاني، لحنها كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها الشاعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سعلي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذية محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد وعمل هذية اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية، ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية الموسيقى التونسية، قضيت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 2031 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن وخاصه علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينة وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذة وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. ولاش النخبه التونسيه على قناعه أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: هو كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوبي السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، واللي هذا طلب بشي يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ القمة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والأجرة متاعه. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب أنه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومة المصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومة ما حبش يتكلم ولا يتكلم جو كان معروف أنه ما يحبش حكاية التعليم هذية، سلط عليه علاقاته في الحماية يعني في الوزير الداخلية ولا حتى المقيم العام وقتها بيروتون، وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس. وقال لهم أنا ناخذ على عاتق الإقامة متاعه، أنتم تخلصوا له
1: تذكر السفر
0: وأجرته. أجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في 3 أشهر ولا 4 أشهر اللي قعدها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 أشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5-6 أشهر بالطبيعة. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقرة الغنائية الرابعة باش تكون مع منتخبات من نوبة الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمع ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد وليت في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه
0: الخاص خاصة منوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. من التلامذة متاعو بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، الشيخ خميس العاتي ما نساوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلامذة الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، حمد خير الدين الشاعر، حمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية، النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط، يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريه، وهذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت هذا المشروع،
0: صحيح. كان منوب السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه يعني فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ومنوب السنوسي كان يترجم الدروس متاع سي علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي الدرويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه مده عام ولا عامين تاني ما كناش نحرمو باش الدرس هذا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسه هذه انا راي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحياها، مش في تونس برك، مش في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33، طلب بالحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليها يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها الاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا

الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية 10 دقائق. لقائنا معكم المباشر من المشهد الثقافي ينطلق الآن ويتواصل حتى حدود منتصف النهار. مرحبا بكم معنا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما اختاروا أنهم يرافقونا، سواء على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.an وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم كل تحياتنا لتلامذة صغيراتنا لليوم. انطلقت المناظرة، مناظرة اجتياز السنة السادسة لدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. تحياتنا لكل الأولياء، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وطبعا نهني كل الناجحين في الدورة الرئيسية البكالوريا. ألف مبروك لكل الناجحين وبالتوفيق لمن تأجل نجاحهم. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي اليوم كالعادة مع الاستضافات والمواضيع اللي باش نحكيو فيهم في هذا اللقاء. بعد شوية لقاءنا سيكون مع ضيفتنا، سنحتفي معها بروايتها الأولى، الرواية المتوجة بجائزة الكمار الذهبي الدورة 2026، رواية الاكتشاف، جائزة الاكتشاف لسنة 2026 ضمن جوائز الكمار الذهبي في دورته الأخيرة، الدورة 30 2026. رواية الماجدة للكاتبة نجوى القادري، ستكون معنا بعد قليل للحديث عن هذه الرواية المتوجة وعن التتويج أيضا وعوالم هذه الرواية بصفة خاصة. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم، طبعا استعدادا للعطلة الصيفية وكذلك للأنشطة الصيفية اللي يساهموا فيها ويقدموها سواء وزارة الشباب والرياضة وإلا أيضا وزارة الشؤون الثقافية. اليوم مش نحكيه على هذه الأنشطة الصيفية، كيف يمكن أن تساهم في استثمار وقت الفراغ بأهدافها المختلفة هذه الأنشطة، سواء في الجانب الرياضي وإلا في الجانب الثقافي. شي يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا نحكيه بأكثر تفاصيل معهم، تبعونا باش تعرفوا مختلف هذه البرامج وهذه الأنشطة الصيفية المفتوحة. في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي لأمنهوكم محمد أمين بوبكري، هدى ترابلسي ونادية حمراني، نهديكم أولى أنغامنا في لقائنا المباشر معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معاكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات الأفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، ونذكركم زادة تتبعوا مختلف لقاءاتنا حواراتنا مع ضيوفنا في مختلف برامجنا على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في هذا الموعد المتجدد معكم من المشهد الثقافي، كما قلت لكم سنحتفي بالرواية المتوجة بجائزة الاكتشاف لسنة 2026 ضمن جوائز الكومار الذهبي في دورته الأخيرة، الدورة 30، رواية الماجدة عن دار أركاديا للنشر لضيفتنا الكاتبة نجوى القادري. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: مرحبا.
2: شكرا. صباح الخير أستاذة نادية، صباح الخير للناس كل، جميع مستمعي إذاعة ثقافية. شكرا على الدعوة وسعيدة بحضوري معك.
1: يعيشك، وأنا سعيدة بحضورك معنا، وشكرا على قبول الدعوة وعلى رحابة.
2: كل سعادة، كل سعادة، يسعدني جدا نحضر معك.
1: يعيشك، مرحبا، وإحنا سعادة أنك بحضينا زادة باش نحتفيه معك بالتتويج وبهاته الرواية الأولى، رواية الماجدة. ألف مبروك التتويج هذا.
2: شكرا.
1: أكيد.
2: شكرا، بارك الله فيك. تتويج الحقيقة بهجني جدا.
1: كان منتظر ولا
2: إيه ولا
1: حسب ردود الأفعال؟
2: إيه ولا الحقيقة فما مؤشرات تقول أنه ليه، معناها كانتظار جائزة في حد ذاتها. أيه. قدمنا أنا والحقيقة كل الشكر والامتنان. نعم. لمدير دار أركاديا، هو اللي ديما يشجع. نعم. وهو اللي ديما يحتضن الأستاذ وليد. نعم. ديما يحتضن الكتاب اللي ينشروا معاه. أيه. هو اللي شجعني، هو اللي قال هي تقدموا في في الجائزة هذه. كنت ننتظر في النتيجة باش نسمع خبر باهي. إيه، لكن الحقيقة وقت جاي الخبر معناه كان مفاجأة جميلة برشا، والحمد لله.
1: نعم.
2: والحمد لله الحقيقة.
1: والحمد لله، وكان فما ردود أفعال جميلة على الرواية، وهي حقيقة رواية ممتعة وجميلة. وننصح بقراءة هذا الأثر. الناشر والكاتب والمترجم أيضا وليد أحمد الفرجيشي كتب أيضا عن الرواية، قال حين أقدم رواية فهذا يعني أنني أحبها فعلا. وجميل ما قدمه حول هذه الرواية، ونرجع له هذا من بعد شوية. والأجمل ربما هو زادة رأي لجنة التحكيم. نعم. في تقديمهم للتتويج، يعني ما قدمه الدكتور محمد القاضي رئيس اللجنة، قال رواية فيها أصداء من التجربة النفسية وحرارتها، تترسم أطوار علاقة تتراوح بين المادي والجذر، بين محامية وطبيب نفساني، تغوص برهافة في أعماق الذات المتمزقة بين الذكرى والشوق والمساءلة، هذا في المضمون. وتحدث أيضا عن الكتابة وعن أسلوب الكتابة أيضا بهذه اللغة الشعرية المتينة، وهذا البحث عن المعنى وعن الروح في عالم تراجعت فيه المعنى وتشذت الروح. قديش حسيت هذا التقديم قريب من الرواية، من كتابتك للرواية، وأيضا من نجوى القادري وهي تنطلق ربما في هذه الرحلة الأدبية؟
2: وأنا باش نحكي لك في البداية. أيه. على كيف أوقع. أيه. هذه الكلمات وأنا. نعم. أسمعها في الحفل.
1: أيه.
2: ما نجمتش حقيقة، حسيت دموع والكل، خطر وقت نسمع أستاذ محمد القاضي، معناها الخبرة. أيه. متاعه. أيه. والكل واللجنة كاملة.
1: نعم.
2: هو الذي قال، يعني هو الذي. نعم. أعلن عن النتيجة، هو الذي قرأ هذه التقديم.
1: أيه.
2: اللجنة كاملة تتفق على أنه. على هكذا، على التقديم هذا لروايتي. الحقيقة كان وقعه بهيج جدا بالنسبة لي. التقديم أو تقييم الرواية، هي روايتي الأولى، تقييمها بجانبيها، نعم، الجانب اللغوي والجانب المضمون، حسيت الوقت نسمع فيه فعلا هذه القراءة التي ربما أرنو إليها، نطمح لها، أنه القراءة التي لا تركز على اللغة فحسب، نعم، على الأسلوب، وإنما تغوص في تفاصيل الحكاية، نعم، وتصل إلى إلى إلى ربما العقدة اللي فيها، اللي هي هك العلاقة التي بين المد والجزر، والتي كانت هي الشجرة التي، نعم، وراءها حكايات وحكايات في الرواية، نعم، معناها هي الحكاية حكاية حب، لكن وراءها حكايات برشا، نعم، تختفي.
1: كان احنا نرجع للحكايات ونرجع لحكاية الحب اللي انطلقت منها ربما فكرة، نعم، الرواية. خلنا نرجع معاك لي، هي الرواية الأولى في رصيدك، نعم، والمميز والجميل أنها رواية توجت بجائزة من أهم الجوائز، هذا يعني يأكد قيمة هذا العمل وقيمة هذا الأثر الأدبي، واللي ربما يعطيك دفع كبير أنك تواصل في هذا المجال.
2: ومسؤولية.
1: إيه ومسؤولية أكيد، نعم، لأنه تقول اللي بعد المجدة كيفاش باش نقدم عمل، نعم، يكون بنفس المستوى وبنفس القيمة الفنية والأدبية. وإحنا نرجع معك، نعم، سيدة نجوى، لبداية كتابة هذه الرواية وللفكرة الأولى ربما، وأنا هكا قريت بعض ما كتب عن الرواية، هل أنه الماجدة هي نجوى القادري، هي الساردة، ربما هذا التو نرجع له، نعم، شوية آخر، ولكن قبلها نرجع معك للفكرة الأولى.
2: هي البداية الحقيقة كانت عفوية جدا، يعني أنا ما قمتش نهار وقلت أنا اليوم مش نكتب رواية الحقيقة، ما جاتش بالشكل ذاك، هي، نعم، كانت مجموعة من الأفكار، مجموعة، ونحب نحل قوس هنا على حكاية تقاطع الماجدة مع مع مع مع ذاتي أنا كساردة،
1: نعم،
2: فما كثير منها، كثير، نعم، مني في هذه الرواية،
1: نعم،
2: معناها أنا في الحقيقة كيش بديت الحكاية نسرد فيها، ثم مجموعة من التفاصيل في الحياة اللي تحس تقول هذه ما يلزمش تفوتك، يلزم قلم يكتبها، معناها ساعات تمر هكاك في مشهد قدامك، في وانت تمشي ترى موقف حياتي امامك، تقول هالموقف هذا باهي برشا اني نسجله، اني نلتقطه،
1: نعم،
2: حتى لا يهرب ويضيع. هكاك هي بدت الحكايه، بدت مجموعه من النقاط، ثم شيئا مجموعه من الافكار التي اردت من خلالها ان التقط بعض التفاصيل،
1: نعم،
2: في الحياة،
1: نعم،
2: مش بالضرورة حياتي أنا، في الحياة بصفة عامة، مشاهد،
1: نعم،
2: مواقف كذا، شيئا فشيئا بدت تتغزل، تتنسجل حكاية شوية في شوية شوية، لحد ما ولت معناها رواية عندها تفاصيلها، معناها وبعد ولت معناها أصبح كي حسيت أنه فعلا هذه رواية، أنه ينجم واحد يحكي عليها، يقول،
1: نعم،
2: نجم واحد يشاركني فيها. وقت ذاك بديت معناها نغوص في التفاصيل نتاع الرواية، نغوص في تفاصيل الشخصيات، تفاصيل،
1: نعم،
2: الأحداث والكل، هذا هو معناها في البداية كانت عفوية جدا جدا، بعد ذلك كانت كان الأثر هذا،
1: نعم، كان الاشتغال على العمل ليكون رواية وليكون طريقة للعلاج ربما،
2: نعم،
1: طريقة للتشافي، طريقة لاكتشاف الذات،
2: نعم،
1: برشا جوانب انت ركزت عليهم في هذه الرواية، انطلاقا من علاقة الحب هذه اللي تجمع الزوز شخصيات الرئيسية خالد وماجدة في الرواية، وبعد طبعا بتشعب الحكاية. أنت حبيت من البداية سيدة نجوى أنه يكون هذه هي العوالم اللي تدور فيها،
2: نعم،
1: حكاية رواية المجدة؟
2: نعم، نعم، أنا الحقيقة عندي اهتمامات برشا بالجوانب النفسية والجوانب العميقة، والتأمل هذاك عندي اهتمامات به،
1: نعم،
2: معناها ياسر نتغوص في التفاصيل ونحاول نحب نفسر المواقف، نفسر الحالات الشعورية اللي،
1: نعم،
2: احنا ساعات راهو حالة شعورية عند الإنسان يمر بها، وحالة شعورية أخرى، موقف آخر، لكن وقفة تأملية شوية مسافة مع هذه الأحداث،
1: نعم،
2: تجعلنا ننتبه إلى ثمة، إلى أنه يوجد بينها خيط ناظم هو اللي يفسرها الكل،
1: نعم،
2: إذا كان مشينا وصلنا لك الخيط هذاك، لك الحكاية الموجودة وراهك، الأحداث المتنافرة تبدو فوضوية في البداية،
1: نعم،
2: أنا في ظاهرها فوضوية في حياتنا،
1: نعم،
2: لكن كي نتأملوها نجد ثمة أسباب نفسية، وهذه هذايا ربما جانب كبير من جوانب جوانب البطلة في شخص في الرواية.
1: في الرواية، والرواية هي كأنه يعني في مجملها وفي بعض تفاصيلها أيضا هي هذا الصراع النفسي بين العقل والقلب واللاوعي أيضا، وهذا الصراع بأنه أنت ترجع لتكتشف ذاتك، لتعترف بنقاط ضعفك، ربما تعترف بأخطائك، كأنه يعني هي بدأت نجم تكون طريقة للعلاج أيضا. مهم اليوم أنه نلقاو روايات يكون فيها هذا الجانب النفسي، يعني الكاتب يشتغل على هذا الجانب النفسي. كان سهل بالنسبة ليك سيدة نجوى؟
2: لا مش سهل، والحقيقة نعم. راهو باش تكتب باش تغوص في الجوانب النفسية وتعود إلى أنا في الرواية تلقاوها ديما فما عبارة تتكرر كثيرا وهي الأدراج المغلقة.
1: نعم.
2: الأدراج المغلقة اللي احنا ساعات نخبوها ونخاف نواجهوها، وربما المجتمع والتربية متاعنا تخلينا تقول لك خليها مسكرة، ما تغوصش فيها، ما تحلهاش، أنت في أمان طالما هي مغلقة فأنت نعم أنت في أمان. لكن بعد مع مرور الوقت تكتشف أن الأدراج المغلقة هذيك بالحق أنت لست في منأى عنها، بمن أن عنها هي صحيح مغلقة، لكن في أي لحظة تستطيع أن تنقلب الأمور الكل. إذن باش أنا ندخل فك التفاصيل هذيك، الحقيقة قريت برشا، تفرجت في فيديوهات، قريت برشا على الجوانب هذه حتى أكون على الأقل مش مختصة أنا الحقيقة مانيش مختصة، أما حتى لا أقدم على الأقل معلومة اللي هي ربما تكون ما تعاونش القارئ انه انه يوظف الروايه هذه على الاقل باش يكتشف جانب من جوانب ذاته. هو هذاك هو الهدف الاسمى من الـ من الـ من الادب بصفه عامه. هو شنو يخلي لدى القارئ؟ شنو هل انه يؤثر؟ كيف يؤثر في القارئ؟ هل انه يساعده مثل ما قلتي منذ حين على التشافي؟ هل انه يساعده على انه يراجع، يحط مرايه قدامه، يرى في شخصياتي الروايه جزءا من روحه، جزءا منه، فمعناه يرى في بعض تفاصيلها أحداثا ومواقف تعرض لها وعاشها. إذن هذا هو معناه قيمة الأدب. الأدب أنه يخلي المتلقي إذن يعيش التجربة ويرى نفسه ربما فيها، يحاول باش يتعلم منها ولو بمقدار قليل.
1: قليل. نعم. زوج شخصيات رئيسية في الرواية اللي هما خالد وماجدة، وحكاية ربما حكاية الحب اللي تجمع بيناتهم، يمكن هذا الظاهر في الرواية، ولكن الخفي في الرواية ربما وإلا الباطني في هذه الرواية هو أعمق من ذلك، هو غوص ربما في داخل كل شخص فينا. كما قلت انت معناها فما مواقف، فما حكايات، فما حاجات احنا يعني نسكروا عليها في ادراج مغلقه، ولكن كيف تقرا الروايه تحس انه انت ماذا بيك ترجع لذلك الكل وتفتح الادراج هذيك وتواجه برشا حاجات ربما حتى تتجاوز كثير من التراكمات اللي صارت في ذات كل واحد فينا. هذا دور الكاتب اليوم ربما بين ظفرين، تعرية هذا المخفي فينا من خلال اشتغالك على هذه الرواية كحكاية، حكاية زوز شخصيات هذوما، ولكن الكثير من الأهداف ربما اللي انت خدمت عليهم في هذه الرواية.
2: هو ربما الهدف الأساسي هو ساردة في حد ذاتها، ساردة في حد ذاتها وقت تكتب.
1: نعم.
2: تحس هكا الدرجة من خرجت، معناها واحد تخلص من حدوده الجسدية، حدوده المادية، والكل أصبح عنده بعد آخر. وهذا بالحق، هذا بالحق الكتابة قديش تحس أنه تخليك تخرج من حدودك، تخليك تجنح، تخليك معناها تتشافى أيضا، خطر الكتابة تخليك تشوف الجميل فيما هو قبيح حولنا، تخليك تشوف العميق فيما هو سطحي. احنا نشوفه معناها في الحياة بصفة عامة ياسر، معناها الحقيقة ولت في درجة كبيرة من السطحية ومن إذن هيك كلحظات الكتابة في حد ذاتها تخلي الإنسان الكاتب معناها يتعمق في ذاته، يتعمق في حوادث الحياة وكذا الكل. وبدرجة ثانية بعد ذلك علاش هيك الطاقة التي ربما هو عثر عليها علاش ما تتنقلش للمتلقي. هذا هو هي شخصية هما شخصيتان شخصية ماجدة وشخصية خالد. هي حكاية هي عشقة مزيانة برشا هي في ظاهرية مثل ما قلتي أستاذة، لكن هي راهي كي بالتعمق تحس أنه ماجدة خلقت الحكاية. خلقت حكاية حب كبيرة ربما معناها هي كانت ترى في بعض المقاطع معناها كلمة صباح الخير ولا كلمة حوار بسيط بينها وبين البطلي تعمل منه حكاية
1: تبني عليه حكاية
2: في خيالها وكل هنا وبعد هك الحكاية المبنية التي تبنيها البطلة في خيالها الحب الكبير وتتخيل حوارات كلاما جميلا يقوله لها هك الحكاية هذيك الكل هي اللي تخلينا معناها ربما بعد نتسائله علاش البطلة خلقتك الحكاية وقتها نتعدوا في المرحلة معناها نتعدوا للبعد الثاني في الأثر هذا في الرواية
1: نذكر احنا نحكيه على رواية الماجدة للكاتبة نجوى القادري، الرواية المتوجة بجائزة الاكتشاف لجوائز الكومار الذهبي في دورة 2026. الرواية ربما تنتهي في النهاية إلى أنه فكرة التعافي ربما أو التجاوز لا تتحقق أو لا يمكن أن نصل إليها بالنسيان وإنما بالمواجهة. هذا الأساسي ربما ويمكن حتى يعني في جملة هذه العلاقة بين ذو الشخصيات الرئيسية كأنه تبدأ علاقة الحب هذه ما هيش مجرد يعني علاقة حب بل هي تجربة وعي ربما هذا اللي خلقته الشخصية الرئيسية. وحكينا على صراع وثنائية القلب والعقل زادة يعني هي رواية الماجدة وأكيد من بعد باش نرجع للعنوان والغلاف لأنهم هما زادة يخدموا هذه الرواية. هل أنه هذا العمل الفائز والمتوج بهذه الجائزة وأنت تكتبينه سيدة نجوى كان في شكل اعترافات في شكل يوميات في شكل سيرة ذاتية وين يمكن يعني تهز القارئ في هذا الاختيار؟
2: هو أنا نتذكر قولة قريتها هكا للأديبة فاتحة مرشيد تقول لك أنه العمل الأدبي الأول الكاتب لا يستطيع أن ينجو من سيرته الذاتية. معني شئنا وأبينا معناها شيء مسيرته ذاتي تكون موجودة. إلى حد ما أنا مثلا في الرواية هذه ثم جوانب كثيرة مني الحقيقة وثم جوانب تخيلية. أنا مثلا في الرواية حكيت على المنطقة اللي أنا مولودة فيها اللي هي منطقة بلطة في معتمدية بوسالم في الشمال الغربي في ولاية جندوبة. حكيت على تفاصيل في الريف اللي أنا تولدت فيه تفاصيل دقيقة جدا معناها الثنايا والممتدة بين الأشجار الزيتون والتين العصافر أصوات العصافر المئذنة هذا الكل حكيت اللي هو جزء مني شاطئ النخيل اللي أنا وين مقيمة معناها جزء مني. بعد تدخل حاجات أخرى وقت اللي أنت تكتب في مقطع مشهد من مشاهد الرواية تلقى الاستوريك متاعك تلقى المرجعية متاعك تتكلم تلقى شال وشاح أمك يتكلم تلقى هذا الكل معناه لكن هو خيط رقيق معناه خيط رقيق ما بين الذات السارد وما بين ربما في روايتي الأولى هذا كان معناه كما كنت نقول لك ربما في أعمال قادمة بإذن الله ربما تولي حاجة أخرى مازلت هي في الحقيقة هي مازلت أنا في الخطوات الأولى مازلت أخطو خطواتي الأولى
1: وما زلنا يعني تعطي فرصة أكثر لهذه الرواية حتى يعني تأخذ مكان هي خذت مكانها تتويجا وقراءة واهتماما من القراء ولا من الكتاب واهتماما من النقاد بما أنها متحصلة على هذه الجائزة. كان مشي ربما شوية الجوانب التقنية يمكن في الكتابة، وبعد باش نرجع للمضمون أكيد. القواعد ربما اللي تكون عادة موجودة في كتابة الرواية، وقت نحكيه على الشخصيات، نحكيه على الأطر المكانية والزمنية، الجوانب هذوما أنت اشتغلت عليهم. أنا لاحظت كأنه معناها في علاقة بالزمن يعني ما كانش متسلسل، يعني
2: مش
1: منطقي بالضبط، مش خطي بالضبط. المكان أيضا متجدد، يعني حتى في علاقة بمعني حسب الحالة النفسية للشخصية. الجوانب هذوما يعني كيف اشتغلت عليها نجوى القادري في الرواية؟
2: شكرا. نربط بالكلام اللي قلناه من الضحين، هو وقت اللي يكتب السارد يكتب من من من ذاته، من روحه، من تاريخه، ومن ضمن التاريخ نتاع السارد هو ما قرأ وما درس. القراءات متاعه معناها الروايات الآثار الأدبية التي قرأها السارد أكيد باش تأثر فيه. كل وقت اللي هو معناها يقرأ آثار أدبي ويلقى معناها تلاعب بالزمن، هذاك باش يتخزن في في في في ذهني، معناها يتخزن في ذهن السارد ويلقى روحه معناها في شكل من أشكال التناص التقني. معناها انه هو يوظف بعض الاشكال الاشكال التلاعب بالمكان او التلاعب بالسرد، التلاعب بالحوار. هذا الكل معناها اذا تاريخه، معناها سيرته هو، حياته هو، وايضا قراءاته. معناها انا من قبل نقرا برشا روايات، الكل هذا الكل نجم يكون معناها ياثر فيا في اللغه، في نوعيه اللغه، الاسلوب، نوعيه الحبكات الموجوده في الروايه. هذا الكل ياثر، معناها هذا الحقيقه هو دور النقاد ربما بشي يشوفوا هذايا. لكن أنا نقول لك على تجربتي، معناها قراءاتي كثير منها موجود هنا. كثير منها الحقيقة موجود.
1: وهو في رأي النقاد ولجنة التحكيم وقت يقدموا للرواية تحدثوا على هذه اللغة الشعرية، كما قال دكتور محمد القاضي، لغة شعرية متينة وبحث عن المعنى وعن الروح. وأيضا قال لي ما تتميز به من نفس سردي ولغة شعرية متينة وتعمق في العوالم الباطنية وانفتاح على القضايا الراهنة. وربما هذه الطريقة في الكتابة حقيقة يكون رأي شخصي يعني متميزة، لأنه تحس روحك تقرأ في عمل أدبي ماهوش جاف، يعني فيه روح الكاتب وفيه الحاجات اللي انت ماذا بيك تقرأهم، يعني بتلك اللغة الشعرية بذلك النفس، يعني يخليك تغوص أكثر مع أحداث الرواية ومع الشخصيات ويشدك خاصة لقراءة الرواية، مش كتابة جافة يعني. وهذا جانب مهم الحقيقة في كتابة. ما زلنا باش نواصلوا نحكيوا على الرواية، ما زلنا باش نواصلوا نحكيوا على هذا العمل المتوج، ونحكيوا على العنوان زادة، رواية الماجدة للكاتبة نجوى القادري. نذكر اللي هي رواية الفائزة ضمن جوائز الكومار الذهبي لسنة 2026، جائزة الاكتشاف. باش نسمعوا نغم وبعد نرجع نكملوا معك اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجاتنا، مازال متواصل معكم في الجزء الأول، مازلنا في حوار ممتع مع ضيفتنا للحديث على العمل المتوج بجائزة الكمارة الذهبي، جائزة الاكتشاف لسنة 2026. نحكيه على رواية الماجدة لضيفتنا الكاتبة نجوى القادري. حكينا في الجزء الأول من اللقاء اللي فاتوا أنه يسمعنا يلقى الفيديو على صفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية، ويواصل معنا الرحلة للحديث على هذه الرواية. هذا النص كما قلنا في البداية بما فيه من عمق، بما فيه من فكرة تتبلور ربما في أشكال مختلفة في هذا الصراع أو هذه الثنائية بين القلب والعقل، بين التعافي ربما يبحث عليه القارئ، من يمكن أنه يكون يعيش نفس تجربة الشخصيات الرئيسية، هذا الصراع بين القلب والعقل واللاوعي، بين الشخصيات القائمة في هذه الرواية، رواية الماجدة. وإحنا نحكي على طبعا بالإضافة إلى زوج شخصيات رئيسية مع الشخصيات الأخرى خالد وماجدة، هذه الحكاية في ظاهرها ربما حكاية حب، لكن في عمقها ربما هو بحث عن الداخل في كل شخص فينا، اللي يبحث عن طريقة لفتح هذه الأدراج اللي احنا حكينا عليهم في الجزء الأول. سيدة نجوى، نواصل حديثنا على هذه الرواية، وحكينا حتى على التقنيات الكتابة وهذه الكتابة الشعرية اللي اشتغلت عليها، وهذا الأسلوب وهذا النفس السردي اللي كتبت به هذه الرواية. أنا قلت منذ البداية النشر وليد أحمد الفرجيشي، طبعا الرواية عن دار أركاديا للنشر، وقت اللي قدم الرواية قال حين أقدم رواية فهذا يعني أنني أحبها فعلا. ومن جملة ما كتب طبعا في على غلاف الرواية قال: قد تكون رواية الماجدة رواية عن الحب والخذلان والرغبة في التعافي، وهذا صحيح إلى حد ما، بيد أنها من وجهة نظرنا رواية تقول بجرأة ما يعتمل في نفس المرأة من أعاصير وعواصف وخوف ورغبات جامحة في كسر قيود الآخر. إلى أي مدى اليوم المرأة في المطلق بحاجة إلى مثل هذه الكتابات، إلى مثل هذه الأفكار، إلى مثل هذه ربما الفلسفة في الكتابة لتتجاوز هذه الأعاصير وهذا الخوف وهذه العواصف وهذه الرغبة في كسر قيود الآخر؟ وهذا نبحث عليه راه في الكتابات. نعم،
1: هو كلمة أخرى هي تعودنا احنا نقولوها لاباس، انا لاباس وانا بخير وتمر الايام ولا يوم ورا يوم كذا، لكن هكا الجوانب اللي في داخل المرأة وراهو في داخل المرأة، في داخل الانسان بصفة عامة، داخل الانسان بصفة عامة اللي هو صحيح يتأقلم مع واقعه، يتأقلم مع صعوبات الكل، أما تبقى ديما في داخله مجموعة من الأفكار من المشاعر اللي هو يصعب باش يلقى كيفاش يعبر عليها. من ضمن الأدوات التعبير عليها الفن بجميع أشكاله، معناها البوح، البوح لشخص أو حتى البوح بالكتابة، البوح بالفن بجميع أشكاله. إذن بالحق نحن في وقتنا توا المرأة والإنسان بصفة عامة الحياة مش هي الحياة اللي صعبة، راهي الحقيقة راهو طريقة تفكيرنا نحن هي اللي ربما ما كانتش مرنة برشا، فماش فيها برشا مرونة. إذن معنا محتاجين لهيك شوية المرونة اللي تخلينا نتأقلموا مع الواقع، خلينا نحاولوا باش نفهموا باش نفهموا باش وأيضا باش نحاولوا باش نأثروا باش نحمر واحد. الكتاب هو الرواية هذه هي شكل من أشكال حماية الذات. باش تحتمي انت باش صحيح تقول لاباس وانت فعلا تبدا لاباس معناها في داخلك تبدا لاباس مش كتقول لاباس وانت في داخلك مش مرتاح وماكش بخير. اذا هالكتابه معناها الادب بصفه عامه هو يساعد على انه هي طريقه من طرق التشافي. وحتى في الروايه في حد ذاتها هذه ثم ربما مسارات مختلفة للتشافي، من بينها الأدب هو في ظاهره، الحب زاد الحب هو شكل من أشكال التشافي، هو هو هو هو طريقة من طرق التشافي، وهي لاحظناها مع الشخصيتين هنا في الشخصيتين البطلين. الحب كان خاصة للبطلة كان طريقة باش هي تراجع روحها وباش هي تحاول باش تفهم الملاذ اللي موجود داخلها في داخلها. هذا هو
0: وبعد شوية نرجع للأهداء، لأنه في صلب هذا كل كتبتي هذا كتبتي الأهداء في هذه الرواية، وإحنا يعني قدمنا كتابة الناشر وأيضا لجنة التحكيم، بعد نمشيوا لي تقديمك أنت أو أهدائك في هذه الرواية. الكاتب بصفة عامة سيدة نجوى، يمكن هنا مش ننفتح أكثر في الحديث، اليوم القارئ بحاجة أكيد، وربما هذا ما فيش حتى شك، ولكن إلى أي مدى هو بحاجة إلى أعمال تكون قريبة منه تعبر عليه في كل حالاته؟ صحيح الجانب الخيالي دائما موجود في أي عمل أدبي وفي أي أثر أدبي، هذا يعني من تقنيات الكتابة ومن أسس ربما كتابة الرواية، إذا كان ما نحكيوش على السيرة الذاتية، يعني يبحث دائما عن عمل يعبر عنه، العمل يقرأه ويقول هذا يحكي علي أنا. يعني بحاجة دائما القارئ إلى مثل هذه الكتابات.
1: نعتقد إنه القارئ معناها يحتاج إنه يشوف روحه في العمل الأدبي، ويحتاج أيضا إلى من يساعده على فتح نافذة على روحه معناها روحه في التي يطمح إليها. فمش فقط معناها مش فقط يبقى في حدوده الحينية، لا بالعكس هو يحب يشوف روحه، وأيضا معناها هذيك هو هذيك هي معناها الذات البشرية هكاك، تحب تشوف روحها في أي حاجة تشوفها تقراها خاصة، وأيضا تحب شكون يقولها راهو فما إمكانات أخرى، فما راهو مسارات أخرى يمكن أن تفكر فيها. معناها ما نخلوهوش، وهذا يأتي دور التخيل، دور الجانب الإبداعي، الجانب التخيلي في كل عمل أدبي.
0: أهدائك في الرواية، أقرأنا الأهداء لكل مستمعينا في كتابتك عن تلك النفوس وهذه الحكاية، اللي يمكن أن أتذكر بأنه أجمل المعجزات تكتب حين نعانقها شاشتنا. اخذت بعض الكلمات
1: إذا من الأهداء إلى تلك النفوس التي ظنت أن إغلاق الأدراج يحميها من ظلالها، ولم تدرك أن النور الحقيقي ينبع من مواجهة ما اختبأ في الأعماق. هذه الحكاية تذكير بأن أجمل المعجزات تكتب حين نعانق هشاشتنا ونسمح للشمس بأن تلامس الظلال الساكنة فينا. نحب نحل قوس أستاذة، فما فن في الشرق الأدنى في اليابان اللي هو يأخذ الفنجان المكسر، شنو يعملوا له؟ الشروخ الموجوده فيه يلحموها بخط ذهبي ويخلوها كالفنجان هذاك، حتى هو نسيت ما ضاع عليه الاسم تاع الفن، اما الفنجان اللي يتكسر والا اناء عنده قيمه يتكسر، يقع لحم ذلك معناها تضميد ذلك الجرح الموجود في الفنجان بخط ذهبي ويقدم. وهذا شنو وين شنو رسالة فيها؟ رسالة إنه الهشاشة متاعنا، إنه جروحنا اللي موجودة في ذات الإنسان راهي هي جزء منا، راهي هي تصنع جانب من جوانب جمالنا، من خصوصيتنا. يعني إنه إنسان يقول الهشاشة متاعي أنا نحب نتنكر، أنا قوي،
0: نخبيها
1: وأنا ديما نحب نظر اللي أنا صلب وقوي وكذا، لا راهو هذيك أكل الندوب الموجودة في ذواتنا راهي هي جزء منا، هي اللي خلتنا نتجاوز، وهي اللي خلتنا نعمل خطوة أخرى ونتقدم وكذا. إذا لو لم تكن تلك الجروح لما تقدمنا، إذا هي هي جانب من جوانب الجمال متاعنا والخصوصية وتفردنا في هذه الحياة.
0: نعم، وخاصة أنك تعترف بها وتخلق منها قوة وما تخبيهاش، لأنه كيف تخبيها تتراكم، يعني يتراكم الضعف وتتراكم هذه الإشكال،
1: وتحاول تفهم أسبابها وتحاول تفهم شنو المرتكزات النفسية اللي خلاتك مثلا تكون ضحية للاستغلال مثلا. مثلا الشخص شخصية تكون هي ضحية للاستغلال من شخص آخر، شنو السبب؟ إذا أكيد ثمة حاجة في الأدراج المغلقة التي هي مثلا هنا تقول السيدة الشخصية تقول أنا معناها علاش خممت أني نحب خالد واني نعيش وانا اغوص في تلك الحكايه، والحال انه معناها هي حكايه هو من الحب المستحيل، يعني الحب مستحيل معناها غير ممكن. لماذا ترجع هي ترجع تقول انا تفسيري للحب شنو هو؟ انا تفسيري علاش انا ابحث عن الحب، علاش ابحث عن الحب بهذا الشكل، ابحث عن الحب على اهل انه انا معناها وتوصل في الاخر فك المسائله لذاتها انه هي كانت تعاني من مشكلة إنها غير كافية، إن تشعر إنها غير كافية، فبالتالي هذا الشعور بأنها غير كافية يجعلها يجعلها تبحث دائما عن من يكملها، عن من يكملها. هذا جانب من الجوانب اللي تحدثت عليها اللي هي عاشتها البطلة في الرواية هذه، ترجع حتى لطفولتها الطفلة ساكنة فيها وتبقى تسأل فيها. إذا دائما هي كالشروخ وكالأدراج المغلقة التي ذكرت منذ حين، هي هذيك كنحاول نسلط عليها الضوء ونفهم شنو شنو الحكايه، شنو سرها، شنو العلاقات الموجوده ما بين حدث وحدث، بين موقف وموقف اخر.
0: وهذا هو المقصد ربما من انه كما قلت انت في الاهداء، انه هذه الحكايه تذكير بان اجمل المعجزات تكتب حين نعانق هشاشتنا ونسمح للشمس بان تلامس الظلال الساكنه فينا، لانه كما تحدثنا لانه إغلاق الأدراج لا يحميك ولا يحمي أي منا ربما من ما يمكن أن يتعرض له من ضعف، من ظلم، من برشا أحاسيس حتى اللي هي يعني تختمر في ذات كل شخص فينا.
1: فما مشهد سمحني
0: طبعا تفضل.
1: فما مشهد في الرواية العقل يخاطب البطل يقول لها تهنى اطمئني لقد أحكمت إغلاق هذه الأدراج، معناها لا تعبئي، معناها عيشي حياتك، قولي أنا بخير وأنتي بخير. إذا تهنى عليها الكل، تقول له هي فترد البطل تقول له فما بالي أشعر بهذا الثقل في جسدي، معناها راهو حتى إذا كان أنت معناها تعمدنا نحن أن نغلق الأدراج هذه راهو سيظهر حتى في أجسادنا، معناها حتى ماديا معناها جسديا سيشعر المرء بأن شيئا ما في جسدي غير سليم، غير جيد، أشعر أنه ليس جيدا من ناحية الجسدية. علاش؟ على خطر هيك الإحكام الإغلاق الأدراج هذيك. إذا الجيد هو أنه نحن نصالح أنفسنا، نصالح ضعفنا، نصالح ونسائل أيضا ونحط المراية قدامي ونقول أنا شنو اللي مشاش، شنو اللي ممشاش، شنو اللي علاش صار هكا، معناها هذا هو
0: المواجهة
1: مع التسليم. معناها بالطبع هذا ما ينفيش.
0: الرواية ما اخترت لها عنوان الماجدة، واحنا قلنا انه هي فيها هذه العلاقة بين الزوج شخصيات الرئيسية الماجدة وماجدة وخالد، يعني في الرواية، وحتى غلاف الرواية في حد ذاته كأنه فيه تمهيد لقراءة النص، لقراءة الرواية. اخترت لها عنوان الماجدة، هل يعني بما يحيل عليه معنى الكلمة هذا المجد أو هذا السمو، أم أنه فما فكرة أخرى ربما من خلال اختيار العنوان؟
1: هو الحقيقة هنا باش نقول حاجة وأنا فرحانة بها برشا ومفتخرة بها برشا، أنه العنوان كان اقتراحه الأستاذ وليد الفرشيشي، يعني هاي كانت العنوان الساكنة فينا. هو كقراها الحقيقة، والحقيقة معناها قدم لي إضافات عديدة للغلاف اقتراحه.
0: نعم جميل
1: السؤال. غلاف أنا كبعت لي الغلاف بال معناها قلت له نعم نعم نعم نعم نعم نعم
0: نقاش
1: لا نقاش العنوان. قال لي شنو رأيك في العنوان هذا؟ قلت له أنا خفت من إشكالية أخرى نعم الهستوريك وكذا الكل
0: لكن حكاية يعني الاسم
1: لكن بالحوار بيناتنا الحقيقة معناها وجدت إنه العنوان معناها كان اختياره هو هذا الدور متاع الإنسان اللي هو عنده خبرة بارك الله وما شاء الله عليه
0: أستاذ أستاذ ومترجم
1: نعم عنده خبرة كبيرة وعنده ذكاء وعنده فطنة أدبية كبيرة الحقيقة. كي قال اقترح العنوان هذا قلت زعما قلت له زعما قال لي لا بالعكس
0: بالعكس هو
1: بالعكس
0: يخليك تحب تقرا باش تفهم
1: نعم بالعكس على بالعكس هو عنوان كذا وكذا وكذا. اذا الحقيقه انني قلت لك معناها هذه فرصه باش انا نحييه وديما نعترف له بالفضل في الروايه هذه هي هي هي اول تجربه واول تجربه راه مش اي ناشر يقبلها راه
0: صحيح
1: معناها اسم مش معروف
0: نعم.
1: أي. اسم معناها مش معروف في الساحة الأدبية أدبي. بالكل ويدخل بالتجربة هذه الحقيقة أنا أدين له بهذا الأمر كما قلت لك العنوان والصورة الصورة معناها هي صورة امرأة تغوص في ذاتها
0: في ذاتها
1: راجع على روحها سيلفي معناها راجع على روحها وتغوص صحيح تظهر اللي هي قد يفهموا بعض الألوان وكذا إنه فما حزن فما كذا والكل لكن هو الغوص في الأعماق
0: نعم
1: هو غوص وكالتلفيتة هذيك للأسفل وخزرتها
0: لوطة
1: نعم غوص في الأعماق وهذا هو الاشتغال نعم. الأساسي في الرواية هو غوص في أعماق السيدة
0: نعم.
1: في أعماق البطلة والكل العنوان نفس الشيء العنوان هي شخصية ماجدة هو اسمها ماجدة فلماذا لو أضفنا الألف واللام كلمة المجد يعني المجد والقوة والمجد هو الذي المجد هو الذي يبقى بعد الإنسان نعم. بعد أن يرحل
0: يخلفه وراءه
1: بعد أن يرحل
0: نعم.
1: إذن السؤال يطرح نفسه شنو نخلو إحنا ورانا
0: نعم. نعم.
1: بعد ما نمشي وإحنا نهار يا أخي شنو يخلي واحد وراه هو هذا هو معناه إحنا الحياة متاعنا ينهار بعد نهار ساعات معناه متفيقش بالنهارات لكن شنو تخلي شنو الأثر اللي تخليه
0: نعم.
1: إذا ماجدة في الرواية البطلة طرحت السؤال نعم. الأسئلة هذه هي من ضمن المشاهد الرواية هي
0: نعم.
1: كانت مثلا قالت ماذا لو كان هذا اليوم هو يوم الأخير وعاشت يوم هذاك
0: نعم.
1: وكأنه هو اليوم الأخير وعاشت تجربة فريدة من نوعها النهار ذاك هو هي في الأخر المشهد إيش تقول كان يوما عاديا لكنها عاشته بمشاعر أخرى بمشاعر أخرى نعم.
0: نعم. نعم جميل الحقيقة وممتع قراءة الرواية جدا رواية الماجدة لنجوى القادري. احنا خلصنا ربما لنهاية هذه الرواية ولكن نحب نمشي معك في كلمات انت كتبتهم على صفحتك الخاصة على الفيسبوك يمكن منها هي نمشي شوية لردود الفعل الخاصة حول هذه الرواية. قلتي وهذا وانت تحكي على تقديم الرواية في المنستير حين نكتب نبقى منتظرين منارة تنبئنا أن كلماتنا قد وصلت أخيرا إلى مرفئها وجدت من يعيد تفكيكها يبلأ بياضاتها ويمنحها حياة ثانية كأن الكاتب يضع قطعة من روحه في زجاجة ويلقي بها في بحر ممتد وينتظر هل وصلت وكيف قرئت. هل يعني هو جميل حقيقة ما كتبته اللي يبحث على الرواية ويقرأ ما كتب عن الرواية هي وصلت كيف قرأت كل يقرأها بطريقته وقراءة الناشر وقراءة لجنة التحكيم يعني كانت مميزة لهذه الرواية. الآن نجوى القادري من كتبت هذه الرواية وصولها كيفاش كان عند القارئ كيفاش قراها كيفاش عشت أجواء ما بعد صدور هذه الرواية توقيعها في معرض الكتاب مشاركتها في معرض الكتاب حفلة التوقيع الخاص حفلة التوقيع ربما ما زالت حفلة التوقيع أخرى وفوزها بهذه الجائزة المهمة.
1: خليط من المشاعر الحقيقة خليط من المشاعر معناها الخوف أحيانا ساعات نحس أنه ماذا أين أين أين الصدى؟ يعني في البدايات أين الصدى؟ نعم. والكل ساعات نعاود نقرأ معناها بعض الردود تفرح، ساعات تقول بعض الردود معناها تحس إنه بعض القراءات تحس تقول والله كأنه فما جانب ما وصلتلوش القراءة.
0: نعم.
1: فما جانب أنا حبيته ورهنت عليه وربما وحسيته برشا ما وصلش، ما تقول إيه معناها الحقيقة مثل ما قلت يا كأنك تلقي قارورة في بحر وتبقى متشوق.
0: نعم.
1: وكل ردود معناها كل القراءات وكل الأصداء.
0: نعم.
1: بي بي بي بجميع أطيافها معناها هي تسعدني.
0: نعم.
1: على خاطر حتى وإن كان فما قراءة رأت فيها

0: حركية فكرية وحركية وجدانية. نعم. اللي هي معناها اللي هي عاشتها، مش عاشتها الشخصية البطلة برك، حتى البطل حتى زاد البطل، حتى البطل في نفس الحين. نعم. حتى شخصية الشخصيات المجاورة ثانوية، شخصية بريجيت الجارة، وشخصية البائعة الكتب، معناها الكل كلها معناها ثمة في ظاهرها أحداث قليلة جدا. نعم. لكن في باطنها ثمة حركية كبيرة، ثمة غليان.
1: نعم.
0: إذن ثمة من القراء ما يقول لك أنا معناها أنا الحقيقة أبحث عن الحركية فيما أقرأه.
1: نعم.
0: ربما لن تستهوي هذه الرواية. قارئ آخر يبحث عن الجوانب النفسية وعن الغوص في الوعي وفي في اللاوعي عفوا، هو ربما يجد ضالته ويجد ضالته في هذه الرواية.
1: نعم.
0: إذن مثل ما القراء هناك تنوع، يوجد تنوع كبير في القراءات، وهذا الكل يضيف للكاتب راه معناها يضيف ويثري تجربته، وربما يوجه ويعطيه، يحاول تدريجيا يجد بوصلته ربما. نعم. واختياراته ويدقق اختياراته الأدبية.
1: نعم. إن شاء الله بالتوفيق ليك أكيد في هذه الرواية الأولى، وكما قلنا منذ البداية نجاح الرواية يثبت القيمة الفنية والأدبية لهذا العمل، رواية الماجدة لنجوى القادري، رواية المتوجة بجائزة الكومار، جائزة الاكتشاف ل 2026. بعد ما تاخذ الرواية حظها، وحكينا على المسؤولية الآن في فكرة أخرى، في عمل أدبي آخر، وين هزتك الحكاية
0: في هذا؟ حقيقة أنا قاعدة نكتب في جانب في نفس التوجه.
1: جميل.
0: معناها قاعدة نكتب في نفس التوجه اللي هو الغوص في الجوانب النفسية.
1: هو يمكن مميزة الفكرة هذه سيدة نجوى، لأنه تخلي يكون لتجربتك الأدبية عندها خصوصية، وثم برشا كتاب بيشتغلوا على مشروع، يعني مش فقط مجرد أعمال يعني تصدر، وإنما يكون عنده فكرة عامة.
0: نعم.
1: ويخدم عليها في كل الروايات. أنت اختيارك لهذا الجانب النفسي.
0: نعم. نحس أنه أكثر معناها ذائقتي، معناها نحس انه فكري ماشي اكثر في التوجه هذا.
1: نعم.
0: معناها بعباره اخرى نحاول هكا، معناها الهدف ربما انه ننصف هكا الجوانب، نتكلم على الجوانب اللي ما اللي هي ما تنجمش تتكلم.
1: نعم.
0: على روحها، فهمت، على الحاجات اللي هي معناها امل ذلك، معناها امل ذلك اني نجم.
1: نعم.
0: نجم نكون معناها هكا الجروح اللي عند الإنسان، هك الحاجات المخبية، هك الحاجات اللي هي ربما المشاكل اللي ربما يتعرض لها الإنسان في حياته، معناها اللي هي في بعض الأحيان يصعب أنه بش يتكلم عليها، فهمت، بش يتجاوزها ويتكلم عليها. نرى روحي توا في المرحلة هذه، نرى روحي أني أكثر ماشية في الحكاية هذه.
1: نعم. هو جميل حقيقة ومميز. أيه. حقيقة بديت في فكرة كتابة رواية.
0: نعم.
1: أخرى.
0: نعم.
1: طلع قريبا
0: ان شاء الله
1: تجرب احذانا ان شاء الله بالتوفيق وبالتتويج ليك في كل اعمالك الادبيه.
0: شكرا.
1: طبعا الروايه موجوده في المكتبات.
0: نعم.
1: كما قلنا عن
0: في المكتبات وبالانترنت.
1: نعم.
0: هذا موجود،
1: ينجموا يتواصلوا مع دار النشر، طبعا دار اركاديا للنشر للكاتب والمترجم وليد احمد الفرجيشي، روايه الماجده نذكروا ديما اللي هي روايه المتحصله على جائزه الاكتشاف في ضمن جوائز الكومار الذهبي الدورة 30 دورة 2026 للكاتبة نجوى القادري. إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل تجاربك. ممتع الحديث معك كان.
0: أنا زيادة قديش سعيدة جدا بالحديث معك، و حتى قبل أن نقعد معك هيك حتى تواصلنا هاتفيا وبالفيسبوك كان. نعم. تواصل جميل برشا. شكرا وقتاش محلاك أستاذة ناجي.
1: شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل تجاربك في كل أعمالك. سعيدة أنك كنت حاضرة معايا اليوم على مواجهة إذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا على الحضور.
0: أكيد
1: أكيد، ويلقاو الفيديوهات الخاصة بالحوار على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة نجوى القادري. شكرا لك وإلى اللقاء. لقاءنا معكم زي المتواصل في جزء ثاني على موجاتنا، نرجعكم بعد شوية مع ضيوفنا ونواصلوا حديثنا عن الأنشطة الصيفية في المجال الرياضي وأيضا في المجال الثقافي في لقائنا المباشر معكم.

0: المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معاكم من المشهد الثقافي. تحيتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا وتسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radiokulturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، أيضا تلقوا فيها كل التسجيلات والفيديوهات الخاصة بمختلف الاستضافات في مختلف البرامج. باش نحكيو الآن على الأنشطة الصيفية، ونعرفوا الكثير والكثير من الأولياء اللي يهمهم هذا الموضوع، ديما في رحلة بحث عن هذه الأنشطة اللي تنجم تقدم الإضافة لأبنائهم، سواء في مجال يعني في جانب ملء وقت الفراغ، ولا أيضا لأن في هذه الأنشطة اللي تساهم في تنمية مهاراتهم وتجمع بين الإفادة والترفيه. باش نحكيو على هذه الأنشطة الصيفية صيف 2026 مع ضيوفنا، سعيدة بحضورهم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سيدة ليلى سالمي، مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، صباح النور.
2: صباح الخير،
1: مرحبا بك. عايشك سي أنور يحيى، المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة، صباح النور سي أنور.
3: صباح النور، مرحبا.
1: عايشك. قبل ما نحكيو على الأنشطة الصيفية في وزارة الشباب والرياضة وفي وزارة الشؤون الثقافية، كان نحكيه شوية بصفة عامة على فكرة هذه الأنشطة الصيفية في زوز وزارات، المبدأ اللي يعني ينطلق منه الاشتغال على هذه الأنشطة، والاستراتيجية بصفة عامة اللي يشتغلوا عليها زوز وزارات في علاقة بهذه الأنشطة الصيفية. نبدأ معك سي أنور؟ نبدأ معك.
3: شكرا بارك الله فيك. أول شيء شكرا لإذاعة تونس الثقافية على الاستضافة.
1: مرحبا.
3: وسعيد أنا على الأقل سعيد بتواجدي في هذه الإذاعة الحقيقة، اللي مهم جدا أنه بناء الإنسان في هذا الجانب، منها في الجانب الثقافي مسألة مهمة جدا اليوم. لأنه تحصنه من كل الأخطار، واحد واثنين كذلك أنها تنمي شخصيته وتنمي ذاته. الأنشطة الصيفية الحقيقة هنا هو نشاط، هو برنامج داخل في في في في في عملنا وفي تقاليدنا في قطاع الشباب من سنوات، معنا من زمان وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنظيم أنشطة الصيفية بطبيعة خلال الصيفة لفت أنواع من الشباب، لأن الشباب كما تعرف أنواع، والهدف أساسا من الأنشطة الصيفية كما الكلمتين اللي قلتهم أنت هم الكلمتين المفتاح. أول شيء ملء أوقات الفراغ، واحد. واليوم ولينا أكثر في اتجاه أنه صناعة المواطن الإنسان، معنا نشاط صحيح نعتبروه اللي هو كذلك أحد المحطات المهمة في عملنا، في عمل منشطين الشباب، في عمل مؤسسة الشباب، في أنها تساهم في بناء الشاب المواطن الإنسان الواعي بذاته والمستوعب لكل التحديات المطروحة أمامه والباحث على فرص. النشاط الصيفي احنا نعتبره أحد البوابات اللي تمكننا من الوصول إلى الشباب ومن تقديم خدمة اجتماعية وإنسانية وثقافية وتربوية وإبداعية مهمة يحتاجها الشباب.
1: نعم، وخاصة خدمة، وهذا يمكن المبدأ، يمكن أنه الولي ما هوش مطالب باش يوفر برشا فلوس باش ابنه يستمتع بأنشطة رياضية وثقافية في تونس، لأنه الأنشطة هذوما اللي تصرف عليهم وزارة الشباب والرياضة وكذلك وزارة الشؤون الثقافية. نمشي معك في نفس الفكرة سيدة ليلى، كما كان يتحدث سي أنور، يعني الهدف هو مش فقط خلق هذا الجانب الترفيهي في تقديم الأنشطة هذوما، وإنما فما أهداف أخرى ربما بيداغوجية تربوية نفسية من خلال الأنشطة اللي تشرف عليهم وزارة الشؤون الثقافية، وديما نحكيه على الأنشطة الصيفية بالذات.
2: أكيد وزارة الشؤون الثقافية من خلال البرامج اللي نفذوهم، أنا اليوم باش نحكي على شبكة المكتبات العمومية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية. في الحقيقة يعني هذا من أهم يعني استراتيجيات الوزارة، كونه فما الحث على ارتياد المكتبات العمومية، الاستفادة من الأنشطة اللي تعملهم، والاستفادة من المصادر اللي تتيحهم للرواد جديد، وهو في الحقيقة الأنشطة اللي تنتظم سواء كان في وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة الشؤون الثقافية من خلال مؤسساتها. هو الهدف ديما يكون الجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف في نفس الوقت، يعني الهدف يكون كونه تمرير يعني الاستفادة وتمرير المعلومة من خلال أنشطة يعني ترفيهية، خاطر نعرفوا احنا معناها الرواد في الصيف مش هما الرواد في بقية معناها الأشهر في الصيف، يحبذوا ديما حاجات ترفه عليهم وحاجات معناها تعطيهم الإضافة لكن بشكل ترفيهي.
1: وخاصة نخرج من فكرة أنه المكتبات العمومية ربما بالمفهوم التقليدي فقط باش تقدم لك، يعني أنت باش تمشي تاخذ كتاب تقراه وبعد ترجعه، لكن اليوم رو فما تصور آخر للمكتبات العمومية، فما أنشطة تقدم، فما أفكار أخرى قاعدة تتبنى في نشاط هذه المكتبات. هذا تو نحكي عليه شوي آخر بأكثر تفاصيل، باش نستسمحك سيدة ليلى باش ننطلق بالحوار مع سي أنور في الجزء الأول من اللقاء، وبعد نكمل معك لأنه لي التزامات. سي أنور، نمشي معك في النقطة هذه. سي أنور، هو الفكرة التقليدية ربما اللي عند الكثيرين لهذه الأنشطة اللي تم الأنشطة الصيفية بصفة عامة، وانت حكيت على العديد من المبادئ اللي تخدموا عليها لتكوين شخصية ربما للشاب هذا، ولا اللي وانت قلت ان هما أنواع من الشباب وانتم تخدموا على الجانب هذا. المبدأ الأول ربما اللي يرتكز عليه النشاطات الصيفية والأنشطة الصيفية لوزارة الشباب والرياضة.
3: نحب نذكر بحاجة مهمة أخرى زادة
1: قبل
3: من قبل الإسهاب في هذا الحديث. اليوم وجودي أنا مع السيدة المديرة العامة للمكتبات العمومية هو توجه في الاتجاه الصحيح الحقيقة، اللي من زمان احنا كنا نطالبوا به، لأن المسألة الشبابية هي مسألة تعني كل مؤسسات الدولة، مسألة عبر قطاعية، وخاصة بعد صدور الاستراتيجية، بعد قرار الاستراتيجية الوطنية للشباب في 2035 اللي تقول الشباب لابد أن نتدخل فيه جماعة مع بعض. بالتالي احنا جسدنا هذا التوجه على الأقل من عام الأول بدنا فيه جزئيا، ولكن السنة بدأ يبرز هذا التوجه من خلال برنامج مهم وبرنامج كبير وانطلق من 10 جوان اللي هو مهرجان الشباب. معناه الحقيقة اللي هي نشاط مهم متميز، نشاط فيه كل الهياكل والوزارة ذات علاقة بالشباب شريكة فيه، والبرنامج في فلسفته أنا نحكي عليه بعد أكثر في سياقة تو تكتشف أهمية هذا البرنامج في تنمية شخصية الشاب التونسي وفي إتاحة الفرص. لأن احنا اليوم الحقيقة الهدف الأساسي من عمل مؤسسة الشباب هو تغيير هذه المقاربة اللي كانت موجودة من سنوات التي تهمل بعض الشيء، البعد الذاتي للشاب في تلقي المعلومة ولا في تكوين ذاته.
1: جميل.
3: المقاربة اللي كانت معتمدة في مؤسسة الشباب وإحنا بصدد مراجعتها، مقاربة فيها شوي تلقين، فيها شوي تعليم، فيها شوي تقديم الشيء إلى الشاب، وبالتالي هذا ما عادش يلقى استحسان كبير من الشباب. اليوم مشينا أكثر في اتجاه أن تكون فضاءات مفتوحة للشباب تتيح فرص. بالتالي إحنا نعتقد اليوم أن دار الشباب هي مؤسسة أو فضاء بالأساس. حتى كلمة مؤسسة إحنا نفادوا فيها أحيانا ونحكوا أكثر على الفضاء باعتبار أن الفضاء فيه مبدأ الانفتاح وفيه مبدأ حرية الحركة، لأن الشاب يحب حرية الحركة، يحب يكون في فضاء مفتوح، يحب يكون في فضاء يوجد فيه المعلومة كما يريدها هو، مش كما تقدم لها أنت. لأن المقاربة هذه أنك تقدم لها معلومة هي مقاربة أبوية بعض الشيء لا يستسيخ،
1: وهو بده يهرب منها
3: لا يستسيخ. بالتالي يكون احنا المقاربة مبنية على أن المقاربة كلها متمحورة حول المنشط أو ما يستطيع فعله المنشط. هذا في اعتقادنا اليوم في مراجعاتنا، احنا وإحنا قاعدين نقوم بمراجعات كبيرة اليوم في قطاع الشباب.
1: جميل.
3: في اعتقادنا أن أحد الأشياء التي يطالب الشباب بالقطع معها لا تعطيني مثل السين الشهير، لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أستخدمها. بالتالي هذا يزم من هذا المبدأ ننطلقه، وهو حتى البيداغوجيا في معناها العلمي هو معنى المرافقة. البيداغوجيا لا تقدم معلومة، وإنما البيداغوجي القديم عند اليونان هو ذاك الذي يرافق الطفل نحو المدرسة. بالتالي حتى البيداغوجيا مبنية على مبدأ المرافقة. المرافقة أي أنك تتيح فرصة للشاب وهو يختار ما يريد. هذا يتطلب أنك تنمي مهارات الإطار المنشط القائم على العملية، تطور معارفه. تحية لهم الحقيقة زملائي المنشطين اللي هم قايمين بهذا الدور ومستندين على نقطة مهمة جدا. احنا نعتقد اللي وعدد الأطراف انتبهت إلى ذلك، مستندين إلى نقطة الثقة الموجودة بين الشاب والمنشط. اليوم احنا نعتز اللي المنشط أحد المصادر التي يثق فيها الشعب. بالتالي لابد أن ننمي هذا الشيء في أن نحافظ على هذه الرابطة، وكذلك ندعو المنشطين ونكونهم ونوعدهم إلى حسن التعاطي والتعامل مع الشاب حتى فعلا يستفيد من مؤسستنا. النشاط الصيفي في هذا السياق تقريبا، الفلسفة هي فلسفة متكاملة في هذا السياق. النشاط الصيفي احنا في اعتقادنا فيه ثلاثة أبعاد، فيه البعد الجماهيري الترفيهي لم نهمله، بالتالي احنا عندنا عديد الأنشطة والبرامج الترفيهية الجماهيرية التي تنفذ في الشواطئ، وعندنا مراجان كبير ومدن الشاطئية هذا على كل الشواطئ، نحطوا فضاءات للتنشيط ونقدموا في معلومة. حتى فضاء التنشيط اثناء في الشاطئ تلقى فيه حين بعض مسابقات في المطالعة، تلقى فيه تحسيس في علاقه بي بي بي بي بكل ما عنده علاقه بالمسائل الصحيه، يكونوا معانا زملائنا من من من وزاره الصحه. احيانا يكون في بعض الفرص التكوينيه في التكوين المهني، اذا كان ثم معناها هي عمليه تنسيق بين كل الاطراف لتقريب المعلومه من الشاب، واحيانا حتى من العائله عموما. خدمة الصيف تبدا على بعض وقت هو يتنفذ في 11 شط، وهو برنامج تقليدي ونكتشفوا فيه في مواهب الغناء وابداع، معناها هو برنامج تنشيطي جماهيري وهو اكثر البرامج اللي عليها اقبال. ومهرجان الشباب كان في هذا التوجه، تزيد نرجع له بالتفاصيل خاطر مهمة. البعد الثاني هو الاجتماعي التنموي اللي هو موجه أساسا لابناء الحيادات الكثافة السكنية، موجه لابناء المناطق الريفية. هذا عبارة على على على أنشطة يومية وكذلك على على على على مخيمات. معنا كنا قبل ناخذوه هذا البرنامج الشهير، احنا عندنا في شباب الرياضة اسمه تكون وترفيه سابقا، وبعد اسم السباحة ونشاط الطلق، عديد الشباب يعرفوه ومروا به. هو برنامج يومي للاستمتاع بالسباحة والنشاط. حافظنا على الصبغة في المناطق التي هي قريبة من السواحل، لأن اكتشفنا اللي بالتجربة اللي حين البعاد تجيب نهار كامل عادي في الكار ماشي جاي، قلنا هالمجموعة البعاد أكثر من 8 كيلومتر نوفرهم إمكانية الإقامة. واللي شاب هنا نشاط مجاني مدعو من الدولة للإقامة لبناء الفيات فيات المعوزة وفي الفيات الفقيرة وبناء الريال الوسط الريفي.
1: جميل.
3: معناها مناطق داخلية ناخذوهم في مخيمات اسميناها مخيمات شباب لمدة 3 أيام، أن حتى هو من حقها الشاب من الريف بتاع من عشر من ريف القصرين ولا من ريف قفص أنه يقضي 3 أيام في الحمامات وفي سوسة وفي أو في نابل، نوفروا له فرصة بين دفرين فرصة الإخلاع وأثناء معانا
1: يمارس
3: يعيش في دار الشباب ويعيش سلوكات داخل المؤسسات. خاصة احنا نشتغل كثير على مهارات الحياة نرجع لها، لأن موضوع مهم. البعد الثالث في النشاط الصيفي البعد التكويني. احنا مؤسسات الشباب تشتغل ثلث سنة، لابد أن هذه المؤسسات تستثمر فرصة الصيفة في أنه تطور مهارات شبابها. عندنا مصايف مختصة في الفنون التشكيلية والمجسمات نسموهم ايكو ارت وصناعة المجسمات، عندنا مصايف ملتقيات تكوينية مختصة في المسائل البيئية وهي مسألة مهمة جدا اليوم، وهذا بالتعاون الكبير مع وزارة البيئة الحقيقة في مخيمات سمود مناخ وما إلى ذلك. عندنا كذلك أنشطة الروبوتيك، هذا الشباب نشطوا نادي روبوتيك نعملوا مصايف. والزوز أنشطة الكبار كذلك، رجعنا السنال بلونجي سومارين الغوص الفوتوغرافي في الطبقة وبرنامج شهير عملناه مع 3 سنوات، تعطلنا سنة وعن السنة رجعناه، برنامج يحبوه الشباب الحقيقة، برامج مجددة. الحاجتين الكبار السنة في نشاط الصيف ولا نقطتين ركزنا عليهم كثيرا، احنا عندنا حلمة أن تولي دار الشباب كما موجودة إيراس، عندنا 437 دار شباب بنية، وعندنا حوالي 108 دار شباب متنقلة. نعم نقدم زوز خدمات ومستويات معروفة اليوم. كذلك احنا قلنا لابد أن نقتحم فضاء الرقم، لابد أن تكون عندنا اليوم دار شباب رقمية ما يمنع، وبدت الفكرة تتبلور. وبالتالي قلنا احنا محتاجين الى الى صناع محتوى. لن يكونوا المنشطين صناع المحتوى، سيكون الشباب. اليوم عملنا الملتقيات الوطنيه في الصيفه ان شاء الله تنطلق لنا 6 جويليه. نشاط الصيف على فكره هو ينطلق رسميا في حدود 6 جويليه تقريبا حتى الاخر ولكن احنا باش نبدا من 1 جويليه رسميا باش نطلقوا 6. دونك قلنا نعملوا ملتقيات تكوينيه، سمينا ملتقيات تكوينيه صناعه المحتوى. هذه هي باش يكون موجهه للشباب الناشط في الراديو ويب وإذاعة الويب، لأن الحقيقة احنا ما عندناش راديو في دار الشباب وما عندناش تلفزة في دار الشباب. احنا عندنا فضاء للتربية على وسائل الإعلام. وحتى نهربوا شوية من البرسبسيون ساعات الغالطين، سميناه فضاء صناعة المحتوى. بالتالي المطلوب أن يصنع المحتوى، وكي يصنع المحتوى لابد أن يروج على الإنترنت. حتى احنا قلنا ترويج صناعة المحتوى هذا يكون فيها فرصة أن نعرف في دار الشباب. احنا عندنا دي بلاتفورم، عندنا سيت، ثم دي سيت في كل دار شباب فيها راديو ويب وتي في ويب. هذاك سنوظفه للتعريف للتعريف بالمؤسسة وبمحيطها، وتولي عندنا تقريبا دار شباب رقمية هكا شوي لنطور التجربة. بالتالي مصايف صناعة المحتوى ستكون موجهة لهذه الفضائيات، معنا خيمة تدريبية 8 دورات في سوسة إن شاء الله، حتى أول شيء الشباب يصنع المحتوى، واثنين مسألة ثانية مهمة جدا قالت عليها الاستراتيجية، أن الشباب هو محور العملية التربويه والبداغوجيه في الاعتقاد المؤسسات، بالتالي باش يكون الشباب شريك. اخترت دخلنا في تجربه احنا بمنطقه انه يكون الشباب شريك في التسيير. جربناها في ثلاثه مؤسسات، زوج مؤسسات مشات منيح ومؤسسه مشات بالباهي، على كل نراجعوا فيها. اما قلنا مجموعه الشباب هذيك تصنع المحتوى تولي كانها مجموعه شباب صنعت قرار داخل المؤسسه، وبالتالي وهو هدف كبير في البلد ان نعود الشباب على صناعه القرار. بالتالي احنا باش يكون دار الشباب فضاء للتعلم. هذه فضاء التعلم. النشاط الثاني وهو الحقيقه نشاط علمي، معناها علمي في معناه العلمي، معناه هو هو نشاط فيه الترفيه وفيه كل شيء، لكن هو الغايه منه غايه علميه. احنا دخلنا في تجربه الحقيقه تجربه مهمه جدا. اعتقدنا في وزاره الشباب والرياضه انه المشكل في العنف وفي الظواهر السلوكيه اللي عند الشباب اساسه ما نسموه احنا بال بال بال بال بال بالغباء العاطفي، اساسه افتقاد المهارات الذكاء العاطفي، اساسه عدم وعي باهميه مهارات الحياه. دخلنا في تجربه، خذينا مع اليونيسيف الحقيقه كوننا مجموعه منشطين في في في في دليل اسمه كيتادو، هذه 50 وضعيه لتعديل السلوك. كوننا حوالي 150 او 180 منشط في هذا الموضوع، واشتغلنا معهم في مارس. جينا عملنا مجموعه من الشباب، جبناهم في ملتقيات تكوينيه في مارس، وعملنا بالتعاون مع خبراء مختصين حلوا سلوكات الشباب وافعالهم اثناء ذاك الملتقى، معناها دراسه قبليه. ثم خرجوا اشتغلوا معاهم المنشطين في دور الشباب، نفس مجموعه الشباب هذيك باش ناخذوها في نشاط صيفي. حتى نقيم النتائج وتبين لنا في النتائج ان لابد من التركيز على اربع ابعاد اساسيه الحقيقه، وهي ابعاد مهمه اليوم لابد، خاطر مهارات الحياه احنا خدمنا على 10 مهارات اللي هي التواصل والاستماع الفعال، الهويه وتقدير الذات، التعاطف والاحترام، التعاون العمل الجماعي، القياده والتاثير، طموح تحديد الاهداف، الابداع والابتكار، التفكير النقدي واتخاذ القرار، حل مشكلات النزاعات. اكتشفنا اللي واحده من الاشكاليات الموجوده عند الشباب هو الفشل في حل مشكله النزاعات، هذا هو العنف.
1: هذا العنف. العنف.
3: كذلك اكتشفنا ضعف كبير في التفكير النقدي واتخاذ القرار. وجدنا ضعف كبير في الطموح وتحديد الاهداف. كذلك في القياده والتاثير، هذه المهارات اللي افتقدها الشباب هي اللي تؤدي به الى انسداد الافق في تفكيره. بالتالي هذاك الشيء اللي يحب يعرق لانه مش طموح، يكون عنيف لانه عاجز الحفاظ النزاعات. المجموعه الشبابيه 120 شاب هم ضمن، اشتغلنا اعتبرناها عينه مخبريه باش نعاودوا نخدموا معاها في الصيف ونقيموا بعض النتائج، وستصدر دراسه علميه نتائج الدراسه، وبالتالي يمكن اعتماد هذه التجربه وتعميمها في انواع تاع شبابات اخرى. واحنا حكينا حتى مع زملاء في وزاره التربيه على ان انا نقدموها لوزاره التربيه وتولي نعالج بها بعض السلوكات الشبابيه داخل المؤسسه التربويه. دونك هذا تقريبا النقطه الاخرى المهمه الحقيقه في النشاط الصيفي هذه السنه هو ان النشاط الصيفي سينتظم تحت شعار شباب متطوعون، لان السنه الدوليه للمتطوعين مع قرارات الامم المتحده. واحنا النشاط التطوعي راه نشاط اصيل في نشاطنا الصيفي، في كل ما نعود شبابنا على التطوع، لان مهم جدا ان نعود الشباب التطوع. عموما احنا النشاط الصيفي اذا هذه ملامحه الكبرى. الحقيقه انا ما نمشيش برشا في حكايه الارقام والمعطيات والاحصائيات لانها متغيره متحركه. لكن عموما احنا نؤمن ان نستفيد منها حوالي 180 الف شاب، لان تقريبا ذاك الرقم نشتغلوا عليه. بالنشاط الجماهيري وكذا والانشطه الاخرى، نرجع توقعوا الصغير لمهرجان الشباب لان نشاط مهم جدا نشتغلوا عليه.
1: نهار 10 جوان
3: وبدأ 10 جوان حتى 10 سبتمبر. هذا النشاط عم نول تنفذ في 131 منطقة، معناها بين احياء ذات كثافه ومناطق ريفيه، وتنفذ مثلا نعطيك بعض الامثله. تنفذ في حي تضامن، عملنا بعض السهرات وعملنا افتتحنا نشاط مارشي في حي تضامن، تنفذ في الملاسين، تنفذ كذلك في المناطق الداخليه، تنفذ في عديد المناطق الداخليه وعديد القرى وعديد. الفكره نتاع البرنامج هو برنامج اول شيء استهداف أو أنك تحمل أنشطة للناس اللي ما عندهاش إمكانية أنها تعيش نشاط أثناء الصيف. والهدف الثاني المعلن مش الخفي هو أن نتيح الفرصة لشباب تلك المناطق أنه يعبر ويبدع ويوري إمكانياته وطاقاته. معناه هو بالتالي فرصة للشباب أن يعبر على ذات ونتكامل فيه مع وزارة الثقافة. إذا معناه نتكامل مع وزارة التكوين المهني ونتكامل فيه مع وزارة الشؤون الاجتماعية. إحنا ما هوش منافسة بالعكس
1: هو التكامل
3: التي لا تغطيها المهرجانات المحلية. نحن نتقدم نحو تلك المناطق لأن ما نحبوش الشباب على الأقل نساهموا شوي باش نأكدوا البعد الاجتماعي للدولة. وبرنامج مدعوم من الدولة، سنة نستهدفوا 260 منطقة، عملوا 131 سنة 260 منطقة. في الحقيقة في عديد وتون احنا معنا كتيب سيصدر سيعلن فيه حتى المناطق هذه بتفاصيل تفاصيلها. ثم مناطق داخلية الحقيقة كثيرة فيها، نذكر مثلا تكون في صفاقس في في منطقة الشعار، في سيدي حسن بالحاج، في في في حي المعز في تينا، في منزل شاكر، في ولد محمود، في الشيحية، في مناطق ريفية، مجلب العباس، حيدر، السبيبة، بودرياس، سيدي سهيل،
1: العديد من المناطق،
3: أحياء الحقيقة، مناطق المناطق اللي فيها مجموعات شبابية حاول نوفر لها فضاء. وهذا الكل الحقيقة جهد كبير يقوم به المنشطون. فرصة نشكر زملائي على طول في الأخر في المتابعة والإعداد والتنسيق والتنفيذ، وفيه برشة تطوع لأن بقد من نكافئوهم من نكافئوهم فيه غرام، والتنشيط راه غرام في الأخير خلاص، وكذلك هو عمل إنساني، لأنك أنت تساعد في شاب أن يلقى طريقه، تساعد في شاب أن تحميه أحيانا من روحه، وكذلك تهيئه لحسن الدماغ داخل المجتمع. وهذا دورنا الإنساني الكبير إحنا والشركاء اللي يشتغلوا في في في هذا في هذا المجال، وخاصة وزارة الثقافة الحقيقة، لأن إحنا نشترك معهم في أن معنا الشباب لابد أن نقدم له نوعية خدمات تخليه يجينا، لأن ما عندناش حتى حتى حتى سلطة تخلينا نجيبوه، بالتالي لابد ما نجمو نجيبوه إلا بحسن فهمنا لاحتياجاته وبتقديمنا لأنشطة التي تستجيب
1: لانتظاراته ولمتطلباته أيضا. وانت كما حكيت لنا زي أنور، يعني ثلاثة أبعاد مهمة اشتغلتوا عليها في البرمجة هذه الصيفية والأنشطة الصيفية، بما هو جماهيري ترفيهي اجتماعي تنموي والبعد التكويني أيضا في علاقة بمهارات الحياة اللي حكيت لنا عليهم. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي أنور في هذا البرنامج.
3: أنا ديجا ماشي سليانة باش ننسق مع زملاء المنسقين التنفيذ الأنشطة الصيفية، وإحنا عندنا ملتقى تنسيقي اليوم مع زملاء المنسقين.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا لك على حضورك معنا سي انور يحيى المدير العام للشباب وزارة الشباب والرياضة. نغم قصير وبعد نواصل الحوار مع ضيفتنا السيدة ليلى السلمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، باش نحكيوا على المبادئ اللي تشتغلوا عليهم زادة السيدة ليلى، طريقة تنفيذ زادة هذه الأفكار، وأيضا الأنشطة اللي هي موجهة في علاقة بشبكة المكتبات العمومية والأنشطة والخدمات اللي تقدمها هذه الشبكة. نسمعوا نغم وبعد نرجع نكمل لقائنا مع ضيفتنا.

0: إيش السر اللي فيك بصوت محمد الجبالي وأسماء المنور؟ نغاموس نبيه توقيت 11:37 دقيقة، مازلنا مكملين معاكم موعدنا المباشر من المشهد الثقافي حتى حدود منتصف النهار. كما سمعتونا منذ بداية اللقاء نحكي على الأنشطة الصيفية الموجهة للأطفال وللشباب، الأنشطة هذه اللي هي عندها الكثير من الأهداف والأبعاد في الاشتغال عليها، سواء في وزارة الشباب والرياضة كما كنا نحكيه مع ضيفنا، وإلا أيضا في وزارة الشؤون الثقافية، ونحكيه على إدارة المطالعة العمومية باش نعطيكم فكرة على البرمجة، باش نعطيكم فكرة على الأنشطة هذه، وحتى يكون لكم مجال وفرصة خاصة أنكم تشاركوا فيها وتستفيدوا بكل ما يتم تقديمه في هذه الأنشطة وفي هذه المشاريع الثقافية. أيضا مع ضيفتنا السيدة ليلى السلمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، نواصل معك اللقاء. سيدة ليلى، خلينا ننطلقوا بالحديث على هذه الأنشطة الصيفية، وربما كما كان نتحدث من بكري سي أنور بأنه كل الأنشطة، ونحكيه خاصة على إدارة المطالعة العمومية، أيضا التفكير فيها يقوم على مبادئ أساسية أنتم تخدموا عليها، واللي منها هي تجيم بعض أفكار المشاريع والبرامج الصيفية. أيضا
1: أكيد هو في الحقيقة يعني وزارة الشؤون الثقافية من ضمن يعني استراتيجيتها بالنسبة للمكتبات العمومية، كونه يعني الفضاءات هذه متاع المكتبات تكون متطورة وتكون مفتوحة للناس الكل، لجميع الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية، وتكون كذلك معناها اللي يدخل يعني الرواد مهما كان سنهم أو وضعهم الاجتماعي يلقاو كما نقولوا الاستفادة اللي يحبوا عليها، ويلقاو يعني اللي حاجتهم به. أنت تعرف اللي المكتبات العمومية يعني هي شبكة يعني كبيرة. توا تعد 443 مكتبة، فيها يعني المكتبات القارة والمتنقلة. شبكة هذه موجودة في كامل تراب الجمهورية، وحتى المناطق اللي ما فيهمش مكتبة قارة نحاولوا من خلال المكتبات المتنقلة كونه توصل للمناطق هذية في إطار تحقيق أهم مبدأ اللي احنا معناها في الوزارة يعني نحبوا نكرسوه، اللي هو مبدأ تكافؤ الفرص، اللي معناها ناس الكل خاصة في الوصول للمعلومة، لأنه المكتبات العمومية تحتوي على أرصدة مهمة من الوثائق يعني اللي تحطها على ذمة المستقبل في دين. الأرصدة هذه اللي تقارب حوالي 8 مليون نسخة يعني من الكتب اللي موضوعة على ذمة يعني الرواد والقراء في جميع المجلات، في جميع يعني المعارف، ينجموا يلقاوا يعني المصادر هذه. وفي الحقيقة يعني من خلال الأنشطة اللي تنظمها المكتبات، احنا نعرفوا اللي عنا برنامج وطني للترغيب في المطالعة، برنامج هذا اللي فيه العديد من الفقرات اللي من خلالها نشجع على ارتياد المكتبات العمومية والاستفادة من هالخدمات هذه. الفقرات متاع البرنامج الوطني اللي نفذوهم من خلال كما قلت شبكة المكتبات العمومية، فيهم يعني برامج انطلقت ديجا يعني انطلقت، وفما حاجات اللي بينتو معناها بش يبدأ، وفما اللي حاجات اللي متواصلين. مثلا عنا البطولة الوطنية المطالعة في دورتها الخامسة اللي كانت انطلقت في أفريل اللي فات وتتواصل حتى لديسمبر 2026، لأنه هي تمر بالعديد من المراحل. أنا معناها من خلال المنبر هذا نتوجه نقول لهم اللي مازال عندكم وقت تنجموا تخلطوا،
0: هي تستقطب برشا،
1: هي تشمل كل الفئات العمرية يعني بداية من 6 سنين ومفتوحة يعني فيها 7 يعني فئات عمرية اللي تلامس كل يعني الشرائح. في الحقيقة مازال عندهم الفرصة ينجموا يخلطوا معناها يشاركوا في المكتبات العمومية ويشاركوا في المسابقة متاع البطولة الوطنية للمطالعة، لأنه احنا هي في خلال شهر أوت باش يبدأ التصفيات المحلية، لأنه يلزم عدد معين من الكتب يكون يقراهم معناها يقراهم المشارك في المسابقة هذه. في الحقيقة احنا قريبا سنعلن عن الفائزين في مسابقة الوطنية لأوفى المطالعين في دورتها في دورتها دورتها 34 وكذلك سنعلن على الفائزين في المسابقة الوطنية الإبداعات للأطفال والناشئة والشباب في دورتها 35 هذوم المسابقات اللي كانوا انطلقوا عندهم مدة اللي الهدف منهم هو الحث على المطالعة والاكتشاف كذلك مواهب في الكتابة من خلال المسابقة الوطنية الإبداعات لأنه أكيد اللي يقرأ وتكون عنده ملكة الكتابة تعاونوا برشا المطالعة في أنه يبدع في مختلف معناها الأجناس الأدبية. كيف قريبا سينطلق مهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 هذا الحقيقة المهرجان الوطني مصيف الكتاب هو تظاهرة عريقة يعني سنة دورته 33 وهو المهرجان اللي المكتبة تخرج من جدرانها وتخرج للساحات العامة تخرج للشواطئ يعني احنا الكتاب يرافق المصطاف اينما كان. هو اول ما انطلق المهرجان مصيف الكتاب انطلق كان يهم الشواطئ فقط يعني كان المدن الساحلية هي اللي تقوم بالأنشطة هذه. بعد توا عنده يعني السنوات الأخيرة هذه 5 سنين الأخرانين ولا ينتظم في كل الساحات العامة ولينا نحاولوا نوصلوا الكتاب وين ما كانوا المصطفين وين ما كان الرواد سواء جاوا للمكتبة واغتنموا فرصة العطل والمدرسية وجاوا للمكتبة وإلا كذلك وين ما هما موجودين في الفترات قربوا الصيف قربوا لهم الكتاب في أنشطة متعددة. يعني الرواد في الصيف كان جاوا للمكتبة باش يلقاو نوادي على ذمتهم نوادي مطالعة نوادي رقمية نوادي في الرسم نوادي في العديد معناها من التعبيرات الثقافية اللي تنطلق من الكتاب وتكون أصلها يعني تنطلق من الكتاب وتم معناها تقديم يعني مادة ثقافية هادفة يكون من إنتاج معناها الأطفال أو الشباب أو أو اليافعين.
0: وهذا المبدأ اللي قلنا عليه سيدة ليلى منذ البداية إنه الفكرة متاع إنك فقط المكتبة العمومية هي باش تقدم لك كتاب يعني أنتم تجاوزتوها الفكرة هذه من خلال هل النوادي هذوما والأنشطة اللي هما ولاو موجودين في المكتبات العمومية واللي يتمشوا مع الفكر الجديد للأطفال والشباب اليوم.
1: صحيح هو كما كان يقول زميلنا من وزارة الشباب والرياضة الفكرة التشاركية والتفاعلية مهمة على الأخر يعني المكتبات تو يلزم معناها دورها التقليدي يلزم تخرج منه لأنه هي قاعدة تعمل دور اجتماعي كبير برشا في احتضان معناها الفئات الكل والانتراكسيون بينها وبين الرواد يعني في النشاط كونه هو يدخل للنشاط ويكون فاعل فيه وهو ينطلق يعني هو اللي المادة الأخيرة تكون من صنعه هذا مهم يعني مهم ويخليهم ينظروا نظرة أخرى للكتاب معناها الأوعية بصفة عامة معناها كما قلت يعني هذوما النوادي في مختلف التعبيرات حتى معناها الجانب الرقمي يعني إنجاز قصص رقمية مسرحة القصة يساهموا في إعداد الديكورات يساهموا في النصوص في الحوار يعني تكون الكل بطبيعة احنا ديما نستعينوا بالمختصين اللي هما باش يأطروا معناها ويشرفوا لكن في نفس الوقت الأطفال ما شاء الله عنا يعني طاقات إبداعية تبارك الله عليهم.
0: والمشاركة في مختلف الأنشطة والخدمات هذوما هي مفتوحة سيدة ليلى يعني لرواد المكتبات للي يسمعوا فينا الآن ويحبوا يشاركوا مفتوح المجال يعني هذه الحاجة المميزة الحقيقة في الأنشطة
1: شوف هو هذا النوادي هذه الكل راهي مجانية يعني لرواد المكتبات يعني على ذمتهم وحتى الاشتراك في المكتبات العمومية هو رمزي صحيح لأنه الهدف احنا الهدف مش ربحي بقدر ما هو هدف توعوي وتربوي واجتماعي معناها في احتواء الشباب واحتواء اليافعين في خلق معناها فرص جديدة كونهم يبدعوا خلق فضاءات جديدة انت كان تشوف زادة مشاريع توا وزارة الشؤون الثقافية بالنسبة للمكتبات العمومية عندنا مشاريع كما مشروع الاستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين اللي من خلاله قاعدين نبعثوا في فضاءات جديدة فضاءات تمس الأسرة اللي الأسرة توا الأم وولدها تنجم عندهم مكانهم في المكتبة يعني يجيوا يلقاو فضاءات التربية الوالدية ينجموا يجيوا ويقرأوا كتب وعندهم كتب حتى معناها سن ما قبل الدراسة يلقاو معناها تتماشى مع الفئة هذه اللي نحبوا نستقطبوها ونعودوها باش نكرسوا وعادة المطالعة وعادة ارتياد المكتبة منذ معناها السن الصغيرة وهذا معناها دور كبير ياسر لازم تلعبه الأسرة في كونها ترسخ معناها العادة هذه عند النشأ. كذلك فضاءات المطالعة الرقمية اللي هي لفائدة الشباب واليافعين وين ما ينجموا يتعلموا، يعني هي كيما لوتو فورماسيون معناها تكوين ذاتي في التطبيقات الإعلامية اللي توا موجودة اللي نجموا يستفيدوا منها في حتى في دراستهم وكيف كيف معناها الولوج للمواقع الانترنت هو يكون تحت رقابة ويكون ولوج علمي بحت من غير ما يكون معناها فيه مضار من غير ما وليداتنا يتضرروا من اللي موجود توا في الانترنت، لأنه الانترنت في المكتبة هي موجهة. ومعناها المسؤولين في المكتبات يوجهوا الأطفال للمواقع اللي يلزم يدخلوا لها واللي نجموا يستفيدوا منها ويمكنوهم من العديد من التطبيقات خاصة توا بالذكاء الاصطناعي اكتساب مهارات جديدة في كيفية البحث عن المعلومة الصحيحة خاصة المعلومة الصحيحة. كيف كيف احنا عنا مكتبات صوتية قاعدين معناها نبعثوا فيها في المكتبات لفائدة يعني خاصة احنا ضعيفي وفاقدي البصر اللي عندهم مكانهم في المكتبة وعندهم فضاءات خاصة بهم وين ما ينجموا كيف كيف يلقوا مجموعة من الكتب مكتوبة بطريقة براي. وكذلك تجهيزات في بعض المكتبات قاعدين على مراحل نحطوا في الفضاءات هذية باش ينجموا يلقوا وسائل تمكنهم من الولوج للمعرفة حتى ولو هما معناها من عندهم يعني نوع من من الإعاقات. هذا الكل معناها يصب في كونه نحاولوا ننفتحوا على كل شرائح العمرية ونحاولوا نوصلوا المعلومة لكل مستفيديها.
0: وكما قلت انت سيدة ليلى يعني بالإضافة انكم تنفتحوا على كل الشرائح العمرية وأكثر ما يمكن من الأطفال والشباب وحتى المختلف يعني الشرائح العمرية كما قلناها الكلمة يستفيدوا مما تقدم وزارة الشؤون الثقافية وخاصة نحكي على إدارة المطالعة العمومية. والجانب الآخر المهم ان انتم زادة حاولتوا تقربوا من يعني من الشباب هذوما والمتقبل بصفة عامة أنشطتكم في مختلف الجهات، يعني ما هوش مقتصر فقط على العاصمة ولا على المدن الكبيرة وإنما هذا يستفيد منه كل شاب كل من يتوجه لأي مكتبة عمومية. وإذا كان ما فماش المكتبات العمومية فما المكتبات المتنقلة، يعني توصل الفائدة وتوصل المعلومة حاولوا تقربوها أكثر ما يمكن.
1: هذا في الحقيقة يعني الزملاء العاملين كلهم في المكتبات العمومية نوجه لهم تحية للمجهود اللي قاعدين يبذلوا فيه وهذا في الحقيقة في صلب يعني الأدوار الجديدة اللي توا قاعدين يقوموا بها. هالانفتاح هذا كما قلت أنت واستقطاب أكثر ما يمكن معناها من الناس للمكتبات وبش نوصلوا لهم لأنه المكتبة في الفضاء الثالث هذا اللي ولا توا يقوم بدور كبير ومنفتح على المحيط متاعه. حاليا المكتبات قاعدين يقوموا برشا شراكات مع المجتمع المدني مع المؤسسات سواء كان معناها في وزارات كما التربية كما المرأة كما الأسرة يعني كما الشباب والرياضة والعديد معناها من الهياكل معناها العمومية والهياكل الخاصة وكذلك المجتمع المدني وبرشا أنشطة قاعدة تتعمل بهالشركات هذه وتكون ناجحة وفاعلة وقت اللي تتكاثف الجهود من أجل هدف معناها واحد تكون تنجح في تبليغ يعني المعلومة وهذا الكل يصب في حماية أولادنا من المخاطر في الحقيقة من هالسلوكيات اللي توا قاعدين معناها نشوفوا فيها محفوفة بالمخاطر. احنا ديما نحب نرجعوهم للمؤسسات هذوما لأنه لقائهم وتواجدهم في المؤسسات هذوما حماية لهم في الأخر.
0: أكيد. وكما قلنا يعني سيدة ليلى راهو هالبرنامج الصيفي ومختلف هذه التظاهرات وما تقدمه المكتبات العمومية من أنشطة من نوادي من فرصة أنك تطلع على عدد كبير جدا وجدا من العناوين اللي يمكن ما تحلكش الفرصة أنك تلقاها في مكان آخر تلقاها في المكتبات العمومية. هذا كله راهو مفتوح يعني ما هوش يعني محدد لا بزمن ولا بسن ولا بمستوى تعليمي، مفتوح
1: صحيح. صحيح صحيح. ووزارة الشؤون الثقافية معناها كل سنة من خلال يعني الاقتناءات اللي نقوموا بيهم للأرصدة واللي قاعدين معناها نعملوا فيه هذا الكل لفائدة كونه تنويع الأرصدة باش كما قلت أنت باش أي واحد يجي يلقى ما يحتاجه سواء كان من العناوين اللي ما ينجمش الشخص الواحد يقتنيها تكون موجودة في المكتبة وتكون معناها يتم تشريكها للرواد الكل.
0: نعم. وكما حكيت لنا يعني مختلف المشاريع والبرمجة اللي انتم تخدموا عليها راهو تقوم على مبادئ يعني مش من فراغ، فما برشا جوانب تحاولوا انها تكون متوفرة بما فيها ربما مواكبة هذا العصر التكنولوجي المتطور، الجانب الترفيهي، الجانب التثقيفي، الجانب التوعوي، الإحاطة النفسية، هذا كل موجود في البرمجة الصيفية وفي مختلف التظاهرات اللي انتم تقوموا بها.
1: في كل المناسبات نحاولوا باش نقدموا الجانب الصحي من كل شيء، لأنه التكنولوجيات الحديثة صحيح هي توا ولات معناها غزيت الميادين الكل وموجودة الكل، لكن احنا ديما ناخذوا الجانب الجيد وناخذوا الجانب اللي يخدم معناها الأنشطة هذو ويخدم الأهداف اللي احنا معناها ما نجموش ننغلقوا راهو على التكنولوجيات، احنا يلزمنا نواكبوها ويلزمنا نخضعوها لي معناها احنا أهدافنا واستراتيجيتنا وشنو نحبوا احنا نحققوا، وتكون بالحق يعني استعمال التكنولوجيات هذية آمن ويكون معناها المواقع اللي تعاون الأولاد وكل معناها الرواد بمختلف أعمارهم باش يتحصلوا على المعلومة الصحيحة اللي تنجم تفيدهم.
0: نعم. يعطيكم الصحة الحقيقة ليك ولكل الفريق اللي معاك وكل المشرفين على المكتبات العمومية.
1: شكرا.
0: والأنشطة الكل الصيفية ولا مختلف التظاهرات اللي انتم تقدموها، إن شاء الله بالتوفيق ليكم.
1: يعيشك بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا ليك سيدة ليلى السلمي مدير إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية. وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي، برامجنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحية الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء من موعدنا اليومي من المشهد الثقافي، كوثر حجري، هدى ترابلسي، محمد أمين بوبكري، ونادي حمراني. شاهية طيبة، إلى اللقاء.

0: الأرض والله يجمع شملنا خلي نفح بالنور.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة بي أم.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
3: متابعات،
2: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

0: مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
1: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام في موعدنا الأسبوعي الذي ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر. تحية لكل متابعينا في كل مكان. لقاءنا اليوم نبدأه إن شاء الله بتحية لكل التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا والتبريك لهم الكل إن شاء الله، كل شيء بالبركة لكل العائلات التونسية اللي فرحت في الساعات الماضية، وكذلك نتمنى الحظ السعيد بالنسبة للمؤجلين والحظ الأوفر خاصة للي ما يعني ما وتتهمش الفرصة السنة بالنجاح، وإن شاء الله السنة القادمة مع بذل مجهود أكبر وإن شاء الله الحظ يكون معهم في السنة الدراسية المقبلة. اليوم باش نحكيه على البكالوريا، على نتائج البكالوريا، باش نحكيه كذلك خاصة على دورة التدارك وكيفية التحضير بالنسبة للتلامذة للفرصة الثانية اللي تتاح ليهم إن شاء الله باش يتمكنوا من اجتياز الامتحان، ونسألوا هل هي فرصة ثانية أم مصدر ضغط إضافي بالنسبة للتلامذة، وباش ناخذوا الموضوع هذا من جوانبه الكل خاصة النفسية وكيفية التحضير واستعادة الأنفاس في الفترة هذه لاجتياز الامتحان. بالاقتران كذلك مع امتحان البكالوريا، كذلك هناك مناظرة السيزيام اللي انطلقت اليوم، وباش نحكيه على الموضوع هذا من زاوية هل حان الوقت النظر أو إعادة النظر في مناظرة السيزيام في علاقة بالامتحان هذا اللي هو امتحان اختياري، ولكن هو كذلك امتحان يفتح مجال للذهاب إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ويفتح كذلك مسألة النقاش حول مدى أهمية المدارس هذه ومدى يعني ضرورتها خاصة في المنظومة التربوية. هل هي فعلا ضرورة أم هي تزيد تكرس التفريق بين التلامذة؟ مواضيعنا اليوم كذلك بمناسبة البكالوريا باش يكون الفرصة لتقديم التحية وخاصة تثمين المجهود اللي قاموا به التلامذة متاع مذيعات صغار السيدة اللي هما كبروا في إذاعة السيدة وتمكنوا من الاجتياز البكالوري. اليوم عندنا هناء وشيمة باش يحضروا معنا اللي هما نجحوا في البكالوريا، وباش نحكيوا معاهم على التجربة هذه وتجربة السيدة والإضافة اللي قدمتها لهم، وكذلك شنو المستقبل اللي ينتظروه خاصة في علاقة بالتوجيه الجامعي. مواضيعنا كذلك اليوم تمشي للفن، نحكيه على الفن كمدرسة للحياة، تجربة مهرجان حي هلال الحضري، وباش نحكيه على التضارة هذه بالإضافة إلى الملتقى الوطني للتكوين المهني. الحديث في هذا الموضوع باش يكون معنا ضيف من وزارة التكوين المهني. هذه مواضيعنا اليوم. تحية لأسامة المسعودي في الإخراج التقني والرقمي، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي من أمام الميكروفون. نبدأ بالأنغام وتحية للناجحين في البكالوريا، ونبدأ بعد ذلك مباشرة أولى مواضيعنا هذا الأسبوع.
1: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: تعرفوا الفترة هذه دائما فترة متميزة على مستوى البرنامج المشكات، بما أنه نوصل إلى مرحلة الحصاد نجم نقوله في نهاية السنة الدراسية، والفترة اللي من خلالها نفرح برشا بالناجحين متاعنا إن شاء الله في البكالوريا، بالإضافة إلى الامتحانات الأخرى كما امتحان السيزيام وغيره من الامتحانات الوطنية. رغم دائما السؤال المطروح على نوعية الامتحانات متاعنا وعلى نوعية التقييم متاعنا لكفاءات التلامذة، وهل فعلا الامتحان هو يعطي الحقيقة الصحيحة متاع الكفاءات والمهارات اللي موجودة عند التلامذة متاعنا، وإلا هو مجرد فقط مرحلة معينة نجم يعديها التلميذ ويمر إلى مرحلة ما أهم تنجم تكون يكون التميز فيها أكثر. اليوم نفرح برشا وفرحانين برشا اللي معانا ناجحات في البكالوريا، معانا هناء موسي وشيماء الطيب، واللي هما من مذيعات صغار السيدة، هما حاضرين معانا. نبدأ نقدموا لهم التحية. ساعة هناء، مرحبا. مرحبا بك يا هناء، مبروك عليك النجاح. شيماء طيب، مرحبا شيماء، مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح أكثر فأكثر إن شاء الله. سيدة سامية العموري، هي النجم نقوله أكثر إنسانة نجم تكون فرحانة في المراحل هذه، بما أنها هي كذلك تحتفل بالصغيرات متاحة تلام ومتاحة لعدي وسيزيام اليوم. مرحبا يا مدام
3: أنا سامي. مرحبا ببنتي وبنت السيدة الساعة. وانا نحب نقول حاجه، واكيد برشا ناس، انا ديما كل نتيجه باك قبل ما توصل بنتي في الباك، وحتى ديما نتيجه الباك عندها وقع خاص في قلبي، لانه اولادي اللي قريتهم، ولانه اقاربي، ولاني الباك حلو ياسر. الباك راهو شوف باش تنجحوا نجاحات اخرى، وفرحة الباك هي وحدها. مبروك مبروك. وانتم راكم معناتها بالحق اولاد السيدة، وباش تقعدوا فرحانين وتاخذوا بيس، لانه نحن عندنا التوجيه وعندنا المؤطرين، يعني انت مدلين عندنا نحن لهنا. مبروك مبروك مبروك. وانا فرحانه خطر بالحق من قلبي نفرح للي ياخذ الباك.
2: انا والله ماذا بيا نجوى تلتحق بينا في الاستوديو، لان
3: والله بالحق
2: لانها هي من الناس اللي اثرت التلامذه هذوما. و نعتبر أنه أكيد أنه تجربة السيدة وتجربة العمل الإذاعي في فترة عمرية معينة ينجم يزيد إضافة بالنسبة ليكم، وكما ربما صغيرات أخرين بدأوا كذلك في تجارب معينة وفي اختصاصات أخرى، بالإضافة للقراية متاعهم حاجات إيجابية تنجم تنمي الشخصية متاعهم. قبل ما نبدأ نعطيكم الكلمة بعد شوي، خليني نعطي حق الأرقام شوية ونذكر بنتائج البكالوريا. نسبة النجاح بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية. والنسبة اللي تم تأجيلهم إلى دورة المراقبة واللي باش نحكيوا عليها بعد قليل 32%، بلغ العدد متاعهم 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. النتائج حسب الشعب، تصدرت شعبة الرياضيات نسبة النجاح ب 79.41%، الرياضي الرياضة 70.32%، علوم الإعلامية 44.02%، العلوم التجريبية 42.27%، علوم التقنية 37.62%، الاقتصاد والتصرف 26.22%، والأداب 24.24%. يعني أرقام نجم نقولوا لافت فيها شعبة الرياضيات على مستوى نسبة المجتازين للدورة الرئاسية، رغم نسبة النجاح هي الأولى، ولكن نسبة مدام سامية ضعيفة على مستوى الرياضيات.
3: طبعا نحن الحقيقة قراءة
2: نسبة المجتازين مش الناجحين،
3: المجتازين لأنه شعبة الرياضيات هي في حد ذاتها، وقلناه يظهر لي
2: نذكروا بالعدد هو 7859 مجتاز، نجحوا منهم 6241.
3: أي يعني أنا أقول من خلال التوجيه علاش التلميذ التونسي ولا وكأنه يهرب من شعبة الرياضيات، هل لأنه الرياضيات ولت أصبح تمثل غول، وأنا حسب تجربتي في المرحلة الابتدائية راه بالحق معناتها بالحق يعني ولت تشكل صعوبة اللي ما كانتش قبل، معناتها ولو التلامذة يخافوا من الرياضيات. فأنا نتصور أنا حسب رأيي الخاص أنه هالخوف هذا وهأنه يشوفوا الرياضيات اللي نحن تونس راهي عريقة وراهو عنا معناتها علماء وعنا ناس أسست للعلوم الرياضيات، فتوى ولا الخوف ولا كأنه الخوف هو اللي يسبب هالهروب هذا من شعبة الرياضيات، ويقعد المجال للتلامذة يا ريتنا نحن نحله منبر مرة علاش التلميذ يهرب من الرياضيات، رغم أن الرياضيات كمادة تدريس موجودة في الشعاب الأخرى العلمية وحتى الآداب يظهر لي تنجم
2: تاخذ رأي هنا وشيمة في الموضوع هذا
3: بالفعل علي. يعني لأن الناس معوهم علاش هربين، علاش ما فماش نسبة كبيرة نتاع إقبال على شعبة الرياضيات.
2: هو نحن نفسره، ولكن مفروض أنه الرقم هذا يصدم وزارة التربية أصلا، لأن هي يجب تنظر في الموضوع هذا وتعالج المسألة هذه استراتيجيا. رأوا دولة لا يوجد فيها يعني كفاءات في الجوانب هذه في خاصة في العلوم الرياضيات، رغم ما تنجمش تكون عندها مستقبل هام في في في في المجالات العلمية. هي الأساس متاع المجالات العلمية الاختصاص كيما الإعلامية كيما نحكيه على الذكاء الاصطناعي وغيرها من التطورات التكنولوجية، الأساس متاعها هي الرياضيات. لكن خلينا نبدو
3: قبل هذا نحن أنا المفروض أنا كمربي وكأستاذة وكأولياء نحن نتصدموا حتى من الأسفار في المناظرات. يعني الرياضيات ولت معناتها أغلبها أسفار، أخي ماني نحاسب روحي قبل ما نحاسب التلميذ ذاك اللي جاب صفر مثلا. أخي علاش نحن يعني موضوع شائك وحقنا نعملوا له حلقة معناتها خاصة به. يعني لأنه بالفعل يعني ولينا ولت غول معناتها الرياضيات ولت غول.
2: لكن خلينا ساعة نبدأ بالجانب الجديات برجع. خلينا نبدأ معاكم هناء، مبروك مرة أخرى للنجاح. ذكرنا بالاختصاص متاعك
4: علوم تجريبية.
2: علوم تجريبية، علاش مختارت الرياضيات؟
4: ممكن باش نعمل تروزيم مات أم الحق خفت.
2: نفس التفكير.
4: نسمع. كنت باش نعمل تروزيم مات وعمرت التوجيه بعد بدلت قعدت سنوس.
2: أكيد الأعداد متاعك تسمح لك أنك تقرأ.
4: إيه أكيد، وبرشا نصحوني وقالوا لي سيد إيش نجم عندك كابابل أنك تكون باك مات وتنجح، بقلت ربي أمانة لي قلت نبقى باك سنوس خاطرني كنت 90% ضامن نجيح السنة.
2: مبروك مرة أخرى هنا. شيماء أنت اختصاص
5: إعلامية.
2: الباز متاع الرياضيات، بازها الرياضيات. علاش الإعلامية مش الرياضيات؟
5: كيف خوفت نفسي جبت هنا.
2: العالمية ما تخوفش كيما الرياضي، ما هو نفس تقريبا نفس القوة، أو الرياضيات هي نفس الكوفيسيون هكا ولا لا؟
5: يعني نفس لي الكوفيسيون تاعنا دو، اما هما اصعب شويه، فهمت؟ احنا هكا مسهلينها شويه المات تاعنا.
2: جيد. ساعة العمل في سنة البكالوريا يختلف على السنوات السابقة وإلا لا؟
5: أكيد بيان سور يختلف برشا زيادة.
4: كيما واحد كان بريمير دوزيام تروازيام كيما باش يلقى روحو في الباك لازم يخدم اجور، سورتو اللي ما كانش عنده ريتم تاع قرايه. دونك في الباك باش يلقى
2: انتم في تجربتكم الخاصه يتبدل الريتم ولا
4: يعني
2: هو
4: نفسه؟ تبدل عليه برشا برشا.
5: وانا كيف تبدل، خاطر قبل كنت نقرا مرتاحه، فهمت؟ انا من النوع كالي ريفز ليله الدوفار ونجيب نو. تو عرفت لقيت روحي في وضع اني لازم نقرا اجور وريفز اجور وكل. بون كان التعب هو كان نفسي اكثر من انه يكون معناها جسدي وكل. اما الحمد لله معناها عبد اللي يتعب يلقى.
2: بالنسبة للاختصاصات متاعكم، نحن في اللي نعرفوه في المحيط متاعنا ثم برشا الاعتماد على الدروس الخصوصية. هل أنتم من الناس اللي تعتمدوا بالذات على في ربما في المواد اللي فيها اختصاص على العلوم، يعني الدروس الخصوصية؟
4: اي اكيد انا واحدة من الناس قريت دروس خصوصية في لي ماتير دو باز نتاعي والحق. كنت ربما كنت الدروس الخصوصية عندها دور كبير زاده، صحيح العمدة على الدروس اللي تتقدم في القسم، ولكن كنت الدروس الخصوصية باش تزيد تدعمك، باش تزيد تخدم معك اكثر، باش تزيد تشوف برشا حاجات اكثر. للاسف في الوقت اللي في الكلاس ما يسمحش باش انه البروف يعطيك 100%، وما حاولوا. نشكر كل الاساتذه اللي قدمت مجهود وحاولت انها تعطي اقصى ما عندها باش نحنا ننجحوا ونفرحوا، كل شيء نقدم لهم تحيه الناس الكل. اما لكن الوقت للاسف ما يسمحش، دونك التلميذ في الحاله هذه تلز انه يقرا ايتود باش يحاول يقوي من روحه ويحاول يخدم اكثر.
5: بالنسبه لي انا في الفورماتيك ما قريتش ايتود الحقيقه، خاطر بروفيتي ما شاء الله عليهم معناها عاطين اللي عاملين اللي عندهم اكثر، فهمت؟ معناها ما خلونيش حتى راتراباج، يجيبونا في اوقات ويعمل راتراباج وكل، ويبعثوا لنا حتى ما نتواصلوا اونلاين معناها معاهم على الميسنجر وكل، ويمدوا لنا اكزرسيسات ويصلحوا لنا حتى هما في ديارهم، يجيبوا لنا اكزرسيسات للكلاس. اما استحقيت الحقيقه نقرا ايتود في المات والفيزيك، خاطر الحقيقه ناش اسكو معليش الوضع شنو بالضبط اللي في الليسي. اما ما
2: حسيت روحك ناقصه في الوقت
5: كله معنا الكلاس الكل اللي نقراو في المات والفيزيك، خاطر مثلا في الفيزيك جابوا لنا بروفه مازلت جديده، جابوها طول حطوها للجمعيه الباك هي اكيد فاهمه معي، اما مش عارفه كيفاش معناها توصلنا المعلومه.
2: مازلت في تجربتها الاولى،
5: حطونا حطوها في مع جمعيه الباك. دونك تلازينا نقراو ايتود، والايتود بيان سور كان عنده دور كبير في ان نفهموا الكور وكل. بيان سور ما ننكروش اللي البروف عندها دور
2: زياده
5: واجتهدت الكل، وميرسي ليها وليهم الكل بروفيت. اما الايتود كان عنده دور كبير زياده في ان نفهموا الكور.
2: ولينا ولا حاجه اساسيه الدروس الخصوصيه مدام سامي؟
3: هو تو راح نحكيوا فيه ماهوش تابو، هذه حاجه معيشيه، معناتها ما فماش واحد تونسي ماهوش يستثمر في صغاره في التعليم. وفي هذا الاطار انا كام وكوالي وكاساتذه زاده، راهو تلقاه هو استاذ يقري في الباك ويقري اولاده في ليتود، معناتها دروس خصوصيه. ولينا نحن كهو استثماري انا تونسي يستثمر في صغيره ويقري ايتود، يعني ولاهي مشكله وزاره ولاهي مشكله معلمين ولاهي مشكله اطار ولاهي مشكله حتى شيء. انا العام ذاك عام البكالوريا اللي هو عام خاص يلزمني ننجح نعمل البلوس واكثر من البلوس.
2: إيه لكن قبل كان الدرس يكفي.
3: سامحني سي محمد، قبل الظرف العام وكل ومهيئ باش للتمدرس، جو التمدرس كان جو يخلي التلميذ ينجح. نحكي على روحي انا نحكي واللي بعدي، ما فما كناش نحكوا على دروس خصوصيه، لكن قلنا ديما راهي المدرسه ليست في معزل عن الوضع العام. دونك رانا نحن توا في وضعيه هشاشه على الاخر. نقول انا العام ذاك بالنسبه لبنتي ولا ولدي ما يلزموش يضيع، نحب هو الصغير، انا نسال صغاري ونسال تلمذتي، هما يقولوا لي ناقص فيك الحاجه، ناقص فيك الحاجه، دونك لازمني نكملها.
2: هي حاجة سلبية على كل حال في علاقة بالمنظومة التربوية متاعنا اللي تخلق نوعية الإشكاليات هذه للعائلة التونسية وتخليها بالإضافة إلى الوقت والضغط اللي يعانيه التلامذة متاعنا في المدارس وفي المعاهد يزيدوا أكثر من ذلك، من هذا يأخذوا وقت إضافي في علاقة بالدروس الخصوصية، ما يقابلها كذلك مجهودات مادية من قبل العائلة التونسية. ونعرف جيدا أنه خاصة في فترة المراجعة برشا ناس ترصد ميزانيات للصغيرات متاعهم باش يمكنوهم من عملية المراجعة بمقابل مادي للأسف الشديد. باش نحكيو كذلك على الدورة الرئيسية، الدورة هذه اللي تأجلوا فيها نسبة كبيرة من التلامذة متاعنا إلى دورة التدارك، وباش نحكيو هل دورة التدارك هي فرصة ثانية أم مصدر ضغط إضافي. معنا سيدة حنان الصيد، مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية. مدام حنان مرحبا.
6: مرحبا بك سي سامي، ومرحبا بضيوفك الكرام، ومرحبا بمستمعي إذاعة السيدة فان.
2: معك محمد البلطي، ومعك مدام سامية العموري كذلك في المباشر، ومعنا كذلك هناء وشيمة اللي هما ناجحات في البكالوريا. مدام حنان، نحكيوا على دورة التدارك، هي ما يعرف بالمثل الشعبي متاعنا في تونس، هي دورة الأبطال لرفع المعنويات، نقول دورة الأبطال، أم هي فعلا دورة الأبطال؟
6: طبعا دورة التدارك هي فرصة، معناها فرصة ثمينة جدا للمترشحين لامتحان البكالوريا واللي ما تمكنوش معناها باش يمشوا في الدورة الرئيسية. هي فرصة يعني معناها تعكس أنهم خدموا، أنهم كانت عندهم الرغبة في النجاح. لكن بالطبيعة نعرف الكل اللي تحصل، اللي يتأجلوا دورة المراقبة أو دورة التدارك، هم اللي تحصلوا على معدل في البكالوريا أكثر من 7، وبيان سور ما تحصلوش على 10 أو النجاح بالإسعاف. دونك نجموا نسميوها دورة الأبطال، ما فماش حتى مشكل. وهما أبطال إذا كان معناها عرفوا كيفاش باش يتعاملوا مع على هالأسبوعين هذوما اللي فيهم أسبوع، هما يسميوه أسبوع مراجعة، لكن هي في الحقيقة ما هيش باش تكون مراجعة بالمعنى وبالطريقة المعنيها اللي نعرفوها، لأنه تقريبا هي فترة المراجعة وسنة المراجعة، معناها هي سنة كاملة من التحضير، لكن باش تكون عملية ربما تنشيط للذاكرة، استذكار، باش يجبدوا هكا الجذاذات نتاعهم إذا كان العام كامل خدموا معناها بمنهجية التحضير نتاعهم كانت عن طريق الجذاذات وكانت منظمة، باش يجبدوا هكا الجذاذات اللي فيش دو ريزومي وباش يراجعوا. هذا في مستوى أول بالنسبة ربما للي
2: ربي في النقطة هذه مدام حنان،
6: لو مثلا معلومات ولم حس روحه غابت عليه بعض المعطيات. لكن في مستوى ثاني فما شكون محضر مليح، فاهم مليح، يعني دخل امتحان البكالوريا والحضور الكل إلى جانبه، لكن ربما عنده مشكل في التعامل مع ضغط الامتحان. يعني يدخل للامتحان فما من المترشحين اللي يلقى روحه ما يلقى ما يكتب، بالرغم انه محضر وفاهم وعنده معناه كل شيء، وهذا المترشح
2: مدام حنان
6: المراقبة
2: مدام
6: يخدم
2: حنان.
6: على ثقته في نفسه، يخدم على معناها سيبون، معناها هذه فرصة يلزمني انا نكون اقوى من هكا الضغط ونتجاوزه، هو الضغط عادي،
2: ستريس. مدام حنان تسمع فيا؟
6: فوالا، لكن نتجاوزه، معناها ان فوا دخلت في الاختبار وفي الايامات نتاع الامتحان سيبون نتجاوز، ونعطي الثقه في روحي وفي امكانياتي بما اني محضر. ثم مستوى اخر اللي عندهم اشكاليه ربما في بالنسبه مثلا للاختصاصات الادبيه، محضرين مليح لكن ربما خانتهم المنهجيه في الاسبوع هذا، يحاولوا كيفاش معناها يداركوا اكل الاشكال نتاع المنهجيه معناها المواد هذية. أيضا فما شكون ربما التصرف أو التعامل مع ورقة الاختبار ومهارة معناها التعامل مع الوقت خاصة، فما شكون مثلا يأخذ لك مثلا في المواد العلمية يبدأ بإكزرسيس اللي هو معناها فيه صعوبة، يقعد في هكا الصعوبة هذيك وينسى اللي فما وقت قاعد يمشي. دونك ما انفوا فاق ولا كمل ولا لقى الحل يلقى روحه فاتوا الوقت. دونك النصيحة اللي نعطيها لهم في الحالة هذه هو انهم يقرأوا ورقة الاختبار قراءة كاملة، خاصة في المواد اللي فيها ديزيكزارسيس وبروبليم، معناها ماهيش مثلا موضوع ولا ذيك حكاية أخرى، لكن يقرأوا ويختاروا الحاجة اللي هما معناها يراو فيها رواحهم محضرين وفاهمين، يخدموها يحطوها في النظافة على جنب، يخدم اللي بعده، معناها نمشيه بدرجة الصعوبة ودرجة التمكن.
2: نعم مدام مدام حنان تسمع فيها؟ تسمع فيها مدام؟ إن شاء الله تعود تسمع فيها الآن. حبيت نرجع لها للنقطة الأولى مدام مدام حنان في علاقة ب هي ذكرت أنه يرجع يجبد الجلدات متاعه اللي ربما حضرهم واللي كان يحضر بهم بالنسبة للدورة الرئيسية. لكن ثم جانب نفسي مهم جدا في النقطة هذه. إنسان مثلا أو تلميذ يكون هو معمل اللي هو يعني حاط اللي هو نجم يقولوا نسبة كبيرة اللي هو ناجح، إذا كان تأجل نجم تصير له ربما نوع من الصدمة. كيفاش ينجم يتجاوز الحاجز النفسي أنه يمشي يدخل البيت مرة أخرى ويجبد الجلدات هذيك؟ يعني ثم حاجز في النقطة هذه، كيفاش ينجم يعمل وكيفاش نجم العائلة تساعده في النقطة هذه بالذات مدام حنان؟
6: يعطيك الصحة، هو دور العائلة هنا في الوضعية هذه مهم جدا، لأنه أحيانا فما شكون يحضر مليح ويخدم مليح وحتى المستوى نتاعه في السنة الدراسية وفي المسيرة الدراسية نتاعه يكون معناها مستوى مقبول ولا حسن، لكنه لسبب أو لآخر معناها يتأجل إلى دورة المراقبة. وهذه رحنا ماذا بينا الأولياء، معناها صحيح هما الأولياء وخاصة الأمهات الفضليات معناها عندهم هيك تلمو الفون انفستي في الباركور نتاع القرايه نتاع صغاره، ساعات يقصيو فما شويه قسوه ربما وما يفيقوش بها هما فكل التقييم ولا فكل معناها لو فيت لا سي بون، معناها هذه هي ما هي الا عثره ماهيش هذيك انت، معناها احنا نعرف كل اللي العدد وقت الاختبار مش بالضرورة يعكس المستوى الحقيقي نتاع التلميذ، لأنه فما برشا عوامل أخرى حافة أثناء الاختبار اللي تخلي تأثر على العدد على العلامة. دونك ماذا بينا الأمهات والأولياء معناها يقفوا مع صغارهم يشجعوهم يقولوا لهم هذه فرصة، هي فرصة ثمينة بالحق، معناها بيان سور يلزم يحسنوا استغلالها ويدخلوا لها معناها معناها بثقة في النفس. سي بون عملوا التجربة الأولى مع الستريس ومع الضغط نتاع الامتحان، توا يلزم يدخلوا افيك لي مويان نتاعهم الكل إلى جانبهم، وهما معناها باش يكونوا في النهاية ربما ما حكيناش على الاختيار نتاع خاطر مهم جدا.
2: لو تسمح مدام حنان، لو تسمح في النقطة هذه نرجع لك بعد قليل. نبقى في مسألة الحاجز النفسي مدام سامية، مسألة التجربة لهنا، وانت يعني مريت بتجربة انه يعني ثم التأجيل في دورة التدارك. الحاجز النفسي هذا متاع انسان يكون نجم يكون هو حاط في باله اللي هو ناجح وسيرتاح وخمل ربما حتى الكتب نتاعه والاوراق نتاعه وخملهم باش يستعد ربما للمرحلة الجديدة، لكن يصير التأجيل. كيفاش يتم استعادة الانفاس في اللحظة هذيك؟ هل يخو ربما نهار راحة ويبعد شوية ومن بعد يرجع؟ كيفاش
3: هو؟ الحقيقة أنا شاطر المختصة في كل ما قالته، لأنه التلميذ بالفعل يعني ما نقولش هو، نحن حتى في مستوى الانتظارات ما نعليوش سقف الانتظارات لدرجة، خاصة نحكي مع المتوسطين معناتها، وتوا عنا هو واحد عنده الان بوان هاني بعدنا، هو هذيك الصدمة وين معناتها؟ الناس اللي متوسطة تنجم تنجح تنجم تتأجل. أنا من باب المصالحة مع النفس، كل تلميذ يعرف حدود إمكانياته ويرضى بالنتيجة، لأنه قبول النتيجة هذيك تهيئك أنك تخوض تجربة بالحق. أنا سميها دورة الأبطال، لأنه هو باش يغلب نفسه، لأنه هو باش يشتغل على نفسه، لأنه هو باش يقبل النتيجة هذيك خير من أنه يرفضها، خير من أنه يتنرفز، خير من أنه يسكر على روحه، خير من أنه يقولش بيه يدخل في مقارنات مع أصحابه. أول حاجة لأنه خير من أنه يرسب، لأن هي دورة التأجيل هذيك تعملت فيها فوائد. هات نقول لك أنا من انطلاقا من تجربتي الخاصة ومن تجربي مع تلامذتي، التلميذ اللي يتأجل، ونصيحتي لولادي ونصيحتي المستمعين الكل، أنت أعرف حدود إمكانياتك وحاول أنك تعاود تاخذ الفرص متاعك المتاحة لك الكل، وتاخذها هي، لانه حتى فتره المراجعه ماهيش طويله. مش باش نبدا انا الريفز ونبدا، لا، لانه التذكر نحن المعرفه راهو عندنا، عندك المعرف المعارف كم المعارف، حطها في لي فوي دو لي كارني دو ريفيزيون، هذيك لي فلاش معناتها. مش باش نمشي نخدم سيريات، مش لا، اما نحاول نتهيئ. وكانه انا ديما حتى صغاري وتلامذتي نقول لهم وكانه عندك باش تربح ماتش فك الوقت البديل، وقت هذاك، والا يعني في الاخر هو فوز. وفي الاخر انت عندك فرصه باش تحسن من اعدادك، وفي الاخر انت عندك فرصه، لانه نحن بعد باش نشتغلوا على التوجيه. يعني النجم انا حتى عدد ماهوش، لا، انا نعاود الماده، وعندي في قرار، معناتها في قرارتي انا عندي الرغبه في اني نحسن. وما نخافوش من الفشل، معناتها نحن هيك فرصتي ناخذها، ما جاتش كيف معناتها. يعني انا نرجع للصدمات ونرجع للحاله النفسيه اللي مفروض من مسؤوليه الاطار العائله ومن مسؤوليه اصحابها. مثل كي تسالهم قول معناتهم اصحابهم، اي تشوف الاحاطه النفسيه للتلامذه في بينات بعضهم، معناتها فهمتني
2: شيماء
3: ويحكوا لك على تجارب اصحابهم.
2: هاي تفضل.
4: انا الحق عندي برشا صحابي طاحوا كنترون، كلهم ربي معاكم بعد ما مازال قلت ربي في جبيله نسمعوا صغاريت في دار الناس الكل. حب نقول لكم راهي قدره ربي تحط تخدم، تعرف كيفاش تخدم، ما ترجعش برشا، ما كدش على روحك، اخدم دي بوا معينين. انا فيش غلطت، وانا شنيا الغلطه، وكل انا خفت، كان عندي كان التراك والخوف هو مشكلتي باش اني ما ناخذش ما ننجحش، معناها هيت انا نخدم على البوا هذيا. بيان سور العائله لازم تكون عندها دور كبير باش انها تحيط بالتلميذ، ما ان نحن في فتره صعيبه، فتره مراهقه مع بكالوريا وكل شيء، كانت الحق الجانب النفسي مهم ياسر في الحكاية هذية. نحب نقول كل عائلة تقف مع وليداتها فترة صغيرة برشا، لازمنا نخدموا على ديبوا معينين، لازم نخدموا بذكاء، مش نخدموا بقوة وجهد. الذكي لهنا لازم يكون مش ذكي في القراية، ذكي في انك تنظم وقتك، ذكي في انك تخدم على ديبوا معينين باش قدرة ربي ناجحين.
3: وكان يستحقوك يقولوا لك اجا عاوننا في حاجة.
4: ياسر مجرد
2: يعني هنا ما شاء الله عليها، يعني واحنا هما مذيعات صغار السيدة وعندهم القدرة على الإبلاغ المعلومة. هنا انت عندك مثلا من صحابك او شيمة، عندك من صحابك اللي كنت تنتظر انهم ينجحوا من الدوره الاولى يعني بالمرتاح نجم نقول وتاجلوا؟
5: اي ثم طفل معناه يقرا معنا كل كان معناه ضامن نجاح، وخاطر كل ما يخرج من دوفار يقول معناه سي بون خدمته بالباهي انا باش ننجح. في الاخر طاح كنترول بتسعة قويه، وهو خاطر ما عندوش معناه البوان تاع وسط العام تسعة قويه. الكل وقفنا معاه بيان سور، وصلنا حتى بعثني له
2: يعني هو ان شاء الله ان شاء الله ناجح ان شاء الله
5: ان شاء الله بقدره ربي. بعثني له حتى لي فيش دو ريفيزيون تاعنا ونعاونوا فيه، معناها اطرني حتى بكلي ما كي وشجعني. وثم زيدا شكون طاح كنترول وما مش باش يعاود، معناها خاطر كاين معناها كاين يقول انا سي بون باش ننجح وباش ناخذ الباك، وجاتو الصدمه النفسيه قال ما مش باش يعاود. احنا قلنا له معناها عاود، وراهو معناها هذه فرصتك، معناها بلاكس كيما قلتوا دوره الابطال هذيا معناها. وهو ما حبش معناها يعاود،
2: يعني مصر على النقطة هذه.
3: فما حاجة
2: والله حالة مهمة جدا اللي نجم
3: فما حاجة الإحاطة بتاع أصحابهم في بعضهم، تلقاهم كي يعملوا هما رفع المعنويات في بنات بعضهم، ذوكم أكثر دافعية معنوية للتلميذ. لأنه أنا نعرف حتى شكون اللي أجل حتى فرحت
5: ثم شكون
3: أقول لك لا أنا معاك مش نفرحوا بعض مع بعضنا، هذيك عندها بالحق أكل الدافعية هذيك، يقولوا لي راك ناجح مثلا، كان صاحبك مدى تأثر عليه ناجح راهو، ويحتمل من بعد في التوجيه باش تاخذ توجيه خير منا نحن، ربما تحسن أعدادك، ربما أنت عندك العشرة متاعك وعندك أعداد ممتازة في المواد الأساسية باش تاخذ توجيه خير مني، علاش تضيع العام؟ لأنه للأسف نحن عندنا ذيك عام راهو يتحسب من عمرك، هذيك راهو سنة كاملة وما نعرفوش على السنة الجاية شنو هي الظروف.
2: مدام حنان الصيد المستشارة العامة والخبيرة في الحياة المدرسية، سمعت شهادات مع التلميذات اللي حاضرين معنا والناجحات في البكالوريا، وخاصة اللي تحدث عليها الشهادة متاع شيمة، وأنه يوصل تلميذ انه يقرر ما يعاودش لانه كان ينتظر انه باش ينجح لكن تم التاجيل نتاعو.
6: فعلا سمعتهم، اولا نحب نهنيهم بالنجاح انا وشيماء، ونتمنى لهم ان شاء الله مسيره جامعيه ومهنيه معناها موفقه. حبيت زيدا نحييهم على قدرتهم على انهم يعبروا على ارائهم اللي هي ساعات تكون معناها اراء سمعتهم من الاول يحكيوا على معناها ظروف القراية في وسط العام وعلى الميتود، معناها يعبروا على آرائهم من غير معناها بكل احترام وينتقي وحتى المفردات وهكا بكل محبة معناها. دونك يعطيهم الصحة فعلا. هو راهو أنا عندي معناها مش قولك 20 سنة رافق في التلامذة والناجحين في البكالوريا في والمؤجلين والراسبين والرسوب. راهو ما هوش فشل. راهو معناها اللي يرسب في امتحان البكالوريا ولا في أي امتحان راهو مش إنسان فاشل وهذاك ما هوش فشل. هي معناها تجربة هي مرحلة. وأحيانا الرسوب يكون عنده معناها يعني يكون عنده إيفي بوزيتيف ياسر على شخصية التلميذ على رؤيته للأشياء على الخلق الدافعية. أحيانا يكون عنده إيفي باهي على أنه يراجع ربما طريقته في المراجعة كيفاش راجع العام كامل كيفاش تصرف في الوقت كيفاش تعامل مع يعني هي تجربة الحقيقة وعادة تكون غراتيفيون. لكن حبيت نقول أنه فما تلامذة يختاروا أنهم من المؤجلين أنهم ما يعودوش ما يشاركوش في دورة المراقبة. ولهنا عندهم اللوجيك متاعهم لأنه عندهم دي بروجي في حياتهم عندهم مشاريع متعلقة بالتوجيه. ونعرف برشا منهم معناها قلت خلال العشرين سنة هذولا اللي اختاروا أنهم ما يعودوش لكنهم في العام اللي بعده نجحوا نجاح باهر معناها وحقوا الأهداف متاعهم. صحيح هي سنة كما قالت الأستاذ مشكورة هي عام راهو معناها في حياة الإنسان. لكن أحيانا السنة هذه كي يعودها التلميذ اللي معناها يعودها بتبصر وعنده بروجي وعنده معناها يعرف شو يعمل ما نستهينوش
2: بتلميذ ما شاء الله عليهم عندهم القدرة على الاختيار كذلك في مرحلة عمرية معينة.
6: راهم معناها عندهم رؤية للأشياء ولمستقبلهم معناها اللي ساعات احنا ربما تفاجئنا مفاجآت صار ويختار انه كما قلت لك ما يعاودش معناها ما يدخلش في دورة المراقبة ويعاود العام وينجحوا وياخذوا التوجيه اللي معناها ينجحوا بالمعدل اللي كان ربما اكسيدون دو باركور صار لهم كما كنت نحكي لك. دونك فما زاد شكون اللي يدخل لدورة المراقبة ويدخل لها بكل اصرار لانه بالنسبة لي هو معناها موضوعي واقعي يعرف المستوى نتاعه يعرف امكانياته. دونك بالنسبه لي النجاح في البكالوريا حتى وان كان نجاح في دوره المراقبه يعني هي حاجه معناها خدمنا عليها ومعناها وبالنسبه لي هو نجاح كبير معناها بقطع النظر عن المعدل او في دوره رئيسيه ولا في الدوره المراقبه. دونك لهنا ما نجموش نعطيه معناها حاجات مطلقة.
2: انت وتجربة التجربة الشخصية متاع التلميذ. باش نختموا معاك في نقطة أخيرة مدام حنان يعني في نقاط محددة أبرز النصائح اللي تنجم تقدمهم للتلامذة المؤجلين.
6: فعلا هو أول نصيحة وأول معناها ديفي باش يعترض التلميذ اللي باش يدخل لدورة المراقبة هو أنهم المواد اللي باش نعاودهم. والأسئلة هذه معناها من النهار اللي خرجت النتائج لتوا قاعدة تجيني. مدام مثلا يقولك أنا عندي 10 في الفرنسي خديت ما ناخذه مثلا الفرنسي خديت 10 في الفرنسي اسكو نعاود ولا لا؟ أنا شنو السؤال معناها كله اسأل روحك اسكو أنت المستوى نتاعك العام العادي في المادة هذه مستانس يفوت العشرة لحداش حتى لاثناش لأنه نعرفوا احنا معناها الأعداد في وسط العام في امتحان البكالوريا باش يتغير لأنه ربما ظروف ودرجة صعوبة اتغاء فما برشا معطيات. دونك العشرة بالنسبة لك انت إذا كان انت هذاك المستوى اسكو انت معناها يجب تعمل شوى تكون موضوعي تكون واقعي. علاش نقول لهم هكا؟ لأنه بعض صحيح في النجاح باش يحسبوا لهم افضل العددين. مثلا ناخذ الوضعيه هذه خذا 10 في الدوره الرئيسيه وقرر انه يعاود بالرغم انه هو مستواه ديما ما بين 10 ولا 12 قرر انه يعاود وخذا 8 مثلا في دوره المراقبه. هو في النجاح باش يحسبوا له العشرة افضل من العددين. لكن من بعد ما ينجح باش يقع ان بوتيت هكا معناها يعني كومون دير باش ينقصوا له شويه باش يحسبوا عدد الدورة الرئيسية وعدد المتحصل عليه في الدورة الرئيسية في 2 مع العدد المتحصل عليه في دورة المراقبة ويقسموا على 3، والعدد اللي تحصلوا عليه هو اللي باش يتحسب في احتساب مجموع النقاط. دونك بالضرورة باش يتيح شوية. دونك لهنا حسبة يعملها المترشح هو اللي باش يقرر. فما زيدة اللي عندهم لبون كونترول، كيف يقول لي أنا مثلا مستانس نجيب في 10 في 12 وجبت 2 ولا 3. هذاك احنا معناها متعارف عليه نقولوا له سيتا بون كونترول، خاطر أنت معناها المستوى
2: مجال التقدم، مجال التطور بالنسبة للعدد نتاعو كبير.
6: فوالا معناها ينجم من 2 و 3 و 4 ينجم يوصل ل 9 ل 10 وهكاك معناها ينجم معناها ينجح في في دورة المراقبة. دونك هذه حاجة أخرى مهمة جدا هي الاشتغال على التعامل مع ورقة الاختبار والتصرف في الوقت. راهو مهم جدا، وبالنسبة للمواد الأدبية معناها التعامل في التصرف في المعلومة، لأنه برشا يقول لك يخرج فرحان يقول لك أنا خدمت وأنا محضر وكتبت وعملت برشا معناها مجهود، ويحس روحه هو إفكتيفمون كتب برشا حاجات صحيحة وحط برشا معلومات صحيحة، لكن هي خارج الموضوع. وهنا معناها فما مهارة أنه يعرف شنو المطلوب منه وهكا سمحني في الكلمة هكا الشكارة بتاع المعلومات اللي عنده
2: باش يوظفها
6: ينتقي منها اللي حاجته به. ما حاجتوش باش يستعرض هو المعلومات، ولا هو حاجته باش ينتقي شنو اللي معناه ينجم يحطه في هكا الموضوع ولا في الاختبار هذاك. فما برشا مهارات اللي ربما استقدها المترشح في الدورة الرئيسية في علاقة كما قلت لك بالتعامل مع ورقة الاختبار والتعامل تصرف الوقت والمنهجية، هذه يخدم عليها في الأسبوع هذايا باش يطور الأداء بتاعه ويحسن الأعداد بتاعه.
2: يعطيك الصحة مدام حنان السيد المستشارة العامة الخبيرة في الحياة المدرسية، شكرا على النصائح هذه الكل، إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة المؤجلين في امتحان البكالوريا والفرصة الثانية اللي تتاح لهم إن شاء الله باش يتمكنوا من النجاح إن شاء الله. موفقين الناس الكل. باش نفتح بعد شوية موضوع مناظرة السيزيام اللي طلقت اليوم، وباش يبقوا معانا كذلك هنا وشيماء في الجزء الثاني من الموضوع، لأنه في آخر لقاءنا باش نسألهم على التوجيه الجامعي، ما نجموش يكون بحذانا اليوم ما نطرحوش عليهم السؤال هذا، مسألة التوجيه الجامعي ونظر في مستقبلهم إن شاء الله، اللي إن شاء الله يكون مستقبل مكلل بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. نمشيوا للنغم قصير أسامة ونرجع بعد ذلك للموضوع الموالي.
0: المشكات،
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات،
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات إلى حدود الساعة الثانية. أخذنا الحديث برشا يعني في موضوع البكالوريا، ما بين النجاح ونتائج البكالوريا، وخاصة الحديث عن التحضير لدورة التدارك. ولكن قبل ما نختم مع النجاحات في البكالوريا هنا وشيمة، وبطبيعة الحال نتمنى لهم دائما النجاح والتوفيق في مستقبل لهم الدراسي والمهني كذلك، فرصة الآن للتفكير أكثر في والإعداد خاصة لمسألة التوجيه الجامعي. ثم شكون يقارنها، يعني يحطها تقريبا موازاة للنجاح في البكالوريا؟ كي تنجح في الاختيار في التوجيه الجامعي، ما يقابل هو النجاح في البكالوريا؟ يعني أنتم تقيموها بالدرجة هذه مسألة التوجيه الجامعي، ولا تعتبروا أنه عادي نجم الخيارات متاحة أمامكم بسهولة نجموا تمشيوا في التوجيه الاختيار؟
3: الخيارات متاحة، وبين سيغ معنا العبد كي يعرفش يختار معنا التوجيه الجامعي، هو ذيك سطر حياته معنا، خاطر مستقبله كل معنا مرتبط بالتوجيه الجامعي اللي باش يختاره. معنا إن شاء الله نختاروا الحاجة اللي تكون به لينا إن شاء الله.
2: أنت شيء ما شنو أكيد هاك محاضر عندك يعني بلانينج واضح، أيوة، وتخطيط واضح للمستقبل متاعك. شنو مش تختار، شنو تفكر؟
3: والله أنا نحب نعمل معناها ما يخص الويب، معناها ديفلوبمون ويب وكل. ومعناها قاعدة نشوف نعمل في طلع على الجامعات وعلى السكور اللي فيهم وكل، وإن شاء الله هما بش يهبطوا معناها لذلك الدليل الجامعي بعد الكنترول. إن شاء الله نعمل عليه طلع ونشوف معناها أنهي الجامعة اللي باش نختار.
2: إن شاء الله بالتوفيق ليك. شيمة، هنا أنت اخترت ولا مازلت متردد؟
4: لا الحق مازلت ما اخترتش. كنت الهدف متاعي الأول أني ناخذ الباك، الحمد لله خذيته. توا عندي الوقت باش أني نرتاح للبريود هذايا، بعد عندي الوقت
2: تفرح الساعة
4: نفرح الساعة
2: نحن السؤال بتاعنا السابق لأوان
4: ونمشي لأصحابي ونفرح مع أصحابي نقف مع أصحابي اللي إن شاء الله كنترول، وحتى الرفيجين نقول لهم راهو مازال عندكم الفرصة، غير هي فرحة مأجلة قدرة ربي العام جاي تاخذوا أبيك منصو إن شاء الله. الحق الدليل التوجيه معناها مزيد ما اخترتش، مزيد حيرة، فما برشة خشتو إنا شعب علمية دونك سونس، عندي برشة فرص، عندي برشة اختيارات، مجال مفتوح قدامي، نجم نتخصص في أي شعبة. نحب نفكر في عقلي وبش يكون
2: فكر في عقلك وخذ راحتك ساعة نحن نسألوا، لأنكم أنتم بحذينا يعني فرصة باش نسألوكم على التوجيه، لكن أنتم فرصتكم باش تفرحوا الساعة، أفرحوا بالنجاح متاعكم واستمتعوا به، ويعني إن شاء الله العائلة متاعكم كذلك يفرحوا معكم يستمتعوا بالنجاح هذايا ويفتخروا بكم مستقبلا إن شاء الله. ابقوا معنا نكملوا الفقرة هذه، لأنه أنتم مريتوا كذلك بالمناظرة السيزيام، عاش عليتوها سيزيام ولا لا؟ يعني مثلا يعني امتحان آخر كذلك، ويجي في مرحلة عمرية دقيقة جدا بالنسبة للصغيرات متاعنا. مدام سامية، اليوم بدأ الامتحان وانت مرت جيتنا من
3: المطبق.
2: نسأل اليوم على الامتحان هذايا، مدى أهميته، مدى وشنو دوره في في في في مستقبل التلميذ متاعنا؟
5: والله هو هي مناظرة. خلينا نحكي، ونحن من
2: كانت إجبارية سابقا أصبحت الآن اختيارية،
5: لكن هي اختيارية ساعة، يعني المشاركة فيها اختيارية، مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية. نحن صغارنا لأنهم صغار 11-12 سنة، معناتها هي بالنسبة لي تجربة. أنا حتى قبل نشجع بولادي وتلامذتي عيشوا تجربة المناظرة، يعني حتى من ناحية التقنية، حتى من ناحية الإجرائية كيفاش تعدي الكونكور. تبقينا شنو هو هو المناظرة تهيئ التلميذ أنه يلتحق بالمعاهد النموذجية اللي الحقيقة والحق يقال أن فيها ظروف متوفرة وفيها نسق معين وفيها حتى الأساتذة زي يشهدوا بهذا يقول لك نحن يعني نقروه في البيلوت معناتها فما ريتم وفما مستوى معين ما نطيحوش عليه. بقات على النظر على أنه هو معناتها مجدي ولا لا، لكن نحن كيف كيف مانيش باش نغصوا الفرحة الصغيرة هذوما، هما عندهم الإرادة وعندهم الرغبة أنه يلتحقوا بالمعاهد النموذجية. تبقينا أنا اليوم قلت لك جيتك متبق رغم الوليدات كي تشوفهم يا سي محمد جاي أول حاجة يكتشف الجغرافيا المكان اللي هو بالنسبة ليه كوليج يعني مختلف على جغرافية المدرسة الابتدائية بما فيها من إداريين ومسيرين وبما فيها من إجراءات قانونية، وما عندهمش مستشارين كما الإعداديات في التوجيه وكما المعاهد. هما مسكنات مدرسة ابتدائية أجواء تعلم ابتدائي جاي باش يعدي يلقى روحه في إطار قانوني معين. أنا قلبي رهيف من ناحية هذه من ناحية الوليدات في التجارب هكذا تجارب بالحق، وحتى التحكم في الوقت وكيفاش باش يعمل وبعد كيفاش حط من الغادي وعمر حتى كالاستماره ورقم السلسله ورقمك كذاها والاسم واللقب، يعني هو اجواء جديده. انا نقول هذوما بالحق ابطال بمجرد انهم اختاروا انه يعدوا المناظره هذه ويخوضوا التجربه هذه هما ابطال لان تقعد لهم كحافز في مسيرتهم المدرسيه معناتها في تعلمهم. انا عديت المناظره قطع النظر عن النتيجة، وأنا ديما نقول راهو اللي جاب 10 لأنه كنت تتفكرش مرة حكينا المحتوى متاع المناظرة راهو خاص بالأكثر من المتوسط يعني بالمستوى متفوق، اللي جاب المناظرة عندي أنا راهو نموذجي قطع النظر عن التسميات.
2: نعم لكن سؤالنا اللي طرحناه في بداية الحصة، هل حان الوقت لمراجعة هذا الامتحان؟
5: حان، وبرشا أصوات من برشا جهات وبرشا نداءات قول رجعوا حتى من الأساتذة اللي في الإعداديات، رجعوا لنا السيزيام، رجع السيزيام لأني السيزيام بالحق راهو عندنا تلامذة
2: يعني يمشي. تولي نرجعوها يعني تولي مناظرة إجبارية كما كان سابقا
5: إجبارية.

0: الكلام ده كلها تعدي مناظره السيزيام ويتعديوا الاعداديات مع، وتنجم تحط ضوابط في الـ في الـ في السكور، تنجم عندك سكور معين يمشي للنموذجي وسكور اخر يقعد في الاعداديات العاديه. علاش لا؟ هذا حتى
1: ثم شكون يقول لك المرحله العمريه هذيك ماذا بيك، بالعكس نحيها حكايه النموذجي اصلا، الاعداديات النموذجيه ربما في مرحله اخرى تنجم ما عرفش في مناظره المناظره النوفيام ينجم يكون ربما من بعد ذلك، لكن صغار برشا انه تنجم تحكم عليه الوقت هذا. كان هو
0: شفت احنا كل حكومه كل وزير وكل دنيا نادوا بالاصلاح التربوي لانه فيه اصلاح المجتمع، يعني نحن ما نجم نعمل التغيرات هذه الا في صلب الاصلاح التربوي اللي طال انتظارنا ليه، وان شاء الله يجي حتى بعد هذا الانتظار
1: ان شاء الله بعد طول انتظار. هناء وشيماء عديتوا المناظر انتم وقت ليه
0: نفس شو تذكروا؟
1: لا لا خلينا نقارن ما بين البكالوريا والسيزيام.
2: ايه نفس النوت جبت في الزوز. سيزيام جبت 13 وفي الباك 13 نفس النوت.
0: اما الاجواء تقريبا
2: الاجواء انا الحقيقه عملت سيزيام معناها كنت خايفه على الاخر لدرجه انه قبل معناها قبل الكونكور ظهر لي بنهارين قلت لماما ما نحبش نمشي كهو وما نحبش معناها وهي قالت لي مثالش معناها مش لازم تنجح امشي جوست عيش الاجواء وكل. مشيت معناها عشت الاجواء
0: كيما
2: الباك ونمشي وتواولوا
1: بالارقام
2: ولوجوا على التواول عديو حتى مع عبيد معناها من مكاتب اخرى ما نعرفوهمش الكل. الحقيقه معناها كانت معناها تجربه باهية كلي خلتنا نعيشوا الاجواء. حتى مثلا انا في الباك ما كلي ما جانيش كل هكا كل معناها تراك وستريس وكل خطر عايشتها التجربه قبل حست كلي حاجه عاديه معناها فهمت.
1: هني
3: انا زيد عديت كونكور سيزيام والنوفيام زيد كنت الحق تجربه محلاها. كنت صغيره وقتها الحق ما كانش عندي هدف اني نكون من نمشي بيلوت معناها. حتى في النوفيام كي كانت عندي فرصه اني نمشي نحب معناها نخدم اني باش نمشي بيلوت قلت لا قلت خليني نحب نعدي جوست نحب نعرف التجربه نحب نشوف شنو الاجواء انا شنو لازمني نعمل شنو ما لازمنيش نعمل. الحق حبيت نقرا في لساعة عادي ونكمل محلاها. هي التجربه انك تكون من تلمذه نموذجي
1: معناها في المدارس النموذجيه
3: لكن الحق انا ضد هذا لانه كي تجي تشوف توا هذه مشكله كبيره. كي نشي انا توا في كلاس مثلا ما نلقاش عبيد اني ننافسهم عبيد بالحق عندهم دي كومبيتونس نحب انا ننافس من العبيد نحب المنافسه نحب نخدم كي نشوفها هي ما شاء الله عليها تخدم عندها ريتم تخدم بي نحب نكون معاها نحب ننافسها. توا كي نجي ونشوف حتى من واقعنا معناها من كلاسات نعيشوا فيهم تلقى معناها النيفو نتاع الكلاس ماهوش قوي. تلقى مثلا كلك جايبين 14 15 معنيش 18 معنيش 19 معنيش الخدمة معنيش المنافسة. هذا الكل بالرسم خسرناه نلقاو رواحنا كل واحد إنسان جاب روحه أنا نخدم نرضى بالقليل لي نحب نخالط عبيد إني تهزلي من المورال نتاعي هاو أنا جبتها وأنا عملت هاو أنا كيفاش نخدم هاو أنا كيفاش نقرأ. بالحق هذه حاجة خسرناها حاجة خايبة.
1: وربما هنا كذلك في النقطة هذه تجبتها نقطة مهمة كذلك تهم الأستاذ هو بيدو يعني الأستاذ يفرح برشا كي يلقى قسم مثلا فيه عدد هام من
3: أثر مش كيما أنا نقرأ كلاس فيها عبيد قراية ما شاء الله كيما نقرأ في كلاس منشيش نقول ما مش قراية لكن كل إنسان في الدنيا هذه عنده إمكانيات وكل إنسان عنده حدود هذيك معناها قدراتنا كل إنسان ولكن كي نكون في جو
1: تحسها جانب من التفريق يعني
3: أنا بيلوت هما بيلوت هما عندهم الأحسن الأفضلية في التوجيه خاطر هما بيلوت هما يجيبوا عندهم النوتات أكثر. لو كان أنا نتخيل لو كان كنا الناس كنا نقرأ مع بعضنا كانت النتائج خير برشا كنا روعنا دي مونسون بقدرتها في كل كلاس معناها تلقى عبيد ما شاء الله حتى اللي ناقص يخدم فوالا شو اللي معايا شعامل شو أنا كابابل مادام هو وصل وعمل ونجح أنا كابابل أني نكمل معاه ونقفوا مع بعضنا لكن للأسف فرقنا
2: حتى في التوجيه مثلا يمشيوا لجماعة البيلوت قبل ومن بعد يجيوا لجماعة الليسيات العادية
1: إن شاء الله في الإصلاح التربوي.
0: هذه
3: النقطة الأولى لازمهم يخدموا عليها.
0: بالنسبة للتوجيه بالنسبة للمناظرة هذه بتاع سنة سادسة أنا فما حاجة يقولوها لي تلمذتي يمشي لك نموذجي من السيزيام يمشي يقرأ في إعدادية نموذجية يمشي أوبليغاتوارمون باش يشارك في المناظرة بتاعة السنة التاسعة اللي باش تتوجه للمعاهد النموذجية. ما يراعنا أنه سكوره ما يوصلوش للمعهد النموذجي فيرجع للإعدادية للمعهد العادي وهنا تنجم تكون صدمه، تنجم إيه. تكون رفض،
3: تنجم يكون
0: فما حتى انا تلامذتي نحكي على منطلق تجربه، انت يحكوا لي

0: حق تكون صدمة. أنا يا ريت يخلوها حتى النموذجية الحقيقة، لأن هذا موقفي الشخصي أنا مع أنه يكون كلنا مع هدنا مع أمل أنه نحلم أن
1: كلها نموذجية،
0: كلنا نموذجية ومع هدنا كلها تكون نموذجية، لأنه بالحق هذاك يحقق التوازن ويحق أولاد الشعب. نحن نمشي مع مدرسة الشعب، علاش أنا عندي خليه بتاع 18 و19 يقرأ ونتمشي في الإصلاح هكذا إصلاح. الحقيقة الحاجة البركة اللي أنا نطلب، نحب ناس تسمع أولادنا، تعرف سي محمد، لأنه كان نسمعوا تلامذتنا ونسمعوا طموحاتهم ونسمعوا شنو يحبوا هما معناتها بالحق، خطر نجم أنت من هناك تتاخذ الحلول. هاو تلميذي أنا شنو يعاني، هاو أنا تلميذي ما يحبش التفرقة، يحب المنافسة، يحب مدرسة محمية، يحب تحصيل علمي ممتاز، يحب الأساتذة كلها كيف كيف، وبعد يعطيني نفس الفرص في التوجيه كيف كيف، علاش تفرقوا في توجيه معناتها في داخل المدينة الواحدة ولا داخل المؤسسة الواحدة، تلقاها مؤسسة عمومية لهنا وبعد تلقاها نموذجية، وكما قلت انت المعاملات ولا السكور ولا اللي هو راهو انا مع لي انا هذوكم زاد اجتهدوا راهو، اما لو كان تبدا معاهدنا كلها معاهد نموذجية
2: من اول نهار دخلوا فيه كانوا مؤثرين، مش كيما تو كي نجي نقرر روحي بتلميذ نموذجي نحكي له انا كيفاش قريت وهو يحكي لي هو كيفاش قرا، يقول لي انا نخدم مرتاح مثلا اغلبيه اللي نعرف، قولي انا نخدم مرتاح انا كل عام عندي باك معني انا نقول مثلا كل راني انا البريمير والدوزيام ما راني ما قريتش، راني عملت الباك تبدلت حياتي تبدلت برسمي 180 درجه، ما زدت مانيش فاهمه روحي اول في الشهور الاولانيين انا شنيا كيفاش لازمني نقرا كيفاش لازمني، هو يقول لي انا نخدم مرتاح كل عام عندي باك عندي ريتم نخدم بيه من اول ما دخلت معناها للكوليج ولليسي، قولي انا نخدم مرتاح مبروك عليهم
0: مبروك عليهم ماكس بارتاج خلي يسمعوكم انا نحب
1: يعطيك الصحه
0: يوسف.
1: يعطيك الصحه هناء، كلام مهم جدا. خلينا نعطيكم كلمه الختام هناء موسي وشيماء الطيب، نجحات في البكالوريا ومذيعات صغار السيده، شنو تقولوا في اخر حاجه تحبوا تهديوا ماش تحيوا شكون باش تحييوا
2: في الاخر؟ اول حاجه نحيي اصحاب الكل اللي نجحوا كلهم، راني نحبكم برشا برشا برشا برشا وراني فرحانه اكثر منكم، نحب نقول جزا لاصحاب اللي طاحوا كنترول راني معاكم بقدرة ربي تنجزوها ما عاد ما مازال بالحق فتره قصيره بقدرة ربي الناس كل ناجحين بالنسبه للرفيزي، راه ما فاتك حتى شيء، راك اخدم عارف شني كتشي روحك انا لهنا شني انا لازمني نعمل شني ما لازمنيش انا فاش غلطت هذيك اهم حاجه، لوش انا فاش غلطت باش نحاول نصلح بقدره ربي ناجحين. نحب نقدم لعائلتي التحيه والناس اللي فرحت لي الكل، ونحب نقول لكم راني نحبكم برشا، ونحب نادي تحيه لامي اللي هي متوفيه نقولها راني عملت اللي عليا وراني خديت الباك وهذه كان حلمها الاول، قلت ربي الحمد لله يا ربي حققت النجاح اللي نحب عليه.
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه هنا يعني ان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله في اختيار التوجيه الجامعي وفي بناء مستقبل مشرق ان شاء الله. شيماء تفضل.
3: نحب نقدم تحيه للبروفيت كسوا بروفيتنا اللي في الليسي ولا بروفيت اللي في ليتيود، خاطر هما قال لهم لفظه ليا ان احنا ننجحوا كل، نحب نقدم لهم تحيه ونقول لهم عايشكم يعطيكم الصحه على مجهوداتكم اللي قدمتوها لينا. نحب نقدم تحيه لعائلتي خاطر هما كان لهم الفضل الكبير وبالرسمي عاني ومعايا عفتم السونيا كي نقوم نعيط بالرسمي وكل، نحب نقدم لهم تحيه ونقول معايشكم اللي وقفتوا معايا معناها. نحب نقدم تحيه لاصحابي الكل اللي نجحوا، نحب نقول اللي ما نجحوش ولا اللي كنترول راهو ما فاتكم حتى شيء، راهو معناها هذه مجرد خطوه راهو عادي معناها وكل، واللي كنترول الكل عاود وان شاء الله يا ربي تنجحوا. ونحب نقدم تحيه لاصحابي اللي يقفوا معايا الكل كسواب بكلامهم ولا جاي وعاونوني وكل، واعطيكم الصحه الكل.
1: مبروك مره اخرى النجاح نتاعكم ومبروك للناجحين الكل، موفقين بالنسبه للمؤجلين وحظ اوفر بالنسبه للناس ما تمكنوش السنه ان شاء الله، الفرصه القادمه ان شاء الله دائما الفرص الحياه تعدي دائما الفرص باش نجموا وننجحوا. مبروك النجاح سامي.
0: انا محلاه الاستوديو بوجود
1: الموجات الايجابيه خاصه
0: الموجات الايجابيه، وهما محمد انت قبيله قلت حاجه اللي هما عندهم طريقة تفكير وعندهم طموحات وعندهم أحلام. أنا نقول لكم الباك هي محطة وهي هو مفتاح وما زالت باش يفتح لكم الأبواب للحياة على مصراعيها. عندكم كل السبل، عندكم المستشارين، عندكم نحن، عندكم السيدة، عندكم المذيعين، وفركم كل السبل باش دليل التوجيه الجامعي تتمعنوه بالكدا، واحلموا احلموا طيروا حلمة وحقها، مستحيل واحد يحلم ويخدم باش يحقق الحلمة. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية وعلى قد محبتكم صحابكم.
1: شكرا لكم. إذن فقرتنا هذه انتهت توا، مواصلين معكم في برنامج المشكات بعد الفاصل الموسيقي، باش نحكيوا على الفن كمدرسة للحياة، تجربة مهرجان حي هلال الحضري، وباش يكون معنا ضيفنا مالك الشريف بعد بعد النغم، وكذلك باش نحكيوا على الملتقى الوطني للتكوين المهني. برشا ناس ما تعطيش اهميه للتكوين المهني حتى للناجحين في البكالوريا، ماذا بيكم انظروا شويه، ثم برنامج كامل في الملتقى الوطني للتكوين المهني باش يقدم كذلك معطيات جديده في علاقه بالتكوين المهني في تونس، لكن بعد الفاصل الموسيقي.
4: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و 25 جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني، ويتم تنظيم هذه النسخة الثانية من الملتقى في إطار برنامج تكوين واللي تشرف عليه الوزارة وبشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. الحديث في الموضوع هذا معنا سي معز الورتاني، مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني. سي معز مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بك.
2: شكرا لك. تنظيم الملتقى هذايا يأتي في فترة نجم نقوله يعني حساسة في علاقة بنتائج امتحانات البكالوريا وغيره، في فترة يعني نجم نقوله يجلب الانتباه أكثر فأكثر. أعطينا فكرة على الملتقى سي معز.
3: عايش، بارك الله فيك وعلى الفرصة اللي أتيحت لنا. زادة باش نحكي شوية على التكوين المهني، على الوزارة، على أهم الأنشطة اللي تنجزها وزارتنا، وزارة التشغيل والتكوين المهني. صحيح الملتقى جاء في فترة فيها برشا أنشطة، على مستوى الوزارة في حذاتها، عندها أنشطة يلزمنا نعرضوها للمواطن، للعائلات، للزونتروبيز، وكل المتدخلين في منظومة التكوين المهني. وهي في فترة زادة مهمة ياسر لوليداتنا باش يعرفوا واش عندنا في التكوين المهني. ومرحبا بهم، نحن نسعوا أنه نعطوهم فرصة أنه باش ينضموا للتكوين المهني، نعطوهم مسار جديد يفكروا فيه معنا بجدية، اللي هو إن شاء الله باش يعاونهم أنه يرسموا المستقبل نتاعهم ويلقوا كما نقولوا يرسموا معنا مشروعهم المهني عبر مسارات التكوين المهني ومخرجات التكوين ومنظومة التكوين المهني. دونك نحن الفوروم هو كما قلت سيادتك يندرج في إطار مشروع تعاون تونسي سويسري. عملنا النسخة الأولى كانت في 2024 في ماي، هذه النسخة الثانية. الفكرة أنه نحن مش نحطوا أن رونديفو ولا موعد، مش يكون إن شاء الله الموعد دوري نعرضه فيه، يندرج في إطار استراتيجي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتعريف بالمنظومة، ويش يكون فيه دورية ولقاء ما بيننا نحن وما بين العائلات، ما بين الزونتربريز، كل المدخلين في منظومة التكوين المهني إن شاء الله نتقابلوا في الموعد هذا.
2: نعم. الملتقى هذا شنو باش توفروا فيه بالضبط سي معز؟
3: هو الملتقى نتاعنا باش يكون فيه برشا أنشطة، فما فضاءات عرض، عندنا ورشات تفكير، فيها ورشات التفكير هذه فيها مواضيع ولا دي سوجي اللي هما تخدم عليهم وزارة التشغيل والتكوين المهني، كما الترانزيسيون ايكولوجيك والميتي فير، باش نحكوا على توسكي الانتيروبيبيليتي ما بين المنظومات والنوموكلاتور الموجودين عندنا، كيفاش باش نعملوا بروسبكسيون، والا كيفاش نعملوا نكتشفوا المهن في علاقة مع لي زونتربريز. عندنا كيفية البيداغوجيا المرنة اللي هي تخدم عليها نحن منظومة الوزارة التشغيل والتكوين المهني في تنويع بيداغوجية تأمين التكوين مواكبة للبيداغوجيات الموجودة ومواكبة لمتطلبات سوق الشغل. دونك فما عندك ورشات اللي هي إن شاء الله هذه مش تكون ورشات حوارية. عندنا فضاء عرض لزونتربريز، مؤسسات الاقتصادية، باش المواطن ولا الشاب يجي يشوف شنو لي زونتربريز اللي عندنا، شنو يعني خاطر نحن تعرفوا لمنظومة التكوين المهني تكون مباشرة مع المؤسسة الاقتصادية، مش تكون حاضر لهنا باش نشوفوا الانسجام ما بينها وما بين القطاع التكوين المهني. باش يكون عندنا فضاء خاص بالتعريف بالاختصاصات التكوينيه والمؤسسه التكوينيه، ومن هنا نحكوا على المؤسسه التكوينيه عموميه وخاصه. تعرفوا وزاره التكوين المهني تشرف على القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاع العام فيه اشراف مباشر على وكاله تنصيل التكوين المهني والمؤسسات الراجعه لها بالنظر، واشراف مزدوج على المؤسسات تاع التكوين في مهن السياحه، وكاله التكوين في والارشاد الفلاحي ووزاره الدفاع. دونك عندنا التعريف بالاختصاصات عبر المنظومات الموجودة عندنا، فما ورشات تنشيط ومع الشباب إن شاء الله، ومش نجيبوا لهم تجارب حية وتجارب نجاح من خريجي منظومة التكوين المهني اللي ينتصبوا للحساب الخاص وعملوا مشاريع نتاعهم، وإن شاء الله فما ورشات هنا تنشيطية باش يشوفوا ريالمون وهو على عين المكان شنو هو الأثر التكوين المهني. وعندنا ورشات إن شاء الله حية دي ديمونستراسيون اللي هي مش نشوفوا التكوين، عندك ورشات حية لكيفية تأمين التكوين إن شاء الله باش نجيبوا المتكونين وباش نجيبوا الأساتذة اللي فورماتور نتاعنا، وإن شاء الله فما ورشات حية. دونك هذا غروس مودو واش باش تلقى في مع الملتقى نتاعنا. زيد على ذلك الإضافة أثناء أنه نحن مش نحكوا على المبادرة الخاصة اللي هو عملناها نحن أمبول قطب سميناه قطب صغير هكا قطب المبادرة الخاصة باش نشوف فيه المشاريع اللي هي وآلية التمويل اللي متاحة للعموم على مستوى المبادرة على الذاتية بصفة فردية والمبادرة الجماعية، وإن شاء الله باش نعملوا دي ستوند خاصة بالشركات الأهلية باش نعرفوا بالأدلة وكل شيء، باش نشوفوا المبادرة الذاتي، باش نحكوا شوية على لي برودوي فار تاع من وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي هما كما الـ RTMC كما السيغاف، هذا لي برودوي نوميريك اللي هما توا لي بلاتفورم اللي توا ولد حيز الاستغلال. دونك ان شاء الله هنا باش اللي عنده اسئله على لي بلاتفورم هذه والتسجيل وكيفيه الولوج للتطبيق ان شاء الله باش نحطوا لهم على ذمتهم من الزملاء ومن اطارات الوزاره باش يفسروا لهم ويسهلوا لهم الولوج للتطبيق هذه. دونك هذا عموما شنو اغلب الانشطه الموجوده في المنطقه.
2: باش نستغل فرصه وجودك معايا سي معز، والسؤال دائما يتكرر عندنا لهنا في البرنامج في علاقه بمنظومات التكوين وفي علاقه بالمنظومه التربويه ككل. لماذا ظلت يعني صوره التكوين المهني يعني نوعا ما فيها نوع من سوء الفهم لدى سواء التلميذ أو العائلة التونسية؟ بمعنى التلميذ وقت ليخرج وينقطع على الدراسة ما يفكرش في الذهاب إلى التكوين المهني، وما زالت نظرة العائلة التونسية تعتبر أن التكوين أقل درجة من مواصلة الدراسة مثلا في التعليم العالي وغيره. هل هذا الانطباع ما زال موجود وصحيح، وإلا الأرقام ربما تكذب اللي نحكيه فيه نحن ما بينات بعضنا في العائلات التونسية مثلا؟
3: والله يعطيك الصحة على النقطة هذه، لأنه هو الانطباع هذا الأرقام تفند العكس. يعني نحن نسبة التشغيلية بتاع خريجي منظومة التكوين المهني فوق 70%. الانطباع هذا برسك مازال شويه عند الاولياء اللي هو موجود عند مازالت عندنا العقليه نتاعنا انه التكوين المهني هو المسار الثاني بعد المسار في التعليم والتعليم العالي. اما توا حقيقه توا اللي نلاحظوه نحن الشباب انه الاقبال الشباب على التكوين المهني وعلى الكفاءه العمل انه يحصلوا على المهارات واللي كومبيتونس، الشباب تبدلت النظره نتاعو، ولينا نلقوا توا خريجين منظومه التعليم العالي تجي وتعمل دورات تكوينيه قصيره المدى لتحسين التشغيليه والريكونفيرسيون نتاعهم، ولينا نحكوا على خريجي الباك يجونا للتكوين المهني برغبتهم، راهو هذا اللي نحكوا فيه، نحكوا على الشباب الكل ينخرط في التكوين المهني، ورانا احنا نحكوا على منظومه توا ما عادش يعني توا حاليا قاعدين نخدموا على كيفاش باش نلبوا رغبات التكوين المهني، يعني راهو طلبات الملبات اقل من الرغبه. دونك نحن مازلت شويه نحن عادنا نحن كما نقولوا الاولياء والى العائلات، التكوين المهني هو راهو مسار ثاني، وعلى الواقع بدلت النظره ياسر ياسر، بدلت الانشطه كي تلاحظوا ياسر الانشطه تاع وزاره التشغيل والتكوين المهني واللي برودوي اللي قاعدين نخرجوا فيهم والاليات والتو دانسيرسيون تاعنا يقول العكس من هذا. وماذا بين انا دعوه هذه بكل لطف لكلنا نحن جميعا انه حتى نحن الكلمه انه مسار فشل والنظره النماتيه والمصطلحات هذولا نحن في الواقع تخلينا عليهم مش موجود ماذا بينا نحن حتى في الديسكسيون نتاعنا وفي الكومونيكاسيون نتاعنا نتعدوا باليه ثانيه. التكوين المهني هو مسار نجاح وان شاء الله باش يكون هو القاطره وما ينجم يكون كان القاطره بالنسبه لبلادنا باش نحسنوا في النمو الاقتصادي وفي النمو الاجتماعي ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سي معز الورتاني مدير الاعلام والتوجيه المهني بوزاره التشغيل والتكوين المهني. نذكر بالموعد موعد 24 و25 وهو الملتقى ملتقى التكوين المهني مهارات تبني الوطن من تنظيم وزاره التشغيل والتكوين المهني بمدينه الثقافه بتونس. يعطيك الصحه سي معز وان شاء الله في فرص قادمه ان شاء الله.
3: مرحبا بك. شكرا.
2: واصلين معكم اصدقائنا المستمعين في المشكات بعد هذا الفاصل الموسيقي.
0: المشكات قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: بما أننا في برنامج المشكات، في كل مرة نفتح المجال الحديث عن التظاهرات الثقافية اللي تنجم تكون جزء هام من تكوين التلامذة وتكوين الأطفال متاعنا والشباب متاعنا. اليوم نحكيه على الفن كمدرسة للحياة، ونحكيه على تجربة مهرجان حي هلال الحضري 2026 اللي انطلق من 19 ويتواصل إلى 28 من جوان الجاري تحت شعار يجعل من الحي نفسه فضاء للإبداع والثقافة. الحديث حول التظاهرة معنا سي مالك الشريف، مشرف على الإقامات الفنية في مهرجان حي هلال الحضري. سي مالك مرحبا.
3: سيدي مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات سيدة فان.
2: شكرا لك. حكينا شوي على التظاهرة وأبرز الفقرات اللي فيها.
3: سيدي تظاهرة مهرجان حي هلال إن شاء الله من نهار 19 حتى نهار 28 جوان، الخاصية في التظاهرة هذه أنه نجوم العروض الكل باش يكونوا الوليدات الصغار متاع حي هلال. الرحلة بدأت من ديسمبر 2024 بدخول كاميون السينما، سينما الدور اللي هو كاميون في داخله قاعة مجهزة، قاعة سينما، ويتم العروض في وسطها، عروض لعدة أفلام. غير هذه قمنا بورشات وبإقامات فنية بين مدرسة حي هلال سنين ومدرسة النجاح بالملاسين، يعني ورشات للتصوير الفوتوغرافي، للرسم، للموسيقى، للمسرح، للترجمة، للدبلجة إلى غيره، يعني من عدة أنشطة، للرقص نفس الشيء. البرنامج من نهار 19-28 إن شاء الله شرفنا نهار 20 جوان، شرفنا سي غازي زغبيني بحضوره بعرض وزن الريشة بوا بلوم، والحدث كان البارح نهار 21 جوان حفل إركز هيب هوب. بطبيعة الحال كان مسبوق بعرض للرقص من تلامذة مدرسة حي هلال سنين ومدرسة النجاح. نفس الشيء قبله كان عرض مسرحي بإخراج سي هيثم اللموشي المؤطر والمخرج المسرحي، وعرض إركز هيب هوب الخاصية اللي فيه اللي كانوا أكثر من 30 صغير كورال فوق الرقح، أكثر من 30 صغير أشرفت عليهم مدام مريم التوامي نوجه لها تحية اللي هي كانت أستاذتهم، دونك كانوا هما الكورال في عرض إركز هيب هوب البارح في حي هلال. الحاجة الأخرى في إطار بلوتو سامحني في لسوء الحظ في غياب الأماكن الثقافية في حي هلال، دونك خممنا في البديل اللي هو المهرجان يستال على عدة أماكن من المقاهي، قاعات الرياضة، نحاولوا نقاول بديل يعني من المدارس للساحات العمومية خصوصا من السينما، من المسرح، للرقص، لكل شيء.
2: نعم. من أبرز الخصوصيات متاع المهرجان هو الإقامات الفنية اللي سبقت المهرجان، فاش تمثل أساسا؟
3: الإقامات الفنية اللي صاروا ما بين مدرسة النجاح بالملاسين ومدرسة حي هلال سنين، بربي نحب تحية خاصة برشا برشا بالمؤطرين متاعهم ورشيت ذوما الإقامات الفنية ذوما، مدام مريم التوامي في الموسيقى، سي حسين قريع في المسرح والدبلجة، سي هيثم اللموشي المخرج المسرحي والمكونة، سي أيمن القيبسي، مدام أميمة بحري في الرقص، مدام نادرة تي، مدام خلود الميلي في الرسم وفي الأيادي المبدعة، زادة نفس الشيء. نوجه لهم التحية الكل للذكر للحصر إن شاء الله ما نسيت حتى حد. دونك الإقامات صاروا على تقريبا 7 ولا 8 شهور ما بين المدرسة الأولى والمدرسة الثانية، والصغار هذوما اللي تم تكوينهم وتأطيرهم ليزوفر الكل اللي موجودين كسوسوا من التصوير الفوتوغرافي، من الرسم، للديوراما، الكلهم خارجين من الورشات الفنية هذوما. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى، بالنسبة للمسرح، يعني الفخوي متاع الورشات هذوما هما اللي اعطاوا العروض اليوم اللي موجودين في حي هلال على كبر الحي على كبر الحومة.
2: ما بين الدورة الأولى والدورة الثانية شنو اللي تغير؟ شنو اللي لاحظتوه تغير في حي هلال في علاقة بالممارسة الثقافية؟
3: بيه سيدي هو هذه الدورة الأولى، احنا سنين توا في الدورة الأولى في ديسمبر في ديسمبر 2024، هي الحكاية بدأت من ديسمبر 2024. احنا نقولوا الكيف زاد وكبر القوس وتحللنا من دخول الكاميون في ديسمبر 2024 في مركز رعاية الأمومة والطفولة ببساطة بين قوسين. دونك الكاميون قعد 15 يوم غادي كيف كيف اون بارتنيريا مع المنظمة العالمية للصحة. دونك الفكرة بدات من غادي القبيلة نتاع الصغار لونغومون نتاعهم، نفس الشيء العائلات الوالدين، يعني لو تيغان كان فافورابل باش انه احنا نتعداو لحاجة أخرى. علاش ليه نمشيو لورشات أخرى؟ التظاهرة تكبر على 15 يوم، علاش ليه ما وليش مهرجان؟ مع السينما برك، المسرح، الموسيقى، حتى الرياضة كيف كيف باش تكون موجودة معانا. كنت حاب نعطيك أهم يعني أهم الـ أهم الـ الـ الـ الـ التواريخ اللي مازالوا توا موجودين معنا. إن شاء الله نهار 22 اللي هو اليوم السبعة باش يكون فما معرض للأيادي المبدعة الصغيرات الديوراما للتصوير الفوتوغرافي نفس الشيء بمدرسة حياة للسنين، وفما زاد عرض الفيلم مدبلج بإشراف سي حسين قريع مع الوليدات الصغار نتاع مدرسة حياة للسنين. ونهار 23 جوان إن شاء الله ابتداء من الخمسة نتاع العشية باش يكون فما المسرحية نتاع سي حسين قريع مسبوقة بالمسرحية نتاع سي هيثم اللاموشي وبعرض رقص بتعطيب سي أيمن الجيبسي. هذه الكل قبل ما يشرفنا سي حاتم القروي بعرض تويرخ تونس. هذه ابتداء من الخمسة نتاع العشية نهار 23 جوان بمدرسة حي الاثنين. نهار 24 جوان سي ربيع دو دريمر زاد باش يكون موجود نفس الشيء، خاطر يلزمنا اون مي اون فالور السبخة تاع سي جومي اللي الكلنا نعرفوها. فما حاجات انا واحد من الناس ما كنتش نعرفه، مثلا كيما الطبيعه والنباتات، لي سبيس نتاع الحشرات اللي موجوده غادي، الحيوانات، الحشقاسم، نفس الشيء. دونك الصغار الكل مدعوين وحتى الكبار زاد كيف كيف، نساء، رجال، حاجه مهمه برشا لازم نعرفوهم. ثم دوره كره القدم من نهار لحد نهار 25 جوان سامحني، ورشات نتاع دي جيينغ ابتداء من نهار 26 جوان، ونهار 27 جوان ان شاء الله باش يكون فما تورنوا نتاع باسكيت كره السله مسبوق بعرض للرقص بتأثير مدام أميمة بحري مع صغيرات حي هليل نفس الشيء. نهار 28 باش يكون عندنا الماراثون في كيف كيف نفس الشيء، حتى الرياضه موجوده ماهيش غايبه كيما حكينا على الباسكيت وعلى الكوفوت. الماراثون باش يكون موجود نهار 28 ان شاء الله، وباش يكون فما عرض الفيلم المفاجاه هذه، الفيلم حي هليل حاله مش عاديه. فيلم حي هليل حاله مش عاديه سيدي هو فيلم من فكره الولاد الصغار نتاع حي هليل، كتابتهم هما الكونسيبسيون نتاعهم هما والتصور نتاعهم هما. دونك فيلم طويل ان شاء الله باش يتم عرضه في كبر اماكن حي هليل اللي احنا متعاقدين معاهم واللي مسامين معانا في المهرجان، سواء مقهى النخيل، مقهى الجموعي، نفس الشيء مركز رعايه الطفوله والامومه، يعني على كبر الحي الناس الكل باش تتفرج في وليداتها صغار حي هليل. هما ابطال الفيلم هذا، هما الممثلين، هما اللي مشاركين في كتابه السيناريو وخاصه فكرتهم هما.
2: حاجة إيجابية برشا، ومهرجان يقدم نفسه بوصفه تجربة ثقافية واجتماعية مهمة جدا، خاصة في تعزيز الانتماء والفخر بالحي هذا، حي هلال. مشكور جدا سي مالك الشريف، وإن شاء الله موفقين في المهرجان هذا، حاجة يعني إيجابية جدا في علاقة بلقاء الثقافة بالنشأ هذوما في حي هلال. يعطيك الصحة سي مالك. تفضل.
3: سمحني سيدي قبل ما ننسى، في الاختتام نهار 28 عن الماراثون كما قلنا إن شاء الله ابتداء من العشرة متاع الصباح وابتداء من الستة متاع العشية، البروجيكسون متاع فيلم حي للحالة مش عادية في كل الأماكن. البروجرام موجود على صفحة حي هليل باج انستغرام حي هليل، حي بالسبعة أيغيك هليل، ما غير لا مطة لا تيري لا حتى شيء. وفيلم لقشة بالسماء ابتداء من 8 متاع الليل إن شاء الله باش يصير عارض أون بلان إير بحضور المخرج سامي جيزون، وجه له تحية، وحضور الممثلين متاع الفيلم هذايا والإطار سامحني وكامل فريق عمل فيلم لقشة بالسماء.
2: يعطيك الصحة سي مالك، وشكرا لكم، إن شاء الله موافقين في المهرجان هذايا. كنت معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام في هذا البث المشترك في برنامج المشكات. نسمع نغم ثم نعود بعد ذلك لنختم لقاءنا اليوم في برنامج المشكات.
0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفام.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: أهلا بكم،

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

مشكات. حبيت نحيي نجوى الهمامي في اعداد الحصه وسام المسعودي في الاخراج التقني والرقمي. كنت معكم محمد البلطي من امام الميكروفون. تحيه لكل متابعينا في كل مكان. نجد معكم موعد ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. الى اللقاء.

0: عيبك.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
6: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو

0: النهايات السنة الدراسية والنهايات الحقيقة فيها الكثير من الرهانات اللي بدأتها العائلة التونسية من بداية السنة، والرهانات الكبيرة متاعها هي النجاح، والنجاح بتميز خاصة فيما يتعلق بالمناظرات والامتحانات الوطنية. واليوم مش نحكو على زاوية معينة اللي هي مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، واللي ولت عندنا نوع من التقاليد بالنسبة للعائلة التونسية، ولكن كذلك التقاليد في المدرسة التونسية. واليوم باش نحاولوا نبحثوا في المسألة من زاوية الموجود والمنشود، وداخل هالبحث في هذه الزاوية باش نحاولوا نشوفوا احنا هل انه المناظرة في حد ذاتها الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية تستجيب لمبادئ المنظومة التربوية اللي تقوم على فكرة التكافؤ بين الفرص، واللي لحقيقة الفكرة دي واحنا نحكوا فيها مع سي رياض ماضي ضيفنا متفقد عام المدارس الابتدائية. طرحنا الحكاية دي وهي مسألة جوهرية، وفيها باش نحكوا على العناصر اللي نبينوا فيها مدى استجابة المنافسة والسعي لكل طرف انه يلتحق بالمدرسة الإعدادية النموذجية الى المبادئ الأساسية للمنظومة التربوية. مرحبا بك سرياض، وانت متفقد عام المدارس الابتدائية.
1: شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين لإذاعتنا إذاعة ثقافية.
0: مرحبا. على كل حال باش نحاولوا نفكروا إذن في المسألة داخل ركن أساسي في فقرة لنفكر معا. لنفكر معا في فقرة لنفكر معا، نعود إذن الموضوع الأساسي نتاعنا الالتحاق بمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية بين الموجود والمنشود. هذه حكاية كبيرة مرتبطة بمشاغل العائلة التونسية والمدرسة التونسية، ولكن احنا تو نحكوا في النهاية، نهاية السنة الدراسية. ثم اليوم اللي عاشته المدرسة التونسية في آخر السنة باش ناخذوها كجزء صغير من موضوع النقاش مع سي رياض ماضي، اللي هي الرزنامة كيفاش صارت فيها بعض اللغط بعض الارتباك، خاصة في المدارس الابتدائية اللي جاء فيها الحكاية فيها العيد الأضحى، وبدينا نحكو في الامتحانات ما قبل وما بعد عيد الأضحى. وكل الارتباك اللي صار كان ممكن سي رياض توضح لنا للرأي العام حتى نفهموا شنو هي الوضعية وكيفاش احنا في المستقبل يا سيدي نتجاوزوا الارتباك اللي حصل في مستوى الرزنامة. تفضل.
1: شكرا لك صح استاذ. نحن كي نرجعوا للاشكاليه اللي وقعت في الرزنامه اللي في تخص العيد، هي الرزنامه اساسا عندها جانب يتحدد من بدايه السنه، لانه في اول السنه تصدر وزاره التربيه منشور فيه العطل، ونحن العيد هذا عيد الاضحى يجي في وقت القرايه، كان يجي قبل في العطله الكبيره ما كانش يثير انتباه من تقريب 2011 حاجه هكا، ولا يجي في وقت القرايه. فمن وقتها لليوم يكتبوا حتى في الرزنامه هذه تحدد ثم ثلاثه ايام راحه، مكتوب ثلاثه ايام راحه تحدد في الابان. المنشور هذا بتاع السنه خرج في اول العام، برشا ناس والاغلب الناس مش متفطنه من الناحيه هذه ان كلمه ثلاثه ايام تنحات، فالنيه انه باش تقع ثم تغيير هو موجوده من اول العام. اليوم كيف وصلنا في الفتره نتاع العيد بقاو المدرسين ينتظرون في تحديد ثلاثة أيام هذه، لأن ثلاثة أيام هذه عندها علاقة بأيام الامتحان وغيره وغيره، لكن ما وقعش حتى تدخل إلا تدخل من رئيس الحكومة اللي عاملت معناتها الناس كل بك المنشور معروف معناتها اللي كانوا التعليم ينتظروا في حاجة خاصة بهم. في بالنسبة للوزارة حددتنا البداية والنهاية، لكن نحن نعرفوا أن البداية والنهاية داخلها يمكن نتصرفوا، ثم ناس تصرفت، ثم ناس اجتهدت، ثم ناس اكتفت بما هو يعني واضح وما حبتش تجتهد خوفا من الوقوع في الخطأ، وهذا كله حدد معناتها لقينا برشا اشكاليات. انا لو كان الوزاره باعتبار هي نهايه السنه والناس كل نعرفوا نفس المده، كنا نجموا نحدوا امتحان رزنامه موحده جمهوريه كامله، لان الفتره معلومه عند الناس كل، المواد معلومه عند الناس الكل، فكنا نجموا نعملوا لجنة في مستوى الوزارة، متفقدين مدرسين مديرين، نعملوا رزنامة ونبعثوها إلى كل مؤسسات تربوية وتطبقوها وراوها الجدل هذا كله خلينا على جنب.
0: على كل حال هنا الجدل هو حصول العائلة التونسية على علم به والمدرس على علم به، يعني المدرسة في حد ذاتها

0: عاشته وبتفاوت بطبيعة الحال، وبدينا نحكي على الاجتهاد وغياب الاجتهاد، وبالتالي صارت نوع من الارتباك اللي إن شاء الله نتجاوزوه في المستقبل من خلال حسن التخطيط بطبيعة الحال. وكان تزيد توضح لنا المعنى أن نفسره نهاية السنة الدراسية.
1: به يعطيك الصحة. بالنسبة إلى نهاية السنة الدراسية في المدارس الابتدائية، رغم اللي عندنا الوزارة عندها منشور وتحدلنا كل الإجراءات اللي نقوم بها في المدارس في اليوم الموالي لآخر يوم في الامتحانات، بالنسبة للامتحانات الكتابية كملت نهار 2 جوان، عندنا 3 جوان. بالنسبة لي نحن نلقاو التفاصيل، شي يقول لنا مثلا في المنشور اصلاح الاختبارات. اي انا اليوم ما كتبش نعطي اصلاح اختبارات، ان درى المعلم ياخذ اختبارات المستوى كامل من عند زملائه ويجيوا القسم السادس الصباح يقول لهم هاو الامتحانات نتاع التاريخ والجغرافيا والحساب وكل شيء بما فيهم اللي هو ما يقريش فيهم، هذه نقطة. وإلا يعطيهم إلا هو يقرأ الحساب والعشية يجيوا لجماعة الجغرافيا والتفاصيل هذه، هذه كلها ما جاتش في الواضحة في المنشور. ربما الوزارة ترى أنه الاجتهاد يبقى في إطار المؤسسة، لكن أنا زال نعطي ملاحظة أنه مديرين مدارس مش الكل نفس المديرين، كل عن نفس معناتها القدرة على الاجتهاد واتخاذ القرار المناسب. فكان من الضروري أنه نحدوا لكل مدرس التوقيت والمهام في حاجة يعني تكون واضحة. اليوم أنا عندي مدرس يجيني يقري يجيني 5 كيلومتر، اليوم كتولي عندي الفترة دي المفتوحة، إيش معناته كل يوم 5 كيلومتر 10 كيلومتر يجي الصباح 9 باش يوري وجهه، يوري وجهه ساعة ساعتين نصف ساعة، هذا كله متروك الاجتهاد. كي يترك الاجتهاد ثم من يصيب وثم من يخطئ، وتقع حزازيات وتقع مشاكل في إطار الأسرة التربوية الواحدة.
0: واللي هو مو أخي هي جديدة علينا اللي حكيت نهايات السنة الدراسية،
1: ما كل عام يعني مش مشاكل ذي يعني وحتى حد ما يحكي عليها،
0: ولكن نحكي على شنو اللي خلاها تكون فيها مشاكل. والحال أنه تعود المدير والمدرس أنه ثم بعض امتحان ثم إصلاح وثم يعني رزنامة ثم توقيت متاع أنه يوزع الامتحانات ويصلح المستوى كل، يعني وين المشكلة بالضبط؟ والحال أنه من عاداتنا وتقاليدنا في المدرسة العمومية
1: هذا الوجه اللي ما يروهش المواطن العادي. أنا قلت مثلا اليوم التلاميذ يمشوا للمدرسة باش ياخذوا اختباراتهم اللي عملوها جامعة عديت. أي اليوم شكون يسلم لهم الاختبارات؟ مدرس المادة مثال، هم اليوم يقرأوا عربية، هل أنه مدرس المادة يمدوا لهم العربية ويقول لهم إجاو السبت الجاي باش تاخذوا تاريخ وجغرافيا، ولا اليوم يمدوا لهم تاريخ وجغرافيا متاع زميله؟ وإذا كان مدى لهم اليوم الصباح هو يقرأ العشية يجيوا القسم الآخر العشية، يعني ثم التفاصيل الداخلية البسيطة نحن نراها هي تعمل برشا مشاكل. فلابد أنا حسب رأيي أنا يتم تكوين المديرين المدارس في الجانب هذايا، ولا ياخذوا توجيهات دقيقة كما قلت لك. احنا عندنا معلمين في المدرسة في وسط العام يجوا للمدرسة 3 أيام حاجة عادية، معناتها هم يقريوا 3 أيام في الفترة هذية، يجوا كل يوم ولا يجوا في 3 أيام اللي هم متعودين يجوا فيهم؟ معناتها ثم إشكالية في كيفية التصرف في الفترة هذه متاع نهاية السنة. عندنا الجزئية هذه، عندنا جزئية أخرى زادة فيها إشكالية، هي نهاية السنة الدراسية بالنسبة للقسم التحضيري. في السنة الماضية جانا منشور يحدد أنه القسم التحضيري آخر يوم يقرأوا فيه 14 جوان. بالنسبة للسنة الدراسية الحالية نفس المنشور خرج، لكن الجزئية هذه غير مذكورة. اليوم عندنا عدد كبير من المدرسين اللي قريوا القسم التحضيري يقول لك التلاميذ ما عادش يجيوا بطبيعتهم دينا سخنة. ايه معلم قسم التحضيري اش بيعمل؟ يقعد في الدار ولا يجي المدرسة؟ كان جاي المدرسة ما عندوش ما يعمل بين قوسين، معناتها ما عندوش حاجة الا اذا كان باش نركبوا له خدمة، معناتها الاعداد للحفل المدرسي والكلام هذا كله ينجم يكون ما هوش يعني دقيق. ايه ندرا يقعد في الدار ولا يجي؟ كان باش يجي باش يجي من 8:30 كما كان قبل، شو قد يعمل؟ يعني انا ديما هنا في النقاط هذه نحكي على الواقع اللي نعيشه فيه يوميا. راهو الواقع ما تحلوش هل المناشير هذه اللي هي ديما تخلي باب الاجتهاد، وكما قلنا الاجتهاد مش الناس كل قادره انا تجتهد وتصيب.
0: يعطيك الصحه لكل حال. المهم هو انه تكون عندنا نوع من الوضوح في القيام بالادوارنا، وانه ما خلوش باب الاجتهاد مفتوح، لأنه لهنا خاصة فيما يتعلق بالجانب التربوي الاجتهاد يدخل فيه الكثير من العناصر الذاتية الاجتماعية الاقتصادية. العائلة عندها رؤية، المعلم عنده رؤية، المدير عنده رؤية، وبالتالي قد نسقط في الفوضى. هذا شنو نحب، ونحبوا ديما نهاية سنة دراسية واضحة وتحقق فيها الأهداف الكبيرة ديما، الأهداف التربوية والتعليمية. وحنا نحكي على الأهداف في آخر السنة، الحقيقة ثم منسوب من التوتر الكبير اللي تعيشه العائلة التونسية، واللي تحول إلى عادة وتحولت إلى تقاليد التحضير إلى الامتحانات، الامتحان مناظرة الالتحاق بالمدرسة الإعدادية، واللي الحقيقة ثم نوع من التنافسية متفاوتة فيها الكثير من المفاضلة بين العائلة التونسية داخل العائلة التونسية وحتى داخل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة. هل الواقع هذه يخلينا نطرح السؤال، هل أنه إذا كانت كنا ننشد إحنا كعائلة أنه سيدي أبنائنا يلتحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية، العائلة التونسية وأنت صاحب خبرة في المدرسة الابتدائية، من وقت إيش تبدأ تفكر في النموذج؟ من الابتدائي تفكر من السنة الأولى، ولا تفكر كان في السنة السادسة تتذكر اللي يحب ولدها يلتحق؟ والمدرسة في حد ذاتها عندها مشروع بيداغوجي، كل مدرسة هدفها أنه تنتهي السنة السادسة بالنسبة للتنمية التونسي أن يكون عنده الاستعداد والتراكم المعرفي المناسب اللي يخليه يلتحق بالمدرسة الإعدادية النموذجية. خلينا نبدأ بالعائلة سرياض، ومن بعد نمشوا للمدرسة وفي الجانب البيداغوجي ونمشوا للعناصر الأخرى. تفضل.
1: شكرا. بالنسبة للعائلة، أنا حسب ما نعرف وحسب اللي نشوفه أمامي، ثم عدة يعني أصناف من العائلات. ثم عائلات اللي عندها النموذجي يعني داخل في باب العادة في العائلة، يعني خوه مشي نموذجي ينجم خوه الآخر يتبع نفس الطريق، ينجم ولد عمه، ينجم معناتها نفس العائلة تكون عندها حكاية النموذجي ذي هي طريقة باش الصغير ذاك يتعمل تميز وعنده قدرات ذهنية غيرها، فيتم توجيهه إلى مدرسة نموذجية، وهذا يكون حتى من السنوات الأولى، من اللي هو في السنة الأولى والثانية يكون متميز فيؤثر في الطريقة ذاك. فما شكون اللي يفيق بالموضوع ربما قريب للسنة السادسة، مثلا خامسة السادسة يولي يجي الفكرة هذه ويقول لك علاش لا. فما شكون اللي يجيه النموذجي نوع متاع خلي يجرب مع أصحابه، يعني خلي نشوفه مستواه. هذه فيها برشا عباد اللي عندها آراء تقول لك أنا نجرب ساعة ساعة، تولي تجربة هذيك تعطينا انعكاس سلبي على التلميذ، لأنه الناس اللي مش مستعدة النموذجي، النموذجي راهو يجيبوا 6 معدل وخمسة وأربعة على 20 وقت اللي هو في المدرسة نجح ب 12 و 13 و 14. فالعملية زادة نجيش نجرب ونولي ونعمل عملية عكسية ونضروا التلامذة حتى نفسانية. فالأصناف متاع الناس اللي تمشي تشارك في النموذجي عديدة. أنا اللي عندي تو نهارين ولا البارح نشوف في شخص معناتها على التواصل الاجتماعي كاتب كيف يمكن باش نتراجع، معناتها عبارة الولي سجل ولده واليوم ما عادش كيفاش هذا قراره باش ما يبعثوش. هي العملية سهلة، ما يبعثوش معناتها ما ثم حتى إشكالية، ما ثمش مطلب باش يقول راني انسحبت. حبيت نبين لك إنه ثم شكون اللي بعد ما سجل اليوم ظهر له إنه باش ينسحب.
0: هذه خلينا نقوله احنا شنو الصورة النموذجية للتلميذ القادر على الالتحاق بالمدرسة النموذجية الإعدادية النموذجية. يعني انت كمتفقد عام المدارس الابتدائية تعرف انه الملامح الشخصية الأكاديمية سيدي للتلميذ اللي ينجم يلتحق. خلنا نبدأ بالملامح باش من بعد نشوفوا اسكو احنا في المدرسة وصلنا لتشكيل تلك الملامح في شخصية التلميذ ولا لا. تفضل.
1: بلا انا طب بالمناسبة نحب نعطي بعض الاحصائيات اللي هي دقيقة معناتها بالنسبة للسنة الحالية. احنا رانا اليوم عندنا 213,508 تلميذ في السنة السادسة، منهم 62,450 قدموا مطلب باش يشاركوا في النموذجي، وعندنا 151,058 تلميذ ما همش مشاركين في النموذجي. 151 مش مشاركين، 151,000 باهي. 62,450 على قديش من مكان باش يتغيب باش يتزاحموا ولا باش يترشحوا؟ على 3,850 باهي. هل التلامذة هذوما اللي هما باش يتقدموا 62,450 شنو هي ملامحهم؟ هل هما عندهم الملامح متى أنهم قادرين على مجارات نسق أولا النسق متاع العام متاع التحذير، هل هما قادرين على مجاراة النسق متاع الفترة الذئية متاع الإعداد والفترة متاع إجراء الامتحان والفترة متاع الدراسة في السنة السابعة؟ أنا اليوم مش نقول لك حاجة اللي هي ربما برشا أولياء ما يعرفوهاش، راهو صغيرك وقت اللي يمشي للسنة السابعة العام الجاي يلزم يجيب في نهاية السنة معدل سنوي 13 مش 13 برك، ويلزم يكون عنده 12 معدل حسابي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. إذا ما يتوفروش الشرطين هذوما راهو يرجع للمدرسة العادية الإعدادية. تصور أنت اليوم تلقى الناس في الفيسبوك ولا في غيره بربي علاش ما قبلوش 14.99، علاش ما قبلوش 14.50، هاو قريب هاي البلاس مازالت. أنا كي نقبلو 14.50 هاو العام الجاي ما يجيبش 13 معدل سنوي وترسيله مرجعينه، كيفاش باش يرجع هو بين بأي نفسية باش يرجع؟ ملا النموذجي هو المفروض الملامح حتى ونرجع لكلامك انت، هي ملامح من الاول تكون موجوده عند التلميذ، عنده قابليه انه باش يستوعب المفاهيم اللي باش يقراها في فتره زمنيه محدده. ربما حتى المدرس اللي هو الاستاذ ربما باش يجيب له وضعيات مختلفه راهي في الاعدادي على الوضعيات اللي متعود بها في الابتدائي. ونحن بربي ثم نقطة باش نقول لك عليها، راهو الاختبار اللي هو تو الناس كنت تحكيوا على الرياضيات، راهو الاختبار اللي يجي في الاعدادي مش هذاك الاختبار نحن عنه في المدارس. نحن الطفل مش عنده الامتحان في الرياضيات سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يوصل للسنة السادسة يعمل نوعية متاع اختبار مش هو النوعية متاع الاختبار اللي يعملوا.
0: أنا مش أنا باش نوصل لحكاية الاختبار، المهم ملامح الشخصية الأكاديمية للتلميذ هو أنه
1: يكون عنده قدرات،
0: قدرات على الاستيعاب المعارف، وفي نفس الوقت قدرات على التحليل والتفسير والتأويل والقدرة على
1: حل المشكلات،
0: حل المشكلات كلها اللي تعبر على شخصية أكاديمية تعليمية في حد ذاتها،
1: عنده قابلية أنه باش يمشي مع النسق هذا، لأنه النسق مش نسق عادي في العمل.
0: يعني المرحلة النموذجية هي المرحلة اللي فيها التلميذ عنده مكتسبات هامة وعنده شخصية قادرة على أنها تواجه ضغوطات، تواجه وتيرة التعلم داخل المدرسة النموذجية اللي هي ديما ننظرولها على أساس مختلفة على المدرسة الإعدادية العادية. دوك الملامح هذه كيفاش تتشكل البرامج؟ هل أنه البرامج التعليمية اللي موجودة في المدرسة التونسية من السنة الأولى حتى السنة السادسة تخلينا نوصل وننتهي آخر السنة أنه كنسبة من 60,000 اللي قدموا هذوكم راهم عندهم الشخصية هذه؟ هل أنه البرامج متاعنا طو نحكوا على المضامين، المضامين اللي تنتهي بنا إلى تتويج متاعها في أنه المضامين تكون تحضر لنا تلميذنا باش يكون عنده الاستعداد انه يحضر وانه يشارك في المناظرة وانه ينجح. اتفقنا الرهان الكبير نتاعه هو ينجح. هل انه البرامج نتاعنا من البداية من السنة الاولى حتىش نوصل للسنة السادسة في كل المواد عربية فرنسية تخلي ثم نوع من تكافؤ في الفرص بين كل التلامذة باش تتشكل لديهم شخصيتك التلميذ المتميز؟
1: بالله راني نحكي على البرامج، راني عندها أمور أخرى مرتبطة به، هي زاد الزمن الوقت. يعني أنا كتعطيني برنامج تلميذ في المدرسة هذه ينجم عدد الساعات اللي هما خمسة مثلا، ناخذ الرياضيات، ديما ناخذ الرياضيات لأنها أقرب للمثال. التلميذ في السنة السادسة يقرأ خمسة ساعات رياضيات في مدرسة، هل أنه خمسة ساعات هذه كيفين أنه باش يستوعب البرنامج كامل؟ مش كافي. أنه مدرسة أخرى عنده مدرس تغيب، وهذا واقع عادي جدا، يتغيب أسبوعين ولا ثلاثة، كيغيب أسبوعين ولا ثلاثة راهو باش يغيب عليه 10 سوايع و 15 ساعة. كيفاش يقع التدارك هذا في أماكن معينة؟ ربما يتم التدارك بطرق أخرى، معناتها كما نقولوا عمل موازي، كما نقولوا دروس خصوصية غيرها. الإنسان اللي يقرأ في مدرسة وما عنده كان المدرسة والدار، إذا كان تحرم من عدد معين من الساعات باش نلقاو بعد، باش نلقاو أنه المدرس إذا جاء المدرسة باش يضطر أنه هالشيء هذا كله اللي كان يتقرأ فيه 10 ساعات باش يقدمه له في 5 ساعات في 4 ساعات، ويقول له هذاك ما نجم لأنه الوقت ما. فظروف العمل في المدارس نحكي في مازلنا في العمومية، هي العمل في ظروف معناتها الحالية مش مناسبه بكله. وعندي بربي ملاحظه على توا برشا عباد ربما ما يحبوهاش، وربما قبلنا احنا كنا في المدارس الابتدائيه العموميه عندنا سنه سادسه عندنا قاعه اسمها قاعه سي علي، قاعه سي محمد، سي صالح، هذوك بيقريو في السنه السادسه ناس عندهم خبره. اليوم شو وصلنا؟ اليوم وصلنا المدرسين الكل ياخذوا الاقسام نتاعهم ثالثه رابعه خامسه، ويجينا مدرس نائب، يجينا مدرس متخرج السنه من مدرسه من إجازة في التربية عن شعبة الإجازة الوطنية للتربية والتعليم، يجي بصفته متعاقد مازال يتلمس الطريق متاعه، نلقى عنده كان السنة السادسة
0: خبرة بيداوجية ما هيش كاملة عنده.
1: معناتها أنا اليوم نشوف عندنا موقع في الوزارة، عندنا موقع موجود على تابع الوزارة في الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية، طول نجم نعطيك إمكانية أنك أي مدرسة في الجمهورية تشوف الأقسام تاع السنة السادسة خامسة ونشوف المعدات. البارحة عملت أنا بعض مدارس ثلاثية الأولى والثانية تلامذة ما حتى حد ما جاب معدل في الرياضيات، هل المدرسة هذية عندها أمل باش تبعث تلامذة يشاركوا في المناظرة هذه؟ ما يشاركوش، ما بتبعثش.
0: يعني وهذا يخلينا نطرح السؤال حول مبادئ المنظومه التربويه وتكافؤ الفرص. يعني لهنا شو معنى تكافؤ الفرص؟ نبدا بالبيداغوجي سيدي، بالتعليم وبالمضامين، ثم تكافؤ فرص في داخل المدرسه العموميه ساعه.
1: انا باعتباري مدرس، تكافؤ الفرص ناخذ في جانب بسيط ياسر، هو انه ما نخرج من مفهوم هذا الا لما تلامذة الكل يفهموا هذه تكافؤ الفرص. ثم طفل يفهمني انطلاق من وضعيه مجرده، الاخر نجيب له مثال وسائل ايضاح اخرى، الاخر نعمل له وضعيه، فانا مدرس نحقق له تكافؤ الفرص في اكتساب المعلومه. لكن ثم حاجه اخرين، وقت اللي هذا يخرج يعدي وقته في مدارس اخرى خاصه ولا غير يدعمون مكتسباته، والاخر يروح ربما يروح يعاون عائلته في مشروع معين ولا في محل تجاره ولا غيره. يعني تكافؤ الفرص هو خارج المدرسه، يعني عنده تاثيره في المدرسه. غدوه يجيني هذاك عامل اربع سوايع خمسه سوايع عندي انا، وعامل اربع اخرين عامل ثمانيه، والاخر الاربعه اللي عملهم ينجم يكون خسرهم فك المشاكل اللي هو مشي ربما يعمل فيه نشاط اخر.
0: هذا في الجزئية الأولانية، لكن الجزئية المرتبطة بالمضامين في حد ذاتها، هي نعرف أن المضامين في كل المواد تتجه إلى كل الفئات، تحت الضعيف، المتوسط والمتميز، وبالتالي لهنا الحظ متاع المتميز داخل القسم في حد ذاته، يعني الحظ متاعه في أنه يلقى الضالة متاعه والحاجة متاعه مقابل زملاء، يعني البرنامج في حد ذاته هو أنت تعلم أنه يخاطب كل المستويات المعلم. كيفاش أنت تحضر تلميذ للنموذجي والحال أنه البرامج في حد ذاتها تركز على أنه الأستاذ يحقق أهدافه أنه الناس الكليكة تفهمه، بينما النموذجي كامتحان وكمناظرة في حد ذاتها والمضامين متاع الامتحان ما تخاطبش أكل الفئة هذيك الكل، ما تخاطبش المضامين هذيك أصلا، تخاطب مضامين تاع التميز، مضامين التميز المعلم في القسم ما يوصلهاش.
1: نحن في المدرسة عندنا نعلم ونقيم وبعد نعالج، عندنا ثلاثة مراحل، نعلمه وبعد نختبره، وإذا ثم نقايس نعالجها. كي نعلمه المدرس عنده مجموعة من الأدوات اللي تخليه ينوع الوضعيات متاع التعليم، فيأخذ بعين الاعتبار هالمجموعة المتميزة قلت لي عليها. في الاختبار تو كيف ناخذوا بالاعتبار الناس هذوما المتميزين ونعطيوهم وضعيات تغطي 25% من النقاط المسندة للاختبار، هي المتميزين. في المرحلة الثالثة العلاجية كي نعملوا عندنا البيداغوجيا الفريقية، فالناس اللي هما متمكنين نزيدوا ندعموهم ونعطيوهم تعزيز في وضعيات معناتها في مستواهم، والجماعة اللي هم عندهم نقص في بعض المكتسبات زادة نعطيهم وضعيات على قدهم في العلاج. حابين نقول لك الثلاثة مراحل هذوما موجودين على الورق، تقول لي أنت في التطبيق التطبيق بنسب مختلفة من مدرس إلى مدرس، وبخبرة تاع مدرس من خبرة إلى خبرة، معناتها مش عنده خبرة تاع سنوات يقرر ينجم يطبق هذا، وثم زاد عنده دخل حتى في التكوين، هل أنه هو بتكون وماخذ الأسس التكوين أنه في التعليم راهو عنده تفريق، في الاختبار راهو عندنا تفريق، وفي الدعم والعلاج والتعزيز راهو عندنا تفريق. فالتفريق موجود، اما نحكيه ربما التنسيب في
0: التطبيق، في التطبيق، وهذا في مستوى التطبيق. طب نرجع لهنا لمستوى التطبيق، انه المعلم في القسم في المدارس العموميه بصفه عامه في كل المناطق الداخليه وفي المدن وفي الريف، نوع من الالتزام بانه يحقق هذايا، انت قلت بشكل نسبي، ولكن رهانات المعلم في القسم، ساعات زاد المعلم عنده رهانات في القسم انه كيقيم يلقى انه جزء كبير من التلامذة ما وصلوش في المستوى المتوسط.
1: نحن توا كان نرجعوا للاساسيات اللي نقدموها للمدرسين في كل تكوين يتعرضوا ليه، هو انه كل معلم ياخذ التلامذة في اول العام يعمل لهم تقييم في اول العام. شفاش تقييم؟ تقييم في الاساسيات اللي غيرهم عم ناول
0: مكتسبات،
1: اي مكتسبات السابقه اللي هما ضروريين للسنة، لانه بانعدامهم يستحيل انه باش يقدم. فالمدرس اللي عمل الخطوه هذه هو في حد ذاته تجاوز صعوبه، فيحاول انه تلامذه في الانطلاقه نتاعهم كما نقولوا 1 اكتوبر الناس كل مش الناس كل 100%، اما صلح برشا باش ينطلقوا مع بعضهم. اما في الانطلاقه هذه راه باش نلقاو مازالوا شكون اللي لسبب من الاسباب سبب من اسباب حتى خارج معناتها المعلم هذا، لانه عنده عمناه وربما ثم غيابات، ما التلميذ ما خذاش الدرس كامل، ما خذاش المفاهيم كامله. في بعض الاحيان وهذه النقطه نحب نثيرها، التوزيع نتاع التلامذه اللي هم الناجحين عمناول كيفاش يقع توزيعهم على الاقسام نتاع العام الجاي؟ راهي عندنا منشور من الوزاره يقول لنا المدرس نتاع سنه خامسه والمدرسين نتاع سنه خامسه والمدير السنة عندهم مجموعه باش يمشوا للسنه السادسه، ياخذوا الناس الكل اللي عندهم مثال 18 ويوزعوهم على 3 اقسام، ياخذوا الناس الكل اللي عندهم 16 ويوزعوهم على 3 اقسام، بمعنى انه الاقسام الكل تبدا مستوى نتاعها متوازنين. هذا مش قاعد يقع الا في البعض، باش ما نقولش علاش، يقول لك الخامسه ايه تمشي بكلها السادسه ايه، اللي هو هذا عكس المنشور، معناتها يخلي ثم بعض اقسام في بعض الاحيان تجي من ظروف انه قسم هذاك ما يقراش البرنامج كما يلزم، وجاء انسان ربما ظروف معناتها تاع مرض ولا غيره ما كملش. المفروض في العام الجاي هذوك التلامذه يمشيوا، ولا عندهم ثم تلامذه كان عندهم احتياجات خصوصيه ومعروفه ترى عند برشا عباد، مانيش انا باش نقولها، ديما السادسه جيم والخامسه جيم والرابعه جيم، ديما هالجيم هذوما فيهم اشكاليه. تنقول لك انا علاش، تقول لي ما نعممش هم علاش، لانه احنا كي ناخذ السادسه اي والسادسه ب المعلم هو نفسه يقريهم، المعلم هو نفسه يقريهم، يعني البرنامج نتاعه اي وب، اكل يقري السادسه جيم يتلز باش ياخذ قسم اخر، فهو شغله مع السادسه جيم ومع قسم اخر، فديما السادسه جيم هذيك كما تقول المعلم نتاعها جهده معناتها موزع بزوز اقسام، بينما اللي قري في الاي والب
0: زوز مستويات،
1: يعني زوز مستويات. فديما نلقاو النظره العامه في المدارس ما ناكدهاش انا اللي 100% موجوده، معناتها اما هي جزئيه كبيره موجوده، انه التلامذه اللي عندهم اشكاليات و يحطوهم في الجيم، وخاصة التلامذة كلهم يحبوا عند المعلم اللي يقرر يجزء أقسام الأ والب، فديما تلقى الأ معبية الساعة وتلقى الجيم فيها ثم إشكاليات
0: يعني الإشكاليات الخاصة الداخلية. ولكن كي نجي نشوف هل أنه الإطار التربوي داخل كل مدرسة ابتدائية في بداية السنة في اللقاءات الاجتماعات الأولية بتاع الانطلاق بتاع السنة الدراسية يتطرح موضوع أنه ما هي الخطة يا سيدي المناسبة باش احنا نوصلوا اخر السنة يكون عندنا الاستعداد، ثم نوع من الاستعداد الاولي انه عندنا ابنائنا ينجموا يشاركوا في مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية.
1: صح، هو طبعا انسان يحكي على خطة يحكي على ادوات لازم تكون متوفرة، ويحكي على موارد بشرية. نحن قبل ما نحكي على الخطة احنا نشوف الموارد البشريه اللي باش تعاوننا على الخطه هذه، بمعنى اوضح وكلام يكون اوضح، هو اسناد الاقسام هذه الى اطراف تكون عندها خبره. هل هذا قاعد يقع ولا مش قاعد يقع؟ انا بالنسبه لي انا حسب ما قاعد نشوف توزيع او اسناد الاقسام تاع السنه السادسه يسند الى مدرسين، معناتها في اخر الامر تلقى حكايه الناحية البيداغوجية وناحية الخبرة وناحية ثم عدة عناصر أخرى متدخلة،
0: اعتبارات أخرى،
1: اعتبارات أخرى اللي نعرفها أنا ويعرفوها الناس كل، ثم اعتبارات أخرى، فتنصد الأقسام ربما أشخاص كان ممكن يفيدونا في مستويات أخرى، أما ما يفيدوناش في مستوى متاع سنة سادسة علوم ولا متاع سنة سادسة لغة عربية وغيرها وغيرها وغيرها. ثم برشا ظروف أنه يلزم إعادة نظر في كيفية إسناد الأقسام إلى المدرسين.
0: وهذاك علاش احنا كي نحكوا على الخطة المناسبة والتخطيط المناسب انه نحقق الاستعداد الاولي يا سيدي باش عندنا فئة مثل لمذتنا متميزين ينجموا يشاركوا، ولكن كذلك عندنا زادة تحدي اخر اللي هو في المضامين، خاصة كي نحكوا على الرياضيات لاكثر مادة كي نجي نشوفوا في الاعداد اللي تحصل عليها تلامذة الحقيقة متدنية نسبة كبيرة منها اعداد متدنية. وهذا يخلينا نطرح السؤال، هل انه البرنامج نتاع الرياضيات في حد ذاته اللي هو الحقيقة هو السنة السادسة بطبيعة الحال هو تتويج لمسار كامل يبدأ من السنة الأولى ثانية ثالثة، هل أنه البرنامج في حد ذاته بتاع السنة السادسة وقت كي نعدوا عليه الامتحان نتاع الرياضيات في المناظرة يتوافق ما هو موجود في السنة السادسة؟ علاش ثم نوع من اللا توازن، ثم نوع من التفاوت بين ما هو موجود في الامتحان وبين ما المكتسبات نتاع التلميذ في السنه؟
1: باه انا باش نحكي على الزنقات هنا، باش نحكي من حيث المضامين ونحكي من حيث كيفيه اعداد الاختبار. من حيث المضامين انا حاب نقول لك راهو البرنامج هذا راهو مخفف. احنا قبل كنا نقريو القوه في السنه السادسه بويسونس معناتها نقولوا أربع قوة ثلاثة مع هذا يتنحى هذا. كنا في وقت من الأوقات كنا نقارن المجالات. شو معناتها مجالات؟ نقول لك عندي 10 أشجار بيناتهم كل شجرة 5 متر وشجرة الأخرى راهي جاية على الحرف نتاع الأرض، معناتها باش نحسب الطول نتاع الأرض، معناتها مجالات. نحسبوا حسوا ثم برشا حاجتنا نقص، يعني من حيث الكثافة نتاع المضامين أنا مراش أن يلزمها تخفيف ولا حاجة. هذه نقطة. توا نحكي على مستوى كيفية تقديم المعلومة. أنا اليوم عندنا حاجة توا احنا قداش عندها هذه الإصلاح الأخير نطبقوا فيه من عام 2002، يعني اليوم عندنا 24 سنة. اليوم ثم شكون مازال يخدم بطريقة غالطة موجود؟ أنا نقول في حاجة في الابتدائي من السنة الأولى للسنة السادسة اللي ربما يعرفوها عباد وربما ما يعرفوش، رانا نقريو درس ورا درس. معناتها اش معناتها؟ ناخذ كتاب التلميذ نقرا الدرس الثاني الثالث الرابع الخامس، ما عندناش حصه اسمها حصه هندسه يا الاولاد راهو عندنا نظام قيس نهار الاربعه، ما عندناش. نجم يجي نهار الاربعه اليوم نظام قيس ويغيب جمعتين ثلاثه ويجي مره جايه نهار الثلاثه، يعني نحن نقريو بالدروس متواتره لانه درس يخدم درس. هذا ثم خلل حتى عند اللي يلتحق مجدد في التعليم ومن غير ما يتكون يبدا يلوج على نهار معين يحط نظام قيس أو هندسة كذا. عندنا إشكالية أخرى، نحن عندنا حصة اسمها هذه الحصة المهمة ياسر، عندنا حصة اسمها التدريب على حل المسائل. راني أنا النجم نعطي مسألة وندربهم وفي الأخر ما نطلبهمش بالنتيجة، لأني أنا حبيت نبين لهم راهو هاو السؤال كيف يجي ويطلب مني زوج مراحل هاو كيفاش نعمله. يعني أنا رأى أنه عدة مدرسين ما همش متفطنين أنه التلميذ نعلموه كيفاش يتعامل مع المسألة اللي هي استراتيجية معينة للوصول للحل تدريبه. به نجيو للطاولة الاختبارات اللي قاعدين نقدموا فيها في السنة السادسة في المناظرة. كما قلنا الاختبارات عندها معايير ماهيش هي المعايير اللي يدرب عليها التلامذة في خلال السنة. هذا معناتها حبيت نقول لك هنا ثم بعض
0: اختبارات في حد ذاتها. مثلا احنا كي نحكوا على الوضعية متاع التلميذ مثلا وضعية التلميذ داخل القسم انه هو يقرا في الرياضيات ثم نوع نتاع مسائل يتعود عليهم وفيها نوع بصعوبات متفاوته، ولكن كي يمشي الامتحان يلقى ثم وضعيات اخرى يواجهها التلميذ وما ينجم يعرفها كان كون هو بطبيعته التلميذ قرا في رياضيات خارج المدرسه قرا مع اساتذه معلمين عندهم خبره كبيره. يعني العائله استثمرت في انه يقرا حاجات ينجم يكون ما قراهاش في القسم باش يحضروه للامتحان في حد ذاته.
1: باه انت تو رجعت لاخر كلمه قلتها لك وتو باش نربط لك وليش قلت لك أنا قلت لك المدرس مطالب باش يدرب التلامذة على استراتيجيات. راه ثم فرق بين جابونا الامتحان حاجة ما قريناهاش وهذه ما تصيرش، عمرنا ما عطينا امتحان حاجة ما قراوهاش، أما تقول لي الامتحان هذايا النوعية هذه أول مرة نشوفها، هذاك المدرس ما تدربهمش على استراتيجية العمل. أنا توا كي ناخذ لك ورقة، ورقة تاع كراسة نحطها على الطاولة، شنو تقول لي شكلها؟ مستطيل. كي نقلبها بالعكسية تقول لي مستطيل. كي نحط لك على السبورة مايلة، توا التلميذ يقول لك مش مستطيل، لأنه عمره ما شاف مستطيل على السبورة مايل، هو وراه هو مستطيل. فأنا كي نقارن المستطيل ماذا بيا وأنا معلم، نعطيه خصوصية المستطيل في عدة مظاهر باش نهار اللي يجي الاختبار يقول والله الاستراتيجية هذه شفت قدمتها قبل. نحن توا شنو ناقصنا؟ ناقصنا أنه ندربوا التلامذة على أكثر من طريقة باش نهار اللي يجي الاختبار يجبد هو في الصندوق اللي كما يقولوا اللي في ذهنه ويقول هذايا يقابل الوضعية هذية. وعندي بربي ملاحظة مهمة في هذه بعض المدرسين ربما مش منتبهين لها ياسر. نحن راهو في السنة الأولى والسنة الثانية في أي وضعية ما نعطيوش السؤال أولى وثانية نعاود درجة أولى، ما نعطيوش السؤال إذا كان زوز معطيات موش موجودين. إيش معناتها؟ أنا أقول لك شريط حكة طماطم وحكة هريسة، هذه ب300 وهذه ب100، عمري ما نعطي واحدة موجودة والأخرى باش يلوج عليها وبعد يجمع. في السنة الثالثة والرابعة نعطيه السؤال، وثم السؤال باش تفهمني هو سؤال مخفي نقوله احنا. في السنة السادسة نعطيك سؤال ونعطيك زوز أسئلة مخفية. أنا اليوم نشوف في الفيسبوك وفي غيرها تلقاه سؤال ووراه 10 أسئلة مخفية، يعني يتعب في التلامذة ومش هذاك بيجي في الامتحان. الامتحان نهار اللي يعطيوك سؤال ويتطلب 4 مراحل النجم يقولوا راهو ثم خطأ في تقديم الامتحان، وهذا ما يقعش لأنه الناس اللي تعمل في الامتحانات ناس متمكنة من المعايير هذه. عندنا احنا تو كيف نشوفوا الناس اللي تعمل في دروس خصوصية وتقدم في نماذج كذا، راهو ساعة ساعة يثقلوا كاهل التلميذ إلى أنه يخوفوه منها الرياضيات. أنا عاود لكم في السنة السادسة كي نعطي سؤال يلزم التلميذ ما يفوتش زوز عمليات قبل ما يجاوبني على السؤال اللي أنا طلبته، زوز عمليات وبعدك يجاوب على السؤال، يعني في الاخر 3 عمليات. فثم ياسر ضغط على التلامذة حيث في
0: نوع ثم نوع من الاجتهاد المفرط اللي يخلي المبالغ فيه. وهذا يخلينا نقوله هل أنه المتن الكتاب المدرسي كتاب الرياضيات فيه استراتيجيات هذه الكليكة اللي تخلي المعلم ينجم يدور عليهم ونخلي التلميذ يتمرس عليهم، وبالتالي عندي مرجع ثابت حتى التلميذ يرجع لك الكتاب متاعه ويراجع منه.
1: والله أنا تمشي نقول لك نقطة مثيرة ومثيرة ياسر ياسر. وقت تلقى أنت كتاب خارج من معناتها كتاب مدرسي معترف به يقول لك يا مدرس نعتذر منك نحن ملزمين ب 120 صفحة فخرجنا الكتاب 120 صفحة. يعني نحن اللي ألفنا الكتاب رانا كنا نحبوا نعملوا 50 صفحة أخرى باش نعملوا نماذج أخرى من وضعيات، أما رانا ما نجموا نعملوا لأنه اشترط علينا نعملوا كان 120 صفحة. فنرجع الموضوع هنا، هل أنه الوضعيات المتوفرة في الكتاب تغطي كل ما نجم يقدمه المدرس؟ لا، الوضعيات اللي مقدمة في الكتاب هي نماذج وهي رؤية خاصة من عند الناس اللي عملوا كتاب المدرسي. رأوا الكتاب المدرسي هي رؤية شخصية للمؤلفين متاعه، ما هيش الحاجة الرسمية هي البرامج الرسمية، أما الكتاب المدرسي هي رؤية نموذج أكل لجنة اللي عملت الكتاب. فالمدرس نجم يزيد نجم يعمل وضعيات أخرى وتكون ثم تمارين وضعيات معتها حسب النسق تعلم التلميذ.
0: إيه، ولكن احنا كي نجي نشوف مثلا في الامتحان الرياضيات قداش من وضعية التلميذ يلقاها قدامه
1: في الاختبار؟
0: ثلاثة وضعيات.
1: أي.
0: هل انه التلميذ في السنة السادسة يا سيدي خلينا نقوله السنة السادسة مر على ثلاثة وضعيات ذوكم في القسم شافهم؟
1: من حيث المضامين ما فيهاش نقاش. احنا توا عندنا بعض التساؤلات ما عند بعض المدرسين اللي هي غريبه شويه. احنا وقت الكورونا تم تخفيف بعض الدروس، فاتت كورونا رجعنا للدروس. اليوم يجي يقول لك والله اخي درس بتاع مساحة متوازي المستطيل لا تنحى، ما تنحى شيء. اليوم نحن الدروس من صفحة واحد الى اخر صفحة في الكتاب هما في البرنامج، ففي الاختبار ما هوش بشي يجيب لك حاجة خارج البرنامج. المشكلة كيفاش السياغة بتاع الوضعية اللي بشي يقدموها لك، هل ان السياغة هذه النوعية هذه تدرب عليها ولا سؤالي انا، هل ان المدرس اللي كلفناه بالسنة السادسة تعرض الى تكوين متين وحذر في حصص متاع تكوين سواء في العلوم كان ناخذ الرياضيات سواء في اللغه، اليوم ثم شكون حتى من طريقه الصياغه ربما صياغه غالطه، اليوم نقرا انا وضعيه نحلها بطريقه واذا بها نقام شيء طريقه لانه ثم صياغه غالطه خلتني نمشي في طريق غلط. يعني التكوين متاع المدرس هنا زاد عنده دخل كبير ياسر. كما قلت لك اليوم تلقى مدرسين سنة سادسة الله غالب خرج من الإجازة جاء طول المدرسة قالوا له عندك سادسة، ما عنده حتى حل آخر إلا باش يقبل السادسة.
0: على كل حال هذه احنا خذيناها وضعية للرياضيات، ولكن كي نرجو حتى للعلوم في كيف الإيقاظ العلمي وللعربية وللغات عندهم تقريبا نفس المشكلات ولكن بشكل متفاوت. وإحنا في الأخير حب نحكو على ونأكدوا على أهمية كيف الفرص، وهذه شفت حنا نفذة أخرى اللي هي المدارس الخاصة. الحقيقة كيفاش تتعامل؟ هل أنه عندها نفس الهواجس نفس الصعوبات؟
1: بالنسبة للمدارس الخاصة والحديث فيها قد يجرنا إلى بعض النقاط والتفاصيل اللي واحد يتوسع فيها ياسر ياسر حتى لين ربما يضيع الموضوع.
0: خلينا ناخذه في مستوى تكافؤ الفرص بينه وبين
1: مش ناخذ تكافؤ الفرص انا ساعة نبدا من البداية. هل انا دخولهم المدارس الخاصة التلامذة هذوما، انا اليوم عندي افيش قدامي مدرسة خاصة تقول الغدوة باش تجيو تسجلوا عندكم كذا وكذا وعندكم مقابلة. اش معناتها مقابلة؟ يعني انت قبل ما نقبلك في المدرسة الخاصة نعمل معاك جلسة، وكان عجبتني حسب معايير معينة دخلتك، وكان ما عجبتنيش نقول لك سامحني برا اشوف مدرسة خاصة اخرى. يعني نبدأ من النقطة هذه، هل يصح انه اليوم مدرسة خاصة تعمل هالطريقة ذي؟ نعم هذا معمول بها وليزا فيش موجودين في كل مكان ومذكورة،
0: ولكن قانونيا قانونية الحكاية ولا لي؟
1: لا الحكاية عندي انا مش قانونية الحكاية، لانك انت عارض خدمة وجاء صاحب الخدمة طلبت منه باش يأدي واجبه باش يخلص وباش وباش وباش، ما عندكش حق باش تعمل له وحاجة اخرى. انت عندك مختصين باش يختبروها في الفيش يختبروه
0: وحتى بسيكوتكنيك
1: صحيح معناتها هذا راهو موجود حتى من السنة الاولى راهو سنة أولى موجود حتى في التحضيري به هذايا في القبول به عدد ساعات العمل في القسم هتلامذة هل يقراوا كما مدرسة العمومية؟ لا سيدي، عدد ساعات متاع خمسة ساعات اللي يقراهم التلميذ هما يعملوا في سبعة وفي ثمانية ساعات في المدرسة الخاصة. هما عملوا صح عليهم معناتها ما قولش أما هما ما عادش نحكيو تكافئ فرص به. نجيو للتدريس في وسط العام بعض المدارس خاصة أنا نعرف معناتها مش تقول لي مثلا تقول لي مش موجودة، لا أنا نقول لك موجود مدارس خاصة في بعض المواد تتنحى في مارس تتنحى المواد.
0: نحكوا على سنة سادسة.
1: أي نحكوا على سنة سادسة تتنحى بعض المواد ونقروا منها درس واحد كما نقولوا مدنية نقري درس واحد وهذا كيف يجي في الامتحان دعوك يقراوا درس وبقية الحصص الأخرين فيها تمشي في المواد متاع المناظرة. فتلامذة انا عندي تلميذ في مدرسه عموميه قاعد يعمل في خمسه سوايع كل اسبوع وذاك من شهر مارس قاعد يعمل في 12 ساعه مش كيف فالعمليه حاجه اخرى زي مازلنا في المدارس الخاصه ومدارس عموميه زاده انا عندي 20 تلميذ كيف يحبوا يشاركوا النجم انا ناخذ ال 20 تلميذ وبعد نقول لا ثلاثه تلاميذ هذوما ما يشاركوش. علاش؟ لانه ثلاثه تلاميذ هذوكم كيف يشاركوا باش يطيحوا لي النسبه المئويه. فانا انا باعتباري مدير وانا ما عادش سميني شنو هو المسؤول غاديك فنحاول انه نقنع، واذا ما تقنعش نعمل له حتى طريقه يعني ناخذ ورقه ونفوت الاجل ما عادش فالتلميذ فلا يمكن باش نقارن بين مدارس خاصه. ونعطيك حاجه بسيطه ياسر ياسر لكن نحن تو في النتائج حسب المندوبيات في المدارس العموميه قداش ياخذوا قداش ينجحوا في النموذجي في المدارس العموميه ينجحوا بين 3 و2%. المدارس الخاصه قداش ينجحوا؟ ينجحوا 12% 13% 14%. اش معناتها؟ مش يعني مدارس الخاصه هما احسن، لا، لانه مدارس خاصه ما تبعث كان اللي هي ناويه وعارفه انه باش يكون ينجح، يعني على الاقل باش يجيب العشره نتاع نتاع المعدل، حتى ما نجحش النموذجي اما جاب العشره. المدرسة العمومية متى فيها شوية من الضغط على اللي الضعيف، فك عليك وعلاش وانت ماشية معناتها، وثم إمكانية أنه عدد كبير من التلامذة يشاركوا وبعدك هم يطيحوا النسبة في المدرسة العمومية وتظهر المدرسة العمومية وكان نتائجها خايبة. انت همش عندك معلومه اخرى تو انت برشا ناس ما يعرفوش، انت كيف يشاركوا زوز تلامذه في مدرسه وينجحوا الزوز، شنو النسبه المئويه نتاع النجاح؟ 100%.
0: صحيح.
1: وتلقاها بلاكه معلقه على الباب البراني حققنا 100%، وهما راهم شاركوا زوز تلامذه ولا زوز تلامذه، وهما مانعين 10 تلامذه مش بيشاركوش، لو كان شاركوا 10 ولا 12 ونجحوا زوز تشوف النسبه كيفاش تولي، معناتها تولي 8% ولا 7%.
0: هذا في سياق يعني
1: المقارنة بين هذه وهذه،
0: في سياق المقارنة ولكن في سياق أنه التلاعب بعملية الإحصاء وتحقيق تحقيق أهداف معينة، اللي هو الترويج لصورة المدرسة على أساس مدرسة قادرة أنها تنتج تلامذة نجباء ينجموا ينجحوا في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. وهذا يخلينا نطرحه سؤال حول هل أنه ثم رقابة في المستوى يسيدي البيداغوجي ولا حتى الإداري في المتعلق بتكوين المعلمين ومتعلق بالانضباط المدرسة والإداري والقانوني؟
1: احنا عمومية عندنا فيها مشكلة، خلي الخاصة
0: نبدو بما أنه العمومية فيها مشكلة خلينا نبدو بالعمومية سيدي بعد نمشي الخاص.
1: به نحن باش نداول هما شكون اللي شرف البيداغوجي، هما المتفقدين. نحن المتفقدين من 2004 كانت الوزارة تعمل كل عام تعمل مناظرة تقبل المتفقدين، وكل عام أكل المتفقدين يقعدوا عامين تكوين وبعد يدخلوا للميدان، فكل من خرج تقاعد بسهولة نلقاو شكون يعوضوا. من 2015-2016 تم إيقاف المناظرات هذية. إيش معناتها؟ من تو 10 سنين التالي كل ما يخرج متفقد يقعد المكان فارغ. اليوم نحن عندنا بعض الدوائر كنقول دائره يعني نقصد 150 معلم 180 معلم في 5 مدارس 10 مدارس، هذا العدد الدائره تعني 150 معلم تقريبا. اليوم عندنا 150 و150 و150 عده دوائر عندها عامين وثلاثه واربع سنوات من غير متفقد، لا ثم شكون يكون، لا ثم شكون يتابع الامتحانات، لا ثم شكون يشرف على الرزنامه تاع الاختبارات، ثم امور ماشيه بالخبره. كان ثم مدير مدرسة عنده خبرة ومتعود على نظام معين شابي، ثم الناس أخرين خذوا المكان ربما نقص في التكوين وغيرهم يعني يمشيوا بالاستشارة ويأخذوا فكرة عند هذا وهذا، وثم في بعض الجهات ثم تسيب كبير ياسر خلى أنه ما ثمش سيطرة على بعض الجهات هذه وهي اليوم موجودة.
0: به هذا في مستوى
1: المدارس العمومية،
0: المدارس العمومية فيما يتعلق بالمتفقدين اللي يشرفوا على الإشراف البيداغوجي والتأطير للمعلمين. وهذه نفس الوضعية نتصور يعيشها حتى تعيش المدرسة الخاصة خاطر ديما هي تحت إشرافهم ولا؟
1: به نحكيه على القانون ونحكيه على الواقع. قانونيا هي المدارس الخاصة على نفس المستوى في التعامل مع الوزارة مع المدارس العمومية. ما عندنا حتى وثيقة في الوزارة تمشي للمدارس العمومية وتستثني الخاصة، ولا تمشي الخاصة وتستثني العمومية، كل الإجراءات تطبق هنا وهنا. لكن ضرورة العمل وضرورة ولا الغاية اللي تخدم عليها المدرسة الخاصة ويحددها صاحبها يرى أنه بعض الحاجات تستوجب منه أنه يخالف. كيف يخالف؟ شكون باش يراقبه؟ باش يراقبوا زوج من الناس، باش يراقبوا بيداغوجيين متفقد ويراقبوا اداريين المندوبيه. بالنسبه للنواحي البيداغوجيه عندنا عدد من المدارس المتفقدين ماهمش لاحقين باش يتلهاو بالمدارس العموميه نتاعهم، فما بالك باش يمشيو للمدارس الخاصه هذه. وكي تمشي للمدرسه الخاصه تلقى فيها برشا اشكاليات، اذا باش تبعها اشكاليه عباره حليت معناتها ملف كبير وما تنجمش باش تتبعه، واللي هذا ساعة ساعة تقول ما نجمش نتبع ملف هذا بالطريقة هذه، لأني إذا مسيت ملف ما نجمش نكمله ما نجمش نمسه. بينما الإخلالات البيداغوجية نشوفوا فيها. احنا اليوم كي نقرأوا الدليل التنظيمات على الوزارة يقول لنا أنه السنة أولى يعملوا سنة أولى يعملوا 20 ساعة أسبوعيا، وعندنا السنة التحضيرية يعملوا 16 ساعة أسبوعيا. أنا اليوم عندي معلومة، عنده مدرسة خاصة اليوم عندها اختبارات للقسم التحضيري، اليوم عندنا مدرسة خاصة باش تعمل اختبارات للقسم التحضيري، اليوم فاش باش تختبر القسم التحضيري ما نعرفش. نحن الناس تو تطلب باش الاختبارات تتنحى للسنة أولى والثانية، ونحن نعمل في اختبار للسنة التحضيرية في المدرسة الخاصة دي. اليوم قسم يقرأ 25 ساعة في المدرسة العمومية، تلقى في المدرسة الخاصة يقرأ 30 ساعة. علاش؟ يعمل في لغة إنجليزية، احنا ما عندناش لغة إنجليزية في الثالثة، لا يعمل في دروس أخرين. فاللخبطة الموجودة هنا اللي الناس كل يعرفوها، اللخبطة هذه ما نجمش المتفقد الناس كل يعرفوها ونحطوا المتفقد هو في الواجهة باش يحل المشكلة، يعني وكأنه الناس كل تخلصت من الموضوع ذا.
0: يعطيك الصحة سيريا ماضي، وانت متفقد عام المدارس الابتدائية، نعمل في تشخيص احنا، والتشخيص هذايا يفترض انه ننظر هك الزوايا اللي لازم ننقدوها، ان كان في المدرسة العمومية ولا في المدرسة الخاصة. وفي الاخر احنا نحكو على المنشود، يعني قراءتك لمستقبل المناظرة في حد ذاتها، الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية.
1: يعطيك الصحة، النقطة هذه مهمة ياسر، لانه تو اليوم كل ما نحكيه على موضوع يمس انه باش نصلحه باش كذا، نلقى الإجابة عن المجلس الأعلى للتربية اللي هو اليوم نسمعه في عدة معناتها مواعيد، نسمعه في عدة هكا حديث عليه، لكن مش عارفين اليوم وقتاش باش ينطلق هذايا، ونجموش نحن زاد نعطيه كل شيء اللي هو نقعد ربع عيدنا قال شنو حتى يجي المجلس. المجلس هذايا ربما يعمل مرحلة تقييمية قد يوافق انه يواصل هالتمشي نتاع المدرسة الاعدادية النموذجية ولا المعاهد زاد كيف نموذجية، قد يعدل فيها قد، اما نحكيه على الواقع اليوم. نحن اليوم عندنا ثلاثة اتجاهات، عندنا شكون اللي يرى انه يأيدها المدرسة هذه النموذجية باعتبار انها توفر مناخ تنافسي للتلامذة وتستقبل ذوي القدرات العالية وتكون نخبة علمية للوطن معناتها. وعندنا الحكيمة قلنا احنا اليوم فوق 64,000 باش ياخذوا 3850 مقعد. ثم شكون يرى انه نعملوا تعديل نخليوها اما نعدلوها؟ علاش نعدلوها؟ يقول لك زاد عن مدارس أخرى نوفروا لها تكافؤ الفرص ونوفروا لها حاجات يعني باش ما نحذوهاش لأن عندها أهمية. وثم شكون يقول لك المدرسة النموذجية هذه العددية هي تنمي الفوارق بين الاجتماعية والتعليمية وتخلي ثم ناس مختلفين وتعمل الأشكاليات، وماذا بينا نرجعوا المدرسة العمومية هي نرفع مستواها ونحيو المدرسة النموذجية. إذن عندنا ثلاثة توجهات كل واحد عنده تبريراته، والتجربة سمعني التجربة ذي رأيك نرجعوا رأي توا عندنا فوق 30 سنة رأي المدرسة ذي.
0: يعني علاش حكونا من الأول قلنا رأي عندنا أصبحت العائلة التوسيع عندها تقاليد في التعامل مع المناظرة الالتحاق بالمدرسة العددية النموذجية وحتى المدرسة العمومية والخاصة بصفة عامة، ثم تجارب فيها أخطاء فيها صعوبات فيها نجاحات ببيعة الحال، ولكن ديما نقولوا احنا ننظر دائما إلى المنشود إلى المستقبل، كيف يمكن أن نحقق مدرسة عمومية بالأساس تستقطب كل الكفاءات والقدرات وتتوافق مع كل المكتسبات التي تعبر عن طموحات إنسان المستقبل في تونس. يعطيك الصحة سي رياض ماضي، وأنت متفقد عام للمدارس الابتدائية، شكرا على كل التوضيحات.
1: شكرا عايش.
0: كل الإضاءات اللي قدمتها لنا فيما يتعلق بمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية بين الموجود والمنشود. في هذه الحالة أنت اليوم اخترت لنا أغنية الحصة، أغنية أقرأ وأحفظ. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج فاطمة الكندري.
4: أسهمت في درجة الفيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام

0: العالم العربي هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة. وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
1: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
1: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظراً لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحداً من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
0: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم، وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
1: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية

0: للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
1: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة الملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
2: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرزاق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرزاق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين. وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما، عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
2: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها. وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلادي 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة. وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو انتحال الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
2: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد، كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي أن لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها، بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيراً الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحداً في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
2: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيرا، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
1: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذا آمنا للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
1: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعاً وبرنامجاً فكرياً أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتاباً في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصاً تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
2: كل التراث الإسلامي قرأ، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثناعشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الجاحظ، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
1: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم بدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كثيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تيليدورا مثالا للصديق الكاتب فتحي بن معمر. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا سي عيسى المؤدب، وشكرا لهذا البرنامج الذي يؤسس لرؤية جديدة للأدب وللسرد وللنقد بطريقة رصينة ومحببة إلى الأسماع. مرحبا بسادة المستمعين، وأجدد شكري على هذه الدعوة.
1: في الحقيقة هنيئا لك بهذا الموجز القصصي الذي تؤسسه، تصر أو أنك تعمل على أن تكون له خصوصية، وسنبحث في هذه الحصة على خصوصية الكتابة القصصية عند فتحي بن معمر. ليس مهما أن نكتب وننشر فقط، الأهم من كل ذلك أن تكون الكتابة لها خصوصية معينة. حينما نقرأ هذا المشروع، هذا النص، نقول هذا نص لفلان وليس لفلان آخر.
2: هو الحقيقة سي عيسى، من أصعب ما يمكن أن يواجهه الكاتب هو كيف يصنع لنفسه خطا، إذا شئنا نستعير العبارة الأخوة في الصحافة، كيف يمكن أن تؤسس لخط تحريري خاص بك حتى في مستوى السر.
1: ممتاز.
2: وتجعل لنفسك بصمة مميزة يعرفها من يقرأ لك مرة واحدة حينما يتعرض لنص آخر من نصوصك دون أن يشار إلى اسمك.
1: نعم. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، لم تعد أعتقد صديقي فتحي بن معمر، لم تعد العتبات يعني مسألة شكلية خارجة عن النص، أصبح هناك نوع من الاندماج، نوع من التواشج، نوع من التواصل بين هذه العتبات وبين إذن النص الداخلي للقصة القصيرة، سواء كان ذلك قلت قصة أو رواية أو نص إذن سرديا. نتحدث عن هذه العتبات في الكتابة القصصية، مثلا ننطلق منها بشكل عام انطلاقا من تجربتك الكاملة في مستوى قيمة، ننطلق بقيمة العنوان دائما في اختياره. هل تفضل صديقي فتحي العنوان الذي يكون محايدا خارج

0: هذا السفر الذي يصل إلى الناس كمجموعة قصصية. الحقيقة منذ قليل قد أشرت وقلت أنه لم تعد العتبات كذا، ولكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم تعد العتبات، وإنما منذ أن كانت العتبات كانت كذلك جزء من السفر، جزء من النص، جزء مندمج بشكل أو بآخر في النص. بقي أن درجات الاندماج تختلف من مجموعة قصصية إلى أخرى، أو من رواية إلى أخرى، أو من منجز أدبي إلى آخر، هذا أمر آخر. ثانيا، بالإضافة طبعا إلى مدى التوفق أو توفق الكاتب في اختيار هذه العتبات في أحيان كثيرة، يعني إذا هذا مهم جدا. ولذلك أعتقد أنه متى نجح الكاتب في اختيار هذه العتبات وفي جعلها عتبات قادرة على أن تشي ببعض ما في هذه النصوص، أو أن تجعل القارئ يذهب في اتجاهات شتى، هذا أمر بطبيعة الحال محمود.
1: نعم، قلت ننطلق إذن من العنوان خاصة والعناوين الداخلية. طبعا أحيانا يسأل الكاتب عن كيفية اختيار عنوان ما أو عناوين ما، فيقول إن من أصعب اللحظات التي يمكن أن تعترضه هي اختيار العناوين. أحيانا يعني قد يختار العنوان في قبل الكتابة، وأحيانا أثناء الكتابة، وأحيانا بعد الكتابة، ويمكن أن يستشير حتى أصدقائه.
0: هو حتى يكون واضحا بالنسبة لهذه المجموعة، تقريبا هذا العنوان رقم 5 أو 6، يعني في كل مرحلة من مراحل تأسيس هذه المجموعة، وطبعا تضاف نصوص وتحذف نصوص وتعدل نصوص. كانت هنالك عناوين متعددة، مثلا كان من بين عناوينها كان عنوان المجموعة في البداية ضمائر الغياب، الذي هو العنوان الأخير، عنوان النص الأخير. في مرحلة ما كان عنوانها أيضا سابية و16 دقيقة، سابية أيضا هو عنوان إحدى القصص الموجودة. ولكن في الأخير بعد تفكير طويل وبعد نظر في هذا الانسجام الذي أزعم أنه موجود بين هذه القصص بشكل ما، فكرت في أن يكون العنوان تليدورا، وذيلنا هذا إذا انتبهت إلى هذا بفصول من سيرة دودة الأرض. وتليدورا طبعا هي عبارة بربرية ومزيغية إذا شئتم، معناها الحباحب، والحباحب هي تلك الدودة ذات الشحنة الفوسفورية التي تجعلها مضيئة بالليل، ومعروفة هذه الكائنات التي تضيء بالليل، هنالك ما هو دود وهنالك ما هو فراشات وغير ذلك. رأينا أن تكون أو أن يكون العنوان هذا تليدورا الحباحب، لأنه أعتقد أنه في نهاية الأمر المقاربة هي بين الإنسان وبين هذه الدودة، هذه الدودة المحتقرة التي تعيش لفترة معينة. الإنسان أيضا في نهاية الأمر دودة من دود الأرض بكل المعاني إذا شئت، وسيعيش فترة من الزمن وسيمضي، وفي الفترة من الزمن يصعد وينزل ويفعل ما يفعل ويتعلم غير ذلك من تفصيلات أخرى.
1: يعني في متعلق بالمجموعة الجديدة محورنا إذن هذه العتبات في التجربة
0: بشكل
1: القصصية إذن بشكل إذن عام. الغلاف أيضا والتصدير يمكن أن تكون لها إذن هذه القيمة الكبرى في الكتابة القصصية.
0: احنا عندما نلاحظ الآن مثلا في جل النصوص الأدبية في مختلف الأجناس الأدبية، النصوص التي تفوز عادة ما يكون هنالك فيها عناية خاصة بالغلاف.
1: نعم.
0: وعادة ما تكون صورة الغلاف وشكله وطريقة عرض الألوان وطريقة كتابة العناوين وموقعها إلى غير ذلك، عادة ما يكون له تأثير كبير جدا على القارئ، باعتبار أن الإنسان في نهاية الأمر للوهلة الأولى إنما يقرأ بعينيه، ويحصل هذا التفاعل بين هذه الصورة العامة الغلاف للكتاب وعنوانه وإذن ذهن القارئ للوهلة الأولى، فضلا طبعا عن معرفته ربما لصاحب النص. وبالتالي أعتقد أنه من الجودة أو من الحكمة أو من المستحسن أن يعتني الإنسان ب الغلاف وأن يحسن مظهره وأن يجعله جاذبا جذابا. ولا يخفى عليك أيضا طبعا وأنت تعلم هذا الأمر، المسألة أيضا قد تكون تحت طائلة التجارة أيضا، باعتبار أنه في نهاية الأمر أي الناجر الناشر طبعا وأيضا حتى الكاتب في حين كثيرة يهمه رواج النص وتقريب أول عتبة من العتبات التي تقع

0: وعلى عين الإنسان هو هذا الغلاف، جماليته، روعته، طريقة عرضه إلى غير ذلك.
1: لذلك نسأل، هل صارت إذن هذه العتبات إذن مرحلة من الكتابة أم جزء منها؟
0: أنا أعتقد أنها جزء منها. إذا لم يكن لدينا وعي بأنها جزء من الكتابة سوف لن نفلح فيها. أعتقد أنها تقوم بدورها كما يقوم الدور باللفظ بدوره، وكما يقوم السرد بدوره، وكما تقوم الشخصيات بسرد بدورها. وفي أحيان كثيرة هذا التداخل الذي قد نجده في العنوان قد يخدم ما يكون في هذا التداخل الذي قد نجده في الألوان في الغلاف قد يكون خادما لمجموعة التداخلات أو الإشكاليات أو الإشكالات أو الشخصيات الإشكالية الموجودة في هذه النصوص.
1: مهم جدا. يعني من العتبات الأخرى التي يمكن أن تدرج أو ترد ونجدها وتصادفنا في خاصة في الكتابة القصصية، أن يقع تقديم إذن الكتاب من قبل ناقد أو صديق كاتب أو أي شخص. يعني هل تحبذ إذن أن تكون هناك تقديمات إذن للكتب وخاصة المجاميع القصصية، أم تراها إذن ربما قد تسيء إلى النص في مناحنا واتجاهات شتى؟
0: لا أعتقد أن المقدمات تسيء، ولكن بالنسبة إلي على الأقل موقفي الشخصي أنني لا أقرأ المقدمات إلا بعد أن أقرأ النص، لأني غالبا هذه المقدمات توجه القارئ بطريقة ما، لأنه في نهاية الأمر كل قراءة تحمل موقفا، تحمل حكما، تحمل رأيا، تحمل توجها معينا. وبالتالي إذا ما قرأت التقديم قبل أن تقرأ النص قد تكون أسير ما قرأت، وبالتالي يفضل أن تقرأ النص المتن الأول ثم تقرأ هذا التقديم. وأعتقد أن هذه التقديمات تضيف الكثير إلى هذه النصوص باعتبار أنها تفتح ربما نظر القارئ على بعض الزوايا التي قد لا يتفطن إليها، لأنه أنت تعرف أكثر مني وأن لكل قارئ خلفية معينة، ثقافة معينة هي التي تتحكم فيه ويلتقوده في قراءته أو في اختياره للخيط الناظم الذي يشتغل عليه. وأعتقد أنه لا يمكن لك أن تكتب مقدمة ولا يمكن لك أن تكتب نصا نقديا سواء كان انطباعيا أو أكاديميا حول نص معين أو حول أثر معين إذا لم تجد هذا الخيط الناظم.
1: أعتقد أنه بخلاف التقديمات التي وردت في سلسلة العلوم المعاصرة التي أدارها أستاذنا الجليل توفيق بكار، التقديمات لكتابات محمود المسعدي وغيره، الغيطاني وغيرها من الروايات التي نشرت في تلك السلسلة العظيمة، وبخلاف أيضا هناك سلسلة أخرى أشرف عليها الدكتور العادل خضر في الدار التونسي للنشر في متعلق بالقصة القصيرة في سلسلة أحسن القصص، هناك تقديمات يعني
0: قدمت فيها نص.
1: نعم، وكانت يعني تتراوح بين 20 و 28 و 30
0: نعم.
1: صفحة. بخلاف ذلك أعتقد، وهذا رأي شخصي يمكن أن يكون خاطئا، هناك تقديمات كلها تقوم على المجاملة أو تقديمات متسرعة تحكم على النص منها وتجعل المتلقي القارئ يعني يكتفي بذلك التقديم ولا يمر إذن إلى القراءة الجادة المتعمقة في قضاياه إلى غير ذلك. هذا رأي شخصي.
0: هو أنا أقول بشكل آخر، نحن كلنا بكريون.
1: نعم.
0: يعني تقريبا نحن كلنا تلاميذ توفيق بكار بشكل أو بآخر، يعني
1: سواء كلمة بكاريون عام
0: جميل. أي يعني بمعنى أننا سواء كان قد تتلمذنا على توفيق بكار بشكل مباشر أو تتلمذنا على تلاميذ توفيق بكار، يعني
1: نعم.
0: في نهاية الأمر وأيضا نحن بكاريون لأننا كلنا قد أعجبنا بهذه المقدمات.
1: نعم.
0: واليوم أعتقد أنك عندما تقرأ هذه المقدمات الموجودة في مثلا عندما ذكرت السلسلة التي يديرها أستاذ عادل خضر ستجد أن الكثير من النصوص لا تبتعد كثيرا عن ما كان يكتب توفيق بكار، لأنها نصوص، لأنها مقدمات وتقديمات كتبت بروح. وهذا الفرق بين شخص يقرأ النص وقد هضمه وقد عاشه أو وقد تلبسه وقد تفاعل معه، وبين شخص يشتغل على نص كما يشتغل الميكانيكي على سيارة أو على دراجة نارية. هذا الفرق يعني في نهاية الأمر. ولذلك أنا أعتقد أنه القراءة النقدية، صحيح أن الكثير من الناس يريدون أن تكون القراءة النقدية قراءة أكاديمية صرفة جافة في أحيان كثيرة، أنا على العكس أعتقد أن على القراءة النقدية أن تكون قراءة نعم تستأنس بالمسائل الأكاديمية وتحاول أن تكون أقصى ما يمكن في إطار عمل أكاديمي بحثي، ولكن أيضا أن تكون في هذه الروح الانطباعية،
1: نعم،
0: هذه الروح التي فيها تفاعل مع النص والتي تضيف إلى النص الكثير الكثير وتفتح أفاقا للقارئ، لأنها تخاطب فيه روحه قبل أن تخاطب فيه أشياء أخرى.
1: وهذه التقديمات يعني قد جمعت بين المعرفة والإبداع
0: طبعا، وهذه القوة،
1: هذه القوة خاصة في المجامع القصصية التي كنا نشير إليها منذ حين فيما يتعلق بسلسلة أحسن
0: القصص
1: أو القصص إذن مع الدكتور عادل.
0: أظن هناك سلسلتان في الدار التونسية، أظن هناك سلسلة القصص وسلسلة الروايات. أنا قد قدمت في الاتجاهين، يعني قدمت مجموعة قصصية، مجموعة محمد عيد مهوب،
1: نعم، رواية محمد عيد مهوب،
0: وقدمت رواية لأحسن نصر،
1: القصص
0: لعادل
1: خضر. طيب صديقي الكاتب، طيب صديقي الكاتب، قبل أن نمر إلى الكتاب الجديد تيليدورا، هذه المجموعة القصصية الجديدة، سنستمع إلى هذه الأغنية التي تذكرك
0: ببعض ذكريات الطفولة وأيامها.
1: نعم، نستمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية الجديدة تيليدورا، هذه المجموعة الصادرة عن دار ورقة. سنعود.

0: حدائق السرد.
1: هم بدكان الحلاق، دكان حلاقة عصري، تلفاز ومكيف هواء ومرايا على الجدران الأربعة، وآلات عجيبة لتجفيف الشعر، وأخرى بأحجام مختلفة لحلاقة أكثر دقة، ومقصات براقة، وأمشاط مختلفة غريبة الأشكال متعددة الوظائف، علب بلاستيكية لا يدري ما تحوي، ولكنه يرى الحلاقين يغمسون أصابعهم فيها ويخرجونها مضمخة بمواد لزجة يدلكون بها شعر الحريف وربما فروة رأسه، ثم يمشطون ويمشطون يرجلون شعرا يأبى أن يستكين. وما هي إلا دقائق حتى ترى هذا الشاب الجاثم على الكرسي الوثير يقوم بشعر مرجل براق ووجه صبوح بفعل المساحيق وأدوات إزالة الشعر والأقنعة الأبلغ تغذية لبشرة الوجه والرقبة. أين هذا الدكان من دكان عوال المتعدد الوظائف؟ فهو حلاق القرية وخاتنها عن بكرة أبيها، يكاد يجزم أن عوال قد ختن جده ووالده وختنه، وربما كان سيختن ابنه لو شاءت الأقدار أن يرزق به وأن يسكن كوالده تلك الديار. ولكن لا تدري نفس أين ترزق، كما لا تدري أين تموت. كان دكان عوال الذي يحمل القصاع في الأعراس ويقوم أيضاً بمهمة إيقاظ الناس للسحور في رمضان دكاناً بسيطاً، قبو مستطيل يميل غالباً إلى الظلمة، لا مرآة فيه ولا ضوء ولا آلات ولا أصباغ ولا مساحيق ولا أقنعة، مقص يرتفع أزيزه مع كل قصة شعر وموسى هرمة تحتاج إلى الشحذ بشكل مضطرد لا يتوانى عوال على القيام به بين لحظة وأخرى على سير جلدي لف على قطعة خشب مستطيلة وألصق بها حتى لا يحيد. ومن تغير لون الجلد تدرك سن المسن وعمر الموسى العتيقة. في ركن قميء من الدكان تتبعثر عشرات الأكواب البلورية المختلفة الأحجام وعلبة كبريت وبعض أوراق ونصف شفرة وبضعة إبر كان عوالة يستعملها في انتزاع الدم الفاسد من قفا أو رقبة من يشعر بغليان برأسه أو من ظهر المشتكي من ألم أو الشاعر أبداً بالإرهاق. كم جلس في طفولته على هذه الدكة المستطيلة وهو يراقب في اندهاش انبطاح سادة القرية أمام عوالة على بطونهم واستسلامهم له، يفعل بأقفيتهم ورقابهم وظهورهم ما يشاء بأكوابه التي يضعها على الجلد بعد أن يعمل شفرته وبعد أن يضع في الكوب ورقة مشتعلة، فإذا بالكوب يلتصق تماماً بالجسد ويبدأ في سحب الجلد إلى الداخل فيتكوم فيه ويتخذ شكله فينز منه دم قان مقزز. اشمأز وهو يتذكر المشهد ويستشعر الألم الذي سببه له عوالة بمقصه حين خدعوه بلعبة النظر إلى العصفورة والألم المصاحب لنزع بقايا الطين الملتصق بالجرح الطري في اليوم الثاني للختان. كاد أن يتذكر أشياء أفظع، لكن العطر الأنثوي الساحر أعاده إلى تأمل المشهد. من كتاب تلي يدرى قصص فتح بن معمر.
0: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تلي دورا مثالا لصديقي الكاتب فتحي بن معمر. مبروك من جديد إذن هذا الكتاب الجديد الصادر عن دار ورقة في 114 صفحة.
3: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية للسادة المستمعين من جديد.
2: نعم، نحن تحدثنا صديقي إذن عن العتبات وقيمتها في الكتابة القصصية. نعرف إذن قيمة العنوان عندما يتلقاه إذن القارئ، إذن الباحث عن كتاب جديد، الغلاف أيضا حينما يتلقاه القارئ أو المار أمام مكتبة، نعرف قيمة الإخراج الفني للغلاف، الصورة، إذن طريقة التوظيف والإعداد إلى غير ذلك، غيرها من المسألة المتعلقة بالنشر وتوزيع الكتاب إذن في تونس أو البلدان العربية. نحن أشرنا منذ حين إلى العنوان تيليدورا، نعيد الحديث إذن عنها، هذه الحباحب وهذه الإراعة أو ما تسمى بالدودة المتوهجة أو سراج الليل.
3: نعم،
2: نقول هذا، وهناك تسميات حتى شعبية للدودة التي تنير، كان حضورها كبيرا في القديم وخاصة في الأرياف وفي المناطق، ثم أصبح بسبب إذن
3: انتشار إذا
2: نعم تضاءل حضورها حتى في حياتنا اليومية. عن هذا العنوان الذي يبدو غريبا لكنه يشد الانتباه،
3: هو في نهاية الأمر أنا يمكن كما أسلفت منذ قليل العبارة بربرية ومزيغية تليدورا، وربما ما يجعلنا نفهم أكثر هذا العنوان هي تلك الجملة القصيرة تحت العنوان فصول من سيرة دودة الأرض.
2: نعم،
3: في نهاية الأمر نحن عندما نفكر في الحياة، في نهاية الأمر هذا الإنسان ليس سوى دودة من دود الأرض، في نهاية الأمر منها خلق وإليها يعود، يعني في نهاية الأمر. وهذه الحياة مهما طالت هي حياة قصيرة مثل هذه الدودة التي تتوهج ليلا، ولكنها بمجرد ما أن يعود الضوء سيخفو إذن هذا التوهج الذي فيها. وطبعا علميا لا أسمح نفسي بالتحدث عن هذه الكائنات وكيف تعيش وكم تعيش، لا أعرف يعني
2: بالضبط، ولكن نتحدث عنها بشكل
3: ولكن كبير. ولكن أعتقد أنه هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن نحن نتحدث عن هذه الدودة التي تظهر لفترة معينة ثم تغيب، تتوهج ثم تخبو، وهذا هو المهم في نهاية الأمر.
2: في نهاية الأمر نعم. تيليدورا إذن هذا يقودنا إلى اللغات الأمازيغية وحتى البربرية، واللغات إذن التي كانت أو اللغة الأمازيغية خاصة حاضرة بقوة في كتاباتك الماضية وفي هذه المجموعة. انطلاقا طبعا من العنوان نجد حضورا لبعض المفردات، وكذلك هناك سعي لإثراء إذن هذه الجمل القصصية ببعض الكلمات من اللغة الأمازيغية، مش في هذا الكتاب فقط، حتى في النصوص السابقة. نعم،
3: نعم، هو في الحقيقة أنا لا أتصنع ذلك ولا أتعمده، بمعنى أنه
2: لا هو جميل
3: لا لا بقطع النظر على الجميل أو غير جميل، هذا طبعا
2: شكر، يعني من جماليات الكتابة،
3: من جماليات الكتابة، وأعرف أنه ربما بالنسبة إليك وبالنسبة لقراء آخرين قد يكون فيه إضافة جمالية وسردية، وربما قد يراه غيرك وقد يراه بعض الناس ربما إشحافا إلى غير ذلك. على كل حال، ولكن أنا أقول أنه أنا لا معناها لا أتعمد هذا، يعني ليست مسألة قرار أو تفكير مسبق، وإنما هو شيء يخرج بشكل طبيعي عادي وبشكل أقول إنه تلقائي. يعني عندما تقرأ، عندما فكرت في العنوان لم أفكر في أن أجعله الحباحب، لأنه بالنسبة لعبارة الحباحب باستثناء ربما بعض المثقفين الذين قرأوا النعيم لا يعرفون الحباحب، لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون العبارة.
2: نعم،
3: فهمت. والحقيقة الكلمة الأولى التي ولدت الذين هي كلمة تيليدورا، فكانت هي العنوان. اثنين، في نصوص التي تجد فيها جملا بالأمازيغية وعبارات بالأمازيغية تقريبا ثلاثة ولا أربع نصوص في هذه المجموعة. يعني نلقاه في نصابية، احنا نتحدث على تطاوني سمتذولت عيونها كالمحبرة، نجد في نص تثن الأربعة اللي هو العنوان أصلا ضربة الإربعاء، وهذا خلف هذا يقف موقف إذا شئت خرافي أو أسطوري، يعتقد الناس أن ليلة الإربعاء يمنع فيه القيام بكثير من الأشياء، لأن الإنسان إذا قام بها يمكن أن يصاب بمس، وبالتالي إذا استغليت هذه المسألة وأقحمت بعض الأشياء، ثم نصب ماء الغياب الذي هو في نهاية الأمر نص يحاكم فيه السارد أو الكاتب أو البطل، يحاكم فيه الضمائر، ومن بين ضمائر الغياب التي يحاكمها ضمائر في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات التي يعرفها، وأيضا اللغة الأمازيغية التي هي لغته الأصلية ولغته الأم من شئنا.
2: هذا مهم جدا. ننطلق من تصدير. التصدير في العادة يصدر الكاتب كتابه بقولة لكاتب مشهور عالمي عربي تونسي أو ما شابه ذلك، لكنك صدرت الكتاب بنص سردي في عدت فيه إلى الطفولة إلى ذاكرتك، وربما هذا النص حاولت فيه أن تبرر ربما حضور إذن هذه التليدورة أو هذه الدودة في الذاكرة في طفولتك، وكيف تلقيت إذن هذا الأمر وهذا المعنى.
3: هو الحقيقة السي عيسى ليس محاولة تبرير، وإنما هو رواية واقع، بمعنى أن هذه الحادثة التي تحدثنا عنها وهذا التصدير الذي قدم بشكل سردي ومن باب التجريب، وقد يكون موفقا قد يكون موفقا،
2: أصبح رأيي وفق،
3: يعني هذه فكرة جديدة، قلت لما لا يكون التصدير سرديا، والحادثة وقعت فعلا، يعني ما ذكرته فعلا قد وقع.
2: هو بلد فرين سمحني بس عليك، هو شكل رواية التصدير هذا فيه نوع من النفس الروائي. نعم.
3: فالحادثة تمت فعلا، احنا كنا نقول بالدرجة كنا نكوروا معناها في في جامع، في ملعب بجانب جامع اسمه جامع سوف، اللي هو ترجمة في نهاية الأمر جامع الواد
2: في جربة.
3: في جربة جامع السوف، هو جامع
2: جربة بالضبط وين؟
3: في قرية اسمها الفهمين تابعة قلالة.
2: قلالة نعم.
3: يعني على شاطئ البحر.
2: وكنا نستمع إلى هذه الأغنية.
3: نعم في قلالة نشبح زوز بنات. إذن فكنا فعلا نلعب الكرة ونعود، يعني عندما تظلم الدنيا، عندما يبدأ الظلام نكون عائدين إلى وسط القرية، وكنا نمر، ما زال البئر قائما إلى الآن في ركن ما، وعندما مررنا وجدنا هذه إذن الدودة لأول مرة، طبعا أغلبنا يراها لأول مرة، وكنا واقفين، وفعلا مر هذا السيد الذي ذكر في النص رحمه الله وقال لنا لا تخشوا شيئا هذه دودة إلى خير ذلك، فسر لنا الأمر، فبقيت المسألة عالقة في الذهن. لما جاء التفكير في مسألة عنوان تليدورة حضرت هذا التصدير. نعم. وكتب لاحقا، لم يكتب في البداية.
2: نعم.
3: وعلى كل حال هي حاولت أن أقدمها شكلا جديدا للتصدير، مع أنه أيضا لهذه المجموعة هناك تصدير آخر صغير، جملة أيضا لفتح معمر، ليس أقصى على الإنسان من أن يقف على قوة لغير ذلك من إذن هذا أيضا فيه، لأنه في نهاية الأمر عندما تنظر إلى هذه النصوص الموجودة في هذه المجموعة القصصية فيها كم هائل من الألم،
2: ألم كبير. نعم. سنعود لبعض تفاصيله. قبل ذلك هذه النصوص المتعددة المتنوعة والتي اشتركت في تمة الألم والغياب ربما والتقاط الكثير من التفاصيل من الذاكرة كتبت في أوقات متباعدة، لكنها هي تشترك إذن في تمة واحدة أو في معنى تقريبا واحد، إذن هو ما تحمله إذن هذه التليدورة من معنى.
3: نعم. نعم. في نهاية الأمر هي تشترك تقريبا في فكرة هذا الإنسان الذي يعيش ويكابد، معنى المكابدة ومعنى التعب ومعنى الشقاء ومعنى هذا الذهاب والإياب بين لحظات السعادة ولحظات الفرح وبين اللحظات الأخرى لحظات الألم الذي قد يتربص بالإنسان في كل لحظة. وتقريبا نحن أمام هذا الإنسان الذي ما إن يتوهج حتى يخبو مثل هذه الدودة، ما أن يشعر أنه قد رفل في جنان الحياة وبفرح وإذا شئت بتكبر ربما أحيانا وبصلف، ما أن حتى ينكسر من جديد وهكذا. إذن نعم. في نهاية الأمر هذا هو المسار تقريبا الذي نتحدث عنه في هذا النص في مختلف التجارب وفي مختلف الجوانب التي يحيا فيها الإنسان، الحب والعشق والموت وغير ذلك من الأشياء التي يكابدها الإنسان والتي يكابد فيها حتى في لحظة سعادة ذاتها، حتى الحب الذي هو في نهاية الأمر لحظة شعورية في الغالب سعيدة قد تنقلب إلى غم. عندما نقرأ نص مثلا المقبرة أو على باب المقبرة، في نهاية الأمر نص يتحدث عن الحب عن العشق، ولكن في نهاية الأمر هذا العشق الذي يكون اللقاء فيه أمام باب المقبرة بشكل ما
2: جمع ما بين الحياة
3: والموت
2: والموت والفناء وما شابه ذلك. هناك اشتغال إذن على مسألة الذاكرة والأمكنة. سننطلق من القصة الأولى، في الحقيقة قصة شدتني كثيرا، سفر أيوب، سفر ربما فيه إذن إحالة على معجم إذن ديني، وأيوب إذن ما نعرف إذن من
3: نبي أيوب بما يفيده من صبر
2: معجم ديني، وما تحمله حتى في التسمية الشعبية من إحالة على الصبر وعلى المقاومة، وعلى كان هناك إذن هذه قصة أيضا فيها معنى إذن الألم و التحدي ومقاومة الموت. نعم
3: نعم، هو في الأخير هذا النص نص لنقول أنه على الأقل في جزء منه سيرة، يعني سيرة ذاتية، في جزء منه يعني صاحب النص قد عاشه، يعني أستاذ ينطق اسم محمد أيوب ويلحق به لقبه بشكل تلقائي، لقب الأستاذ يعني، ويضحك التلاميذ اللقطة الموجودة في بداية النص إلى غير ذلك، هذا حقيقي
2: حقيقي
3: حقيقي. وطبعا فيما بعد هناك تفصيلات أيضا حقيقية، ولكن هذه التفصيلات الحقيقية قد أخرجت إخراجا فنيا متميزا، أحسبوا أنها قد هذا الإخراج المتميز أحسبوا أنه قد ضمخ النص بشحنة من الحزن التي تجعل الكثير من الذين يقرؤون النص تدمع عيونهم.
2: أكيد
3: نعم.
2: هذا دون شك، والبكاء يعني بكاء يعني أنت نجحت لغويا وأسلوبيا طبعا وإنسانيا في نهاية الأمر في شعل القارئ يعني يتأثر كثيرا،
3: هو في نهاية الأمر الأدب هو لأنه الإنسان،
2: لأنه علاش يتأثر كثيرا؟ لأنه يعبر عنه
3: بالضبط،
2: عن حياته
3: بالضبط،
2: عن هذه الثنائية التي تحكمنا دائما الحياة في بكل تسمياتها في مرحلة ما، ثم الموت والفناء بكل تسمياتهما في مرحلة أخرى. هذا مهم جدا. استمعنا منذ حين إلى نص متعلق بالحلاق وبالدكتور
3: والحلاق
2: عن هذا النص أيضا.
3: هذا النص هو نص هو نص طريف. لماذا؟ لأنه شخصية
2: شعبي.
3: شعبي، لأنه شخصية عوالة شخصية حقيقية.
2: عوالة
3: أي يعني هو
2: أنا استغربت يعني قلت يعني لماذا سؤالك الآن ونحن نتحدث. الاسم الشعبي هو علالة
3: هو هو هو اسم اسمه الأصلي علي
2: علي
3: الحاج علي يعني أنا يعني ونحن عندما كنا أطفال الحاج علي هذا أسمر وحلاق يعني، وكان تقريبا ما قلته في النص أنه قد يعني ختن الجد والأب والابن، هذا صحيح في بعض العائلات أنه لفترة طويلة
2: ولو كان متزوجا ختن ابنه أيضا.
3: أي أي أي معناها هذا حقيقي يعني، ما يعني تقريب كل أغلب جيلي تقريب أغلب أبناء جيلي مروا على يدي يعني.
2: هو في سمحني وأنا قص عليك يعني في الأرياف والمناطق الريفية في كامل الجهات الجمهورية التونسية في القديم يعني
3: أي.
2: كان هناك طهارة واحد يعني قد يتجول في بطنية كاملة
3: جسمه. هو كان الحلاق التقليدي الطهار والحلاق التقليدي يعني
2: يقوم بمهام
3: يقوم بمهام وغير ذلك من تفصيلات
2: تطبق.
3: ما جعل هذا النص يولد يعني هو سي عوالة قد خزن في الذاكرة بشكل ما، ما جعله يولد هو أنه حادثة فيها إذا شئنا مفارقة كبيرة جدا. يعني في إحدى عوداتي إلى القرية في جلالة دخلت إلى حلاق شاب وهو من أحفاد سي عوالة، ووجدت طبعا أحد الشباب قد وضع لوجهه قناعا لنزع الشعر ولست أدري ماذا ما لا أعرف، فاستفزتني المسألة فكتب هذا النص بطريقة ما. وهذا النص عندما كتب طبعا فتح بابا كبيرا ننظر من خلاله اليوم إلى جلالة منذ في سنوات خلت كيف كانت وما هي طبعا هذه السمات الموجودة فيها إلى غير ذلك، والتي ربما لو حدثنا عنها اليوم شباب اليوم سوف يجدون أن الأمر غريبا لأنه طبعا لم تعد هذه الأشياء موجودة اليوم.
2: نعم مهم جدا يعني في هذه المجموعة تيمة إذن التهدورة وتيمة إذن هذا التأمر إذن في حياة الإنسان، هناك اشتغال إذن على هذه الثنائية، ثنائية الذاكرة والأمكنة، ذاكرة إذن الإنسان والأمكنة لعلها المكان الكبير هو قلالة وجربة في نهاية الأمر. منهما من الذاكرة ومن هذه الأمكنة ومن قلالة تحديدا يعني نحطت استخرجت شكلت إذن هذه الشخصيات التي تتحرك في هذا السرد الجديد لك.
3: هو في نهاية الأمر نسجنا هذه الأمكنة وهذه الذكريات ما بين القلالة والعاصمة أيضا.
2: طبعا طبعا
3: يعني تذكر تلك اللقطة في ذلك,
2: عجبني هو
3: في ذلك النص الذي عندما تفطن وهو على سطح منزلي أنه ليس على شاطئ قلالة, فاهمين يعني في نهاية الأمر هذا الألم بالنسبة إليه. إذن هو وعندما جلس على سطح منزله كان يخال نفسه في مكان ما في زاوية ما كان يجلس فيها كل ليلة في الصيف مع أحد رفاقه, ولكنه بعد لحظات يتذكر أنه في نهاية الأمر هنا فيتألم. إذن هذه الثنائية وهذا الذهاب والإياب بين قلالة وبين العاصمة, هذه الأماكن التي عاشت فيها الشخصيات, وهذه ربما الشخصيات التي تم ابتعاثها وتم صناعتها إذا شئت بطريقة ما وتم خلقها فنيا, إذن كلها حملت هذه السمات وحاولت أن تعبر عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والمواقف والقضايا التي ربما قد يكون باعثها بعض الذكريات, قد يكون باعثها لقطة معينة, التقاط لحظة في مكان ما لكي يبنى بها يبنى منها نص, قد يكون باعثها حلم. يعني مثلا نص صابية كان باعثه حلم وكتب النص بتلك الطريقة لكن أصله حلم.
2: نعم هذا مهم جدا. نعم هذه الشخصيات في الحقيقة كانت منطلقة من واقع.
3: نعم
2: واقع إذن عدت إليه من ذاكرتك, خاصة كما كنا نتحدث إذن عن قلالة, ووقع أيضا فيه نوع من الترميز وانتهيت فيه إذن إلى التأمل ربما في الحياة وفي ثنائية الموت والحياة, خاصة في القصة الأخيرة اللي كانت مؤثرة جدا وذات أبعاد رمزية جدا, هي ضمائر الغياب.
3: هو نص ضمائر الغياب الذي كان كما أسلفت في البداية كان عنوان لهذه المجموعة, نص مؤلم. لماذا؟ لأنه هي تصور, إذا شئنا هذا النص يصور الغياب التام عن لدى الإنسان كأنه موت ضمير الإنسان. هذه اللامبالاة المنتشرة اليوم في كل المجالات التي نراها عند الإنسان, قد ترى إنسانا يضرب أمامك وتمر, صرنا نشاهد الدماء على التلفاز وكأننا نشاهد أمرا عادي, يعني عندما تصبح كل القضايا وكل القيم تنتهك أمامك ولا تتصرف. في نهاية الأمر نحن ضمائر غائبة, نحن لسنا فاعلين, لسنا موجودين في الواقع, نحن لا نتحرك لكي نغير هذا الموجود, فبالتالي نحن غائبون. وبما أننا غائبون فبالتالي إذن ليس لدينا مكان سوى أن نكون ضمائر غائبة غير فاعلة وغير مستطيعة, وبالتالي إذن هذا مؤلم جدا. ولذلك حاولت أن أصور هذا الأمر وأن أتحدث عن ضمائر الغياب في كل اللغات, والبطل في الرواية في القصة حاول أن يحاكم هذه الضمائر بطريقة رمزية, ولكن في نهاية الأمر ينتهي به المطاف إلى أن يعود ليكتب, ولكن ما الذي سيكتبه؟ للأسف الشديد ينتهي النص ليكتب الغياب. وهذا فعلا مقلق جدا, أننا اليوم نحن نغيب عن قضايانا, نغيب عن مشاكلنا, نغيب عن إذا شئنا ما يشغل أو ما يفترض أن يشغلنا كأناس, وما يفترض أن يشغلنا كعاقلين, وما يفترض أن ربما نقوم به من أدوار رسالية في هذا الوجود. إذا نتيجة غيابنا عن هذه الساحة, نتيجة غياب الإنسان عن هذه الساحة, مثلا ما يحدث في غزة, ما يحدث اليوم في إيران, ما يحدث اليوم في لبنان, ما يحدث اليوم في السودان, ما يحدث اليوم في أماكن كثيرة من العالم, عندما تنتهك إنسانية الإنسان, عندما تنقلب القيم, عندما تصبح كثير من الأشياء المؤلمة بالنسبة إلى بعضنا أمور عادية, عندها يجب أن نتوقف وأن نحاكم أنفسنا وأن ننظر إلى أنفسنا في المرآة وأن نتساءل إلى أين نحن ماضون.
2: إلى أين نحن ماضون؟ إذن هذه التحولات التي تشهدها الإنسانية، وتحدثنا منذ حين عن هذا الصمت يعني الذي يعقب إذن هذه الحروب، هذه الأحداث التي تشهد قتل الإنسان والتنكيل إذن بالإنسان، وأنت أشرت إذن إلى غزة في هذه المجموعة وحتى في كتابات سابقة، وما يرتبط إذن بقتل الإنسان إذن من ألم ومعاناته ومن أزمة أيضا.
3: هو أكثر من هكذا، ليس فقط الغياب أو اللامبالاة، أيضا اللامبالاة حتى تجاه أشياء أخرى في قضايا مصيرية أخرى بالنسبة للإنسان ذاته. نص المطرقة إذا كنت تذكره، هذا النص إذن الشخص يحاكم،
2: نعم،
3: وهو في محاكمته إذن يبزح وينظر إلى جمال القاضيات إلى غير ذلك. في إذن فنحن أمام كأنما الإنسان قد خرج من عقله من جلده، كأنما أصبح لا ينظر إلى المسائل بطريقة عقلية عاطفية حقيقية شعورية
2: صادقة.
3: كأنما أصبح الإنسان يعيش على الهامش،
2: أصبح كل شيء مزيف.
3: نعم بالضبط. أحد الأصدقاء في هذا العيد الأخير، العيد الإضحى الأخير،
2: نعم،
3: قال لي ببساطة، قال لي والله أشعر أن المسألة أصبحت بليدة، يعني لا شيء يشدني إلى العيد، يعني وكأنه يوم عادي، كأنه يوم بسيط فيه بعض الطقوس، اذبح اسلخ إلى غير ذلك وانتهى الأمر. قال لي بعبارة ما، أين الفرح الطفولي؟
2: أين السعادة؟
3: أين الفرح الطفولي الذي كنا نعيشه؟
2: نعم، كانت الأعياد مرتبطة بالفرح بالطفولة، يعني هناك تباعد، ابتعدنا عن تلك المناسبات،
3: هو ربما نحن نبتعد عن الحياة،
2: ابتعدنا عن الحياة وعن جمال الحياة،
3: لأنه راه عندما ننظر مثلا في نص تيثان الرابعة الذي يعلن فيه السارد موته على صفحة الفيسبوك،
2: أي هذا نص
3: رهيب. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ما معنى أن يعلن موته على صفحة الفيسبوك ويحدث هذا التفاعل ويمدحه من كان بالأمس يسبه إلى غير ذلك، ثم في الأخير عندما يعتذر ويعلن أنه قد عاد إلى الحياة تقع مداهمته بحجة إزعاج السلطات إلى غير ذلك من الأمور. في نهاية الأمر هذا الإنسان الجديد السائل، إذا شئنا هو إنسان سائل أصلا أصبح الإنسان، هذا الإنسان الجديد إنسان تجرد من إنسانيته واختار لنفسه أن يحبس نفسه في هذه الأيقونات المضيئة التي بشكل ما هي دودة الحياة التي هي تليدها. عندما يصبح الإنسان عبدا لهذه الهواتف الجوالة ولهذه الحواسيب ولهذه الشاشات التي تملكه لوقت طويل، عندما تصبح اليوم للأسف الشديد البيوت مقابر، عندما تدخل إلى بعض البيوت لا تكاد تسمع صوتا فيها، كأنما لا أحد فيها، باعتبار أن كل واحد من أفراد البيت أمام هاتفه أو حاسوبه في غرفته يغلق عليه الباب. إذن فنحن كأنما أصبحنا في نعيش نحيا ميتين،
2: نعم،
3: أو نموت ونحن أحيا.
2: أنت جمعت في هذه المجموعة القصصية الجديدة بين الواقع وبين الرمز وبين النوع من التأمل إذن في الحياة التي نعيشها، نحيا ونفرح في بعض الأوقات، لكن في الأخير يعني هناك قلق. أغلب هذه القصص التي كتبت يعني في أسلوبها، في لغتها، في بناء شخصياتها، هناك قلق كبير.
3: هنالك ما يعتمل في نفس هذا الإنسان المعاصر،
2: نعم،
3: ما يعتمل في نفسه هذا الإنسان الذي في نهاية الأمر ينشد الراحة ولا يدركها، وهذا المشكل، وهذا ما عبر عنه أستاذنا المسعدي في نهاية الأمر.
2: طبعا
3: الإنسان لا يجد الآن أرضا تقله، لا يجد أرضا يطمئن فيها أو يطمئن إليها، بمعنى آخر أيضا لا يجد إنسانا يطمئن له أو يطمئن إليه. اليوم أصبحت تقريبا كل الأشياء مزيفة، الحب لم يعد حبا وإنما أصبح حسابات، أصبحت أحيانا في أحيان كثيرة حسابات مادية. كل القيم الأصيلة التي تصنع سعادة الإنسان أصبحت قيما مزيفة، ولذلك بعض الفلاسفة اليوم يتساءلون عن لماذا كانت الحياة بسيطة والشارع كان سعيدا في الأرياف قبل أن تصلنا هذه الموجة من التقنيات والحضارة الحديثة، بينما اليوم رغم صعوبة الحياة في ذلك تلك الأزمان، يعني كان الإنسان يشقى ويتعب إلى غير ذلك، ولكن كان سعيدا، كانت هنالك فرحة في الحومة، كان الأولاد يلعبون ويصيحون ويقفزون، سعادة حقيقية، الكبار كانوا يمزحون ويلعبون ويتلاعبون إلى غير ذلك، فكانت هنالك سعادة الشارع، سعادة الحياة، سعادة البيت. لكن اليوم الأشياء تتوفر، الرفاه يتوفر، التقنيات تتوفر، الراحة الراحة البدنية، لكن هنالك ملل وهنالك قلق. إذا هذه المجموعة القصصية تحاول أن تطارد هذه المعاني، أن تعبر عنها بطريقة ما، أن تنقلها إلى القارئ، أن تجعل من يقرأ هذه المجموعة على الأقل يسأل نفسه ويتأمل أين أنا وماذا يمكن أن أفعل. فعلا سؤاله حقيقي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هل يجب أن نترك أنفسنا نمضي هكذا مع الطيار؟ وإذا تركنا أنفسنا إلى أين سيأخذنا هذا الطيار؟ أين نحن ذاهبون؟ فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لحظات صدق بينك وبين نفسك يا أستاذ عيسى، عندما تفكر ماذا أفعل في هذا الوجود؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أبني قيما؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أعيش في هذا المجتمع بمجموعة القيم التي أمتلكها؟ هل ما زالت مجموعة القيم التي أؤمن بها عملة يمكن أن أصرفها في هذا المجتمع؟
2: نعم.
3: إذن كل هذه تساؤلات تجعلنا نطرحها بشكل قصصي، لعله ممتع، ولعله يفيد بعض الناس، ولعله يعجب بعض الناس، ولعله أيضا قد يجلب سخط بعض الناس، يعني هذا عادي طبيعي، نحن ألقينا ألقينا بالنص إلى القارئ وأصبح مالكا له.
2: سنعود إلى موضوع العتبات في الكتابة القصصية طبعا، ونحن في جوهري تحليل إذن هذه المجموعة القصصية تيلودوران، لنعود إلى ما قلناه منذ حين حول بصمة الكاتب وشخصية الكاتب. لو كان هناك كاتب آخر ينشر هذا الكتاب لاستعمل العنوان التالي: ضمائر الغياب. لكن فتحي بن معمر استعمل إذن هذا العنوان تيلودورا ليقول أن كتابتي القصصية مرتبطة بذاكرتي، بهويتي، بشخصيتي، بذائقتي الأدبية، بمختلف القضايا التي أعالجها.
3: هو في حقيقة الأمر إحنا ليست المرة الأولى التي يكون لي عنوان لنص أو لكتاب بالأمازيغية، يعني أنا أصدرت رواية سنة 2015 بعنوان أززلف.
2: أي.
3: وأززلف هو حشكم السادة المستمعين هو جير.
2: أي جير
3: أي. وأيضا في الكتب إذا شئتم الفكرية والأكاديمية أصدرت كتابا حول اللغة الأمازيغية صرفا ونحوا وبلاغة بعنوان تنفس نلميرز، مقدمات لدراسة الأمازيغية التونسية المعاصرة. وأيضا أصدرت سنة 2020 كتابا بعنوان تنفس جربة، حكايات أمازيغية جربية.
2: ممتاز.
3: إذن بالتالي ليست المرة الأولى التي أستعمل فيها هذا العنوان، وكما أسلفت في نهاية الأمر، الأمر ليس متكلفا بالنسبة لي، إنما الأمر تلقائي. أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة، يعني حتى نكون واضحين، يعني أنا عندما فتحت عيني وجدت والدي ووالدتي وأخواتي وأعمامي
2: والأهل يعني
3: والعائلة كلها والقرية كلها تتكلم اللغة الأمازيغية، يعني
2: في جلالة
3: في قرية الفهمين. فليس الأمر بالنسبة إلي والدتي رحمة الله عليها، يعني عندما كنت هاتفها منذ أسبوعين، يعني
2: رحمها الله
3: يعني كانت الهاتف باستثناء كلمة لو، إذن بعد الحوار كله تقريبا يتم باللغة الأمازيغية. فإذن المسألة ليست متكلفة بالنسبة
2: آخر ما إلى... قلتها للوالدة رحمه الله
3: بالأمازيغية. آخر ما قلته للوالدة ما قلته للوالدة قبل أن تتوفى بتقريبا حوالي 20 دقيقة: ربي لا قد يث لها سيماني، لأنه كانت إلى لحظات قبل موتها توصي إحدى البنات بأن تعود إلى بناتها، يعني تقولها برا وحل بناتك إلى غير ذلك. فكنت قلت لها: لا، أنت يهتم بنفسك، الله سبحانه وتعالى موجود سيرعى كل شخص. المهم يعني وطلبت منها العفو بلغتنا.
2: ماذا قلت لها؟
3: فقلت لها: سامحي إذا فما غلقوا ليذم، وإن شاء الله ربي أم يغفر وأم يشل جنة فليتقي ذيذنا غلقوا. يعني تقريبا قلت لها إذا عفوا سامحينا على ما فعلنا معك، وأيضا نرجو أن يجازيك الله عن كل ما فعلتي معنا.
2: عدب المزغية
3: يعني سامحي إذا فلقي اختذوا من الكل، إذا إن شاء الله ربي أميوش الجنة فلي تجيذت إذن الكل.
2: نعم، هذا مهم جدا في لحظات الصدق القليلة في الحقيقة. نعم. التي يمكن تجمع بين الأم وبين إذا الابن، وقد ذكرنا
3: هو في نهاية الأمر أكثر من هكا روسي عيسى، حتى مع الأصدقاء، لأن الذين يعني كبر يعني طفولتنا كانت معا يعني الأصدقاء الطفولة، الآن وبعضنا شرق وبعضنا غرب وبعضنا
2: طبعًا
3: إذن
2: طبعًا.
3: عندما نتحاور اليوم نلتقي في مناسبات أو عندما نتحاور حتى بالهاتف، يعني غالبا الحوار يكون باللغة الأمازيغية، يعني لأنه في نهاية الأمر ذاك ما يجمعنا عندما كنا أطفال.
2: أنت حينما تعود إلى قلالة
3: طبعا في الغالب مع العائلة
2: طبعا،
3: طبعا يعني احنا يعني في الأعياد والمناسبات وفي كل ما في كل ما مناسبة طبعا، يعني هذه اللغة المحكية اليومية.
2: وهذا مهم جدا، يعني في كتبك السابقة وفي هذا الكتاب يعني الممتع حقيقة، يعني تيلودورا يعني فيه يعني عناية بهذه اللغة، كأنك تخشى أن تندثر.
3: وأنا مش أخشى، أنا أعتقد أنه اليوم أنا في سباق مع الزمن لترك مدونة للأجيال القادمة، لأن هذه اللغة شئنا ما أبينا هي في نهاية الأمر تزول. وأنا أقول كلما فقدنا شيخا أو عجوزا كلما فقدنا قاموسا، كلما توقفت حرفة كلما توقف قاموس، كلما توقف طقس من الطقوس وعادة من العادات التي يمارسها المجتمع كلما فقدنا قاموسا. ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نحفظ للشعب التونسي هذا التراث، هذه المدونة، على كل شخص يتكلم بهذه اللغة ويعرف هذه اللغة أن يدون ما يعرف.
2: نعم،
3: لأنه هذا مهم جدا لتاريخ تونس وللشعب التونسي.
2: صديقي هنيئ لك من جديد. إذن هذه المجموعة القصصية المنشورة في دار ورقة، والتي صدرت مؤخرا في ماي 2026 بمناسبة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
3: شكرا لكم، شكرا للسادة المستمعين، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليهم في هذه الحصة. شكرا لك.
2: يعني كان حوار جميل تلقائي معك.
3: شكرا، وشكرا للاستضافة.
2: وحديثنا عن الذاكرة، عن الأم، عن الوطن، عن جلالة
3: طبعا.
2: وسنستمع إذن في هذه الحصة إلى الكثير من التفاصيل حول هذه التجربة القصصية الجديدة للكاتب التونسي فتح بن معمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
4: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

مساءتكم سعيدة، أهلا وسهلا بالجميع. دائما لإذاعتكم إذاعة تونس الثقافية، وكالعادة بقى من الأخبار الثقافية في انتظاركم مع عدد من الضيوف وبقى من الأغاني المتنوعة.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم متجددا او في انا، تحينا لكل الاصدقاء اينما كانوا. ونذهب مباشره لبقى من الاخبار الثقافيه. في كل مره نعود للحديث دائما عن هذه الجامعات، ونتحدث ايضا عن المنظمات، ونتحدث عمن يقدم اضافات، عمن يدعم ما نذهب اليه من تنميه ثقافية متنوعة ومختلفة. ومهم جدا أن نذهب إلى كلية العلوم بتونس التي تحتضن مؤتمرا دوليا حول تصميم الهوائيات وتطبيقاتها يومي 23 و 24 جوان، يعني بعد غد إن شاء الله تعالى. إذن هذه الكلية التي أرادت أن تحتضن مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها. مهم أن نتحدث عن الأهداف. الهدف الرئيسي من وراء هذه التظاهرة هو تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات يؤمنها عدد من الخبراء، من بينهم أحد الخبراء البرتغاليين المختص في الإلكترونيات والاتصالات بإحدى الجامعات البرتغالية، وهو أيضا باحث في معهد اتصالات. يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تصميم الهوائيات باستخدام مواد غير تقليدية، وتصميم هوائيات الأقمار الصناعية الصغيرة، فضلا عن استخدام الهوائيات في أنظمة الرادار الحيوي لمراقبة التنفس والتطبيقات الطبية. ينتظم هذا الحدث وتنتظم هذه التظاهرة بدعم من جامعة تونس المنار وأيضا عدد من المنظمات. اللقاء متواصل دائما على موجة ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وصل رحلتنا وتحية دائما متجددة لكم. ونذهب مباشرة الى هذه القافلة، قافلة موسيقية تجوب وعرقوب ونابل بعيد. طبعا هذه القافلة تهتم أساسا بالموسيقى، ولا يوجد أروع من الموسيقى. وانتظمت يوم السبت 20 جوان، وقد جابت عددا من الفضاءات المفتوحة بمعتمدية بوعرقوب ومدينة نابل في إطار أساسا الاحتفال بعيد الموسيقى، والذي وافق يوم أمس 21 جوان. البادرة كانت من دار الثقافة بوعرقوب بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بهذه الولاية. انطلقت القافلة من شارع الجمهورية لتحط رحلها في محطة أولى مفترق المهدبة، ثم شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل، واختتمت جولتها بحي الوفاء. الأجواء كانت رائعة، والقافلة مثلت جولة احتفالية بالموسيقى بين بوعرقوب ونابل، وربما استعمال الحافلة المجهزة بالمعدات الصوتية والمعدات الضوئية والمضخمات، مضخمة الصوت خاصة، والتجهيزات المتنوعة والمختلفة. كل ذلك ساهم في تقريب النمط الموسيقي الإلكتروني من الجمهور الذي واكب هذه التظاهرة. التظاهرة إذن انتظمت في فضاءات مفتوحة، ترجمت عن توجه كبير لمنظميها نحو الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الجمهور، الاقتراب من الجمهور. وما شد الانتباه هو أن هذه التظاهرة شهدت إقبالا هائلا ومتزايدا من الجماهير ومن عشاق الموسيقى وأيضا من السياح. وتزامن تنظيم هذه القافلة الموسيقية مع الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا، وهذا أيضا ما عزز البعد الاحتفالي والتنشيطي للتظاهرة وساهم في تقريب العروض الموسيقية من المواطنين. هي فرصة طبعا لنهنئ الناجحين في البكالوريا، أيضا لنقول لمن تأجل، أيضا هي فرحة مؤجلة، لنقول لمن رصب الفرحة مؤجلة للسنة القادمة لا يأس مع الحياة. والعظمة ليست في ألا تسقط أبدا، بل العظمة في أن تسقط ثم ترهض من جديد. قوتك في استيقاظك، في عودتك من جديد للسباق. لازلنا معكم نواصل رحلتنا مع المختارات الموسيقية.

أهلا ومرحبا، ونواصل رحلتنا مستمعينا دائما معكم على موجات نفس الملكة، ملكة الإذاعة الثقافية. ونذهب إلى هذه الندوة الفكرية وعنوانها الإعلام والتنوع الثقافي، العولمة والهوية. سيتم تنظيم هذه الندوة يوم 25 جوان، وهي من تنظيم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس ومخبر الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية وفريق البحث الاتصال السياسي والعمومي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار. ندوة تهدف إلى مناقشة العلاقات بين الإعلام والتنوع الثقافي في ظل التحولات التي تفرضها العولمة واستكشاف تأثيراتها في تشكيل الهويات الفردية والجماعية في المجتمعات العربية، فضلا عن تباحث التحديات والفرص التي تطرحها وسائل الإعلام في إدارة التعدد الثقافي وتعزيز الحوار والتعايش. سيشارك في هذا اللقاء عدد من الأكاديميين والمختصين والباحثين في علم الاجتماع الثقافي وعلوم الإعلام والاتصال من الجامعات التونسية والعربية والخبراء وصناع المحتوى وممثلين عن المؤسسات الثقافية. سنواكب بدورنا هذه الندوة وسنحضرها طبعا من أجل مواكبتها والوقوف أيضا على دسامة ما سيرد فيها، خاصة أن العنوان يشد والمحاور أيضا تستقطب إليها جميع المتابعين.

0: يتواصل اللقاء دائما على موجات ملكة الإذاعات، وجميعنا يتحدث هذه الأيام عن نتائج البكالوريا. هنيئا لمن نجح، ومرة أخرى أيضا نقولها لمن تأجل هي فرحة مؤجلة، ولمن رسب مؤجلة الفرحة إلى السنة القادمة. عدد من تلامذتنا يتحدثون عن التكوين، وردنا أن تكون حاضرة معنا هذا المساء الدكتورة حدامي بن عامر، وهي مديرة عامة لأحد مراكز التكوين وتدعم أبنائنا. أردناها أن تكون معنا في هذا المباشر مساوكي. سعيدة أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك على الاستضافة.
0: العفو.
1: نشكر الإذاعة الثقافية على استضافة ذي.
0: العفو، نحن من نشكرك على لبيت دعوتنا. معالا أبنائنا في حاجة لهذا الدعم، ويبدو لأننا اليوم مطالبون جميعا بدعمهم كل بطريقته، وربما مراكز التكوين لها دور كبير في هذه المرحلة.
1: بالطبع مراكز التكوين عندها دور كبير في المرحلة هذه، خاصة للتلاميذ اللي ما نجحوش في البكالوريا وإلا اللي مؤجلين للمرحلة الجاية. وما فهميش حتى حد راسب، نحن يد واحدة نخدمه مع الدولة باش نحثوهم على نقص من البطالة. ما فهميش واحد راسب وواحد ناجح، كل واحد ينجم يسعى باش يلقى طريق قدامه.
0: نعم.
1: المراكز التكوين بصفة عامة تتح لأبنائنا وبناتنا في جميع المراكز التكوينية الخاصة وأنهم يكونوا عندهم أفاق جديدة. نحطوا لكنا اليد في اليد، وقد تربي اللي ما نجحش في الباك ينجم يعمل مستقبل.
0: نعم. واعد. من بين التخصصات مثلا نتحدث عن الاختصاصات. عندكم اختصاصات؟
1: عندنا اختصاصات، عندنا الإعلامية
0: في مركزكم،
1: في مركزنا وفي مراكز أخرى يور نيكسس. في مركزنا عنا الإعلامية، عنا اللغات، عنا فنون الطبخ، عنا المحاسبة، عنا التزويق، تزويق الحفلات.
0: كل هذه يعني أن مثلا التلميذ إن لم ينجح، وخاصة لا نتحدث عن البكالوريا فقط، بل نتحدث أيضا عن عدد آخر من المستويات، بإمكانه الالتحاق بأحد مراكز التكوين.
1: بالطبع.
0: نعم.
1: بالطبع.
0: يتدرب، يتكون، يتأطر.
1: مراكز التكوين توا في تونس كنا نعملوا على التطبيقي.
0: يعني من النظر إلى التطبيقي.
1: من النظر إلى التطبيقي. وفما دي فورماسيون 100% براتيك، معناها كلها تطبيقية 100% اللي هي باش تخرج طول سوق الشغل.
0: دكتورة حذامي بن عامر، عندكم اتفاقيات شراكة مثلا؟ عندكم توأمات؟
1: عندنا توأمات تونسية وعندنا توأمات انترناسيونال عالمية
0: مع أكاديميات،
1: ومع أكاديميات تونسية ومعترف بها من قبل الدولة. نحن مركز مختص أصلا، وعندنا من 2024 معترف به من قبل الدولة التونسية،
0: وزارة التكوين المهني والتشغيل. نعم.
1: وعندنا شراكات عالمية.
0: مهم. الأهداف واضحة، ولكن هنا نتحدث، ذكرت لي مسألة مهمة، قلت لي نفتح أبوابنا تلامذتنا ليتلقوا دروس نظرية وأخرى تطبيقية.
1: وبعد التطبيقي عنده ستاش.
0: ثم تربصات.
1: ثم تربصات ميدانية.
0: نعم.
1: هذيك هي اللي تخول له باش يدخل سوق الشغل.
0: وبالنسبة للشهائد.
1: شهائد معترف بها من قبل الدولة التونسية، وشهائد
0: نعلم ذلك، أي وشهائد أخرى دولية. يعني تلقى القبول في الشركات والمؤسسات بصفة عامة.
1: بالطبع. بالطبع. أي تلميذ وإلا أي واحد ما خذيش الباك، وإلا حتى ما نحتحثوش على مستويات البكالوريا، حتى ما أقل من البكالوريا.
0: نعم.
1: خاطر نحن نعرف أنه الشباب، فما نسبة من الشباب فئة عمرية مهمشة ما يعرفش على روحه شنو باش يعمل،
0: حتى لا ينحرف
1: وحتى لا يخرج على النطاق. هو يقول لك انا مثلا ما خديتش الباك، ناخذ اكزامبل نيفو 8 ولا 9 ماني، ما وصلش معناها للبكالوريا. ناخذ مثلا نيفو 9 راهو نحنا معناها مع اتفاقيه مع الوزاره نجموا نصعدوا به، معناها مش كان جماعة اللي ما خذتش الباك وإلا وصلت نيفو بكالوريا. لا فما
0: نفهم شنو
1: فما اختصاصات ميدانية كما مثلا الإعلامية. ينجم يقرأ في الإعلامية وهو ما خذش الباك.
0: باه لا لا لا نفهم شنو الاختصاص مثلا؟
1: إعلامية لغات، فنون الطبخ.
0: هذا مشكل اليوم فنون الطبخ، أنت ذكرتي فنون الطبخ. أنا أغلب النزل تطلب
1: بالطبع
0: هذه أصحاب هذه الشهائد وهذه الحرف.
1: نحن إذا كان نحط نوعا بتاع تربص راهو التربص هذاك مطلوب في سوق الشغل. إذا كان نزيدوا أي حاجة في البرنامج متاعنا راهو التربص هذيك متوجه إلى سوق الشغل.
0: نعم.
1: نبدأوا بالسوق الشغل التونسية ونمشيوا للسوق الشغل الانترناسيونال. بالطبع معناه مش كما واحد نيفو باك وعنده لغات كما واحد نيفو نوفيماني. أما الكلهم عندهم مستقبل.
0: نعم.
1: في التأطير كي يبدأ التأطير صحيح وكي يبدأ هو خدم على روحه بالباهي ما فهميش معناها بش يخرج يقعد ما يخدمش.
0: شو اسمه مثلا مركزكم؟
1: يور نيكسوس.
0: يور
1: نيكسس.
0: يور نيكسس. علاش ما سميتهوش مستقبلك هكا معناها؟
1: علاش التسمية الأجنبية؟ علاش التسمية الأجنبية؟ التسمية
0: مستقبلك. هذا مستقبلك.
1: اي هو هذيك السلوغان، هذيك السلوغان اللي نحن معناها يعرفونا به.
0: لكن اللي يعنيني
1: علاش تسمية هذيك؟
0: أنا يعنيني أن نكون ملتصقين بهويتنا العربية الإسلامية.
1: بالطبع.
0: أي
1: هو صحيح، هو ذي معناها كان اختيار كان اختيار باش نجمو نعملو الشراكات الانترناسيونال.
0: نعم.
1: مهم ما يكون شكيكة معناها اعتباطي الاسم. الاسم هذي جي على خاطر هي الفيزيون بتاع السنتر كانت باش نعملوا الشراكات الانترناسيونال.
0: كيف نختم معك دكتورة حذامي ماذا نقول؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: العفو. أعطينا فتح أفاق في أقل من دقيقة.
1: فتح أفاق مرحبا بالعبيد الكل باش تصعد بالنهوض بالدراسة متاحهم.
0: نعم.
1: راهو مفهميش حد
0: صنع
1: فيشل.
0: مستقبلهم.
1: راهو صنع المستقبل يبدأ منك أنت. إذا كان أنت تحب تصنع مستقبلك راهو لفما العمر لمستوى ثقافي لحتى شيء. مرحبا بكم العبيد الكل وأنكم تصنعوا مستقبلكم مع مراكز التكوين. أي مركز تكوين ترتاحوا له مرحبا بكم، على الأقل ما تقعدوش متهمشي.
0: يعطيك صحة. شكرا جزيلا دكتورة حدامي بن عامر المديرة العامة لمركز تكوين، المركز تكوين يور نكسس هكا. بالتوفيق لكم. طبعا بيمكنك طبعا البقاء معنا الحديث عن الأمل لأننا نتحدث بعد قليل عن الأمل وسنفتح أبواب الأمل أمام شبابنا. نذهب الآن إلى المكتبة الثقافية.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم عنوانه لونغ إديال لونغ ريال لليونيل ديماتري، وهو جامع مقالات هذا الكتاب، أي اللغة المثالية اللغة الحقيقية. وهناك عنوان فرعي هو Description et Normalisation des langues classiques du 3e siècle avant Jésus-Christ au 12e siècle de notre ère، أي وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد أقيستها. صدر هذا الكتاب عام 2023 ويضم 265 صفحة. منذ نشأة علم النحو واجه أوائل منظري اللغة مفارقة أساسية تتمثل في هل يمكن اختزال العدد غير المحدود من الظواهر اللغوية في مجموعة محدودة من القواعد. وهذه مفارقة تشغل كل دارسي الألسن قديما في إطار النحو، وكذلك حتى بالنسبة إلى من حاولوا إدخال النحو في اللسانيات. في هذا الكتاب جواب على هذا السؤال، وفيه 8 مقالات ناتجة عن ندوة كان من المقرر عقدها في ليون بين 14 و 15 مايو 2020، لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد. ويتناول الكتاب العلاقة التي غالبا ما تكون متناقضة لدى النحويين اليونانيين واللاتينيين بين ما ينبغي أن تكون عليه اللغة، أي القاعدة أو اللغة المثالية، وما هي عليه فعلا، أي الاستعمال أو اللغة الواقعية. وتمتد الفترة التي يغطيها الكتاب حوالي 1500 سنة، أي من القرن الثالث قبل الميلاد القرن الثاني عشر بعد الميلاد، بدءا من التقليد الهوميري الإسكندري والشراح هوميروس وصولا إلى المعلقين الوسيطيين على بريسكيان. بعد تقديم مفيد بقلم محرر الكتاب ليونيل دومارتي، يتناول الكتاب حديثا عن المورفولوجيا، والمورفولوجيا هي علم في اللغة يدرس بنية الكلمة، في حديث عن صيغة المثنى في الأفعال التي استخدمها هوميروس، ولا سيما وجود صيغ معينة لها نهايات معينة وتستخدم في المثنى، علما أن المثنى هو من المقولات التي لا تروج بين جميع اللغات وتوجد في العربي وتوجد في اليوناني. القسم من أقسام الكتاب في حديث عن النحو اليوناني أبولينيوس ديسكولوس، عاش في القرن الثاني للميلاد،

0: يومية. في المجمل يعد هذا الكتاب عملا مميزا للفكر النحوي اليوناني واللاتيني في العلاقة بين اللغة المثالية واللغة الواقعية، وفي حديث عن ما سمي بالبربرية القديمة، وهي رؤية اليونانيين إلى لغات غيرهم ووصمها لأنها مغرقة في الغموض بأنها بربرية، واستخدام أيضا هذا المصطلح للكلمات الدخيلة التي لا يرضى عنها هؤلاء الذين كانوا حراسا للغة اليونانية القديمة. قدمنا لكم كتاب ليونيل ديماتري لانغ ديال لانغ ريال ديسكريبسيون اي نورماليزاسيون دي لانغ كلاسيك دو 3 سيكل افون جيسو كريست او 12 سيكل دو نوتر اير، اي اللغة المثالية، اللغة الحقيقية، وصف اللغات الكلاسيكية من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني عشر الميلادي وتوحيد اقيستها، مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

الشقة قولوا أيوة ولا لأ أيوة أيوة أيوة أيوة لأ نصالحهم ولا لأ قولوا قولوا أيوة ولا لأ.

Thank you.

له أيوة ولا لأ، أيوة لأ لأ، أيوة لأ، نصالحهم ولا لأ، قولوا أيوة ولا لأ.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحينا متجددة لكم وفيئنا، تحينا لكل من التحق وبقي معنا على موجة ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. نسعد بكم دائماً، نسعد بالتواصل وبالتفاعل، ونسعد كثيراً بنجاحاتكم. أردنا هذا المساء مع لمتنا أن نتناول موضوعا مهما، موضوع الأمل، ونحن نتحدث عن البكالوريا. ألف ألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا، ولكن قبل أن أتم هذه التباريك أردت أن أستقبل ضيوفي. أهلا وسهلا أستاذ مرشد.
2: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: أهلا ومرحبا نجم الممثل مصطفى خزندار.
3: مرحبا.
1: أهلا ومرحبا أستاذنا الفنان التشكيلي العراقي أستاذ سمير بياتي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: تحضر معنا أيضا هذا المساء الأستاذة عائشة الخطاط. أهلا وسهلا. مرحبا. نقولها لرئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة الأستاذ توفيق شحدورة.
5: أهلا وسهلا دكتور رمزي، مرحبا بك.
1: تحية كبيرة لكم جميعا. إذن البكالوريا أستاذ توفيق.
5: أول حاجة بكالوريا نحب نوجه تحية لكل ناجحين بكالوريا، نقول لهم مبروك المبروك، وإن شاء الله العاقبة للتخرج والعاقبة للإجازة والليسانس والدكتوراه إن شاء الله.
1: أمين.
5: وإن شاء الله يا رب يوفقهم في مسيرتهم العلمية.
1: هذا بالنسبة للناجحين.
5: هذا بالنسبة للناجحين.
1: يقولها وانت تضحك سي توفيق.
5: نعم.
1: سي توفيق قولها وانت تضحك.
5: نحبك
1: فرحان. نحبك فرحان. قولهم ألف ألف ألف مبروك.
5: طبعا دكتور رمزي ألف مبروك للتلاميذ نتاعنا، وإن شاء الله العاقبة لل
1: باهي. لحظة قبل العاقبة، لحظة لحظة يا سي توفيق، نحبك ضحك. لا وقولها مرانا باش نكرموكم.
5: ايه بيان سور كالعاده. بعد بالنسبه للتلاميذ المناظرات الوطنيه السيزيام والنوفيام والبكالوريا، احنا كالعاده والله لا تقطع لنا عاده باش نكرموهم وباش نشجعوهم على عطاء. وبين
1: نعم. هذا كلام هذه الحاجه الاولى. سي توفيق كالعادة معناها يفكر في الجميع، وكالعادة يجتهد، وكالعادة يبذل كل ما في وسعه من أجل النجاح ومن أجل التميز. به بالنسبة للناجحين إذا هنأتهم قلت لهم ألف مبروك.
5: المبروك
1: وانت ضحك
5: بالقلب. هذا هو
1: من الجنة. نعم نعم. بقوسين رغم مرضه وأرجو وأتمنى له الشفاء العاجل اليوم قبل الغد سي توفيق، إلا أنه يصر أسبوعيا على الحضور من أجل التلاميذ ومن أجل الطلبة. إذن قلت أيضا لك يبدو لي أماني للمؤجلين.
5: والله نحب نوجه تحية رسالة لأبنائي الأعزاء المؤجلين في دورة البكالوريا، لا تفقدوا الأمل. نقول لهم معناتها أنكم من تلاميذ معناتها لم يحالفهم الحظ في الدورة الرئيسية، ونتمنى أن ينزل معناتها، ونتمنى لهم النجاح والتألق في دورة التدارك وحقق أحلامهم الرئيسية. فهمت الامتحانات والحياة ليس نهاية التاريخ بعد
1: مغيب. يلا أرجع كلمني تو، شنو تحب تقولهم؟
5: نحبهم كلهم.
1: أي. ما تفقدوش الأمل.
5: ما تفقدوا الأمل أبدا.
1: أي.
5: فكم من تلميذ لم يحالف الحظ في الدورة الرئيسية ثم ينجح ويتألق في دورة التدارك وحقق أحلامه الامتحانات ما حتى ما محطات الحياة وليس نهاية الطريق. المطلوب هو اليوم الثقة في النفس وتنظيم الوقت ومضاعفة الجهد خلال الأيام المتبقية. فهمتني؟ لا تستسلموا للخوف ولا للضغوطات، بل اجمعوا من هذه الفرصة حافزا لإثبات قدرتكم. نحن نؤمن بكم ونثق في أن الإدارة والعمل الجاد قادرين على صنع النجاح.
1: نعم، هذا بالنسبة أساسا للمؤجلين. سي توفيق كيزيدي أكد مسألة، يقول لكم الفرحة مؤجلة، يعني فقط أسبوع أو أسبوعين والجميع سيسعد بذلك وسيفرح بإذن الله تعالى وسيسر كثيرا. تفضلي أستاذتنا الأستاذة عائشة الخطاط لك الكلمة، وأنت أيضا عضو في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة، تفضلي سيدتي.
2: أولا نباركوا لجميع الناجحين والناجحات ونقول لهم إن شاء الله في المستقبل لكم مزيد من التألق في مسيرتكم العلمية.
1: نعم.
2: بالنسبة للمؤجلين نقول لهم ما تخافوش، تشجعوا، الأمل هو سر الحياة، رغم ما نعيش من صعوبات وضغوطات يبقى الأمل هو الشعلة التي تنير طريقنا. فالأمل ليس وهم بل هو إيمان بأن الغد قد يكون أجمل من اليوم، وأن التعب لا يدوم، وأن لكل أزمة نهاية. كم من إنسان سقط ثم نهض، وكم من حلم تأخر ثم تحقق.
1: نعم.
2: فقط لأنه لم يفقد الأمل. نقول لهنايا بالنسبة من وجهة النظر انت أي آني أنه الأمل شبهته كأنه نبتة.
1: نعم.
2: أزرعوها في الدار. تعطينا الأكسجين، تاخو منا الغاز كربوني اللي احنا نخرجوه، معناها النبتة هاكي لازمتنا في حياتنا باش نجمو نعيشو باش ناخذو منها الأكسجين.
1: هذا مهم. سنعود للأمل بعد قليل طبعا ونحن نتحدث عن الأمل. أستاذ سمير البياتي، ونحن لازلنا الآن نبارك للبكالوريا، قبل أن نغوص في الأمل خلينا نبارك للناجحين وأيضا نفتح أبواب لعدد من المؤجلين، نقول لهم للمؤجلين بصفة عامة، نقول لهم بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله تعالى فرحة مؤجلة. تفضل.
3: والله دكتور رمزي، أنا لاحظت هذه الحالة اللي مروا بها الطلبة والعوائل. العوائل كلها كانت مشدودة بضغط كبير، يعني خوفا على أولادهم.
1: نعم.
3: ودائما يطمحون بأنه يكون أفضل أو يكون ضمن الناجحين.
1: أيه.
3: فكانت العائلة، أنا أسمع بعض العوائل بأنه مشغولين مع أولادهم، مشغولين، وقفوا كل أنشطتهم لأنه ركزوا كل جهودهم مع الأولاد.
1: نعم.
3: الأولاد هم هذه البذرة اللي قالت عليها الأستاذة.
1: أيه.
3: اللي هي للمستقبل.
1: نعم.
3: فالأمل، أنا كتبت بعض المفردات
1: سنعود
3: البسيطة.
1: للأمل بارك فقط، قول ألف مبروك
3: ألف
1: للناجحين،
3: مو ألف واحد، ألف ألف ألف مبروك لكل الطلبة الناجحين.
1: نعم.
3: وإن شاء الله يا ربي للطلبة المؤجلين يكون لهم حظ أوفر.
1: أمين يا رب العالمين. تفضل المبدع الممثل مصطفى خزندار.
4: والله نحب نبارك لهم ونقول لكم معناها إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما نشوفكم متألقين، راهي الباك جوست إتاب باش نتعديو للجامعة.
1: نعم.
4: ومن غادي حاسيلو نحب نبارك لهم، وعندي صحابي ديجا فما اللي نجحوا في الباك وفما اللي خذاو كونترول. نحب نجم عندي الحق نعدي ديديكاس.
1: تفضل يلا.
4: ديديكاس امين بن حاج سالم، هو كان parmi les premiers، معناها جايب معدل 15.32 في ولاية بنزرت. وعندي زادة صديقي عربي مغراوي تاع كنترول، ان شاء الله نقول له معناها ما
1: فرحة مؤجلة قريبا ناجح ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة.
4: ميرسي.
1: نذهب مباشرة ايضا لاحد اعلاميين الفذ النحرير الاستاذ مرشد اسماوي. اهلا وسهلا من جديد، وتفضل سيدي مرشد.
6: شكرا، مساء الخير ومبروك للعائلات التونسية، للتقاليد بتاعنا التونسية اللي نفتخروا بها، لأن احنا أنا أشعر بشعور غير عادي كي نشوف الناس كل فرحانة، معنا عيد بالنسبة لنا احنا، النجاح عيد، لكن العيد هذا لابد أن نعرف كيف نتعامل معه. لأني لما ابني ينجح بمعدل ممتاز لابد أن أنصحه بأن يخدم بلده، يقرأ حتى في الخارج لكن يعود لبلده.
1: إذا كان يقع الأجنبي خلينا نفرحه وقل ألف مبروك يا سي مرشد. بعد قليل هذا اللي أعلينا،
6: ألف مبروك ومليون مبروك مش ألف مبروك، لأن الشعب التونسي يحب ديما الفرحة النجاح.
1: نعم.
6: والنجاح احنا ابنائنا معروفة، احنا شعب عبقري وشعب ارجعوا للتاريخ اقراوا التاريخ. احنا تونس علاش انا نحرص؟
1: خليني يا سي مرشد ما تخرجش بعيد، خليك في النجاح. اذا تحب تبارك لهم قل لهم الف مبروك.
6: الف مبروك مليون مبروك.
1: نعم بطريقتنا طبعا أيضا نحيي تلامذتنا وألف ألف مبروك للناجحين.

0: يتواصل اللقاء دائما على موجات نفس الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. من جديد أهلا وسهلا أستاذ مرشد. إذن أستاذنا، هو نحن نتحدث عن الأمل. منذ قليل كنا نبارك أساسا لأبنائنا، ومنذ قليل أنت قلت آلاف مليارات التباريك للناجحين.
1: هو الناجحين حتى اللي ما نجحوش نقول لهم إن شاء الله تنجحوا، لأن نعم. ثم تقريبا ثلث نتاع اللي عداوا ما زالوا نستناو في فرحتهم. حتى اللي ما نجحوش عم جاي ينجحوا ما دام ثم أمل وثم عزيمة. احنا عندنا مثالين وغريبة في تونس أنه النساء هما أكثر حرص.
0: علاش غريبة؟ علاش يا سي مرشد؟ ما ثمش حاجة غريبة.
1: شفنا كل سنة تطلع لنا واحدة اثنين ثلاثة. السنة عندنا
0: سي مرشد ألفة
1: الكراي بعد 29 سنة.
0: سي مرشد ركز معاي. وين المشكل؟
1: لا ما ثمش مشكل.
0: لا انت كي تقول لي غريبة، في شنو الغريب؟
1: معناها ظاهرة أنه علاش ما كانوش الرجال
0: في مصر عندهم عزيمة في مصر يقولوا مغريب كان الشيطان. شنو الغريب؟ في المشكل انت عندك مشكل مع المرأة؟
1: لا بالعكس،
0: انا فين المشكل؟
1: لا انا نحض على الراجل باش ياخو قدوة المرأة.
0: علاش الرجل هو اللي يلزم يكون قدوة والمرأة ما تكونش قدوة؟
1: لا يلزم ينافسها زادة. علاش كان المرأة بعد 23 سنة تعدي الباب؟ اي عندنا كوثر البوزيدي نجحت بعد 23 سنة.
0: اما فين المشكل يا سي مرشد؟
1: بعد 29 سنة.
0: فين المشكل؟ فين المشكل؟
1: المشكل ان ما عندناش رجال نشوفوا فيهم.
0: هكا
1: وينه؟
0: لا يا سي مرشد،
1: غيرتي على الناس اللي ما عندهاش.
0: لا ننتظر منك انك تقول انا سعيد هذا المساء أنه أن المرأة التونسية، المرأة تجتهد، المرأة تبذل، المرأة تعمل، المرأة تكافح تناضل، وتحية كبيرة.
1: أنا أفتخر بالمرأة التونسية. شوفوا وين وصلت المرأة التونسية.
0: بهي ما تقولش غريبة. قول
1: أنا يعني
0: مش ظاهرة. قول أنا فرحت.
1: فرحان
0: برشا ولا شوية؟
1: ياسر
0: يلا اسمع. إذن نتفضل أستاذ سمير. إذا ونحن منذ قليل باركنا للناجحين والناجحات، وقلنا هناك فرحة مؤجلة بالنسبة أيضا لعدد كبير، عدد كبير من أبنائنا، سواء معناها فرحة مؤجلة لأسبوعين أو فرحة مؤجلة للسنة القادمة
2: إن شاء الله. طبعا هو كلتنا احنا نحب كل الأولاد والبنات والمتميزين من الطلبة من الطالبات، أي واحد بهم امرأة ولا رجل ولا أي فرد، هو يمثل تونس
0: نعم.
2: أو تونسية. فأنا ما أعتقد نخلي هاي الحواجز بين هذه امرأة ولا هذه رجل. لا خلي الفرحة شاملة. مو ردا عليك يا صديقي، وإنما ما أحب أقسم ولا أجزأ. خلي الفرحة إن شاء الله كان من يكون. خلي إذا كانت بهذه العمر ولا قبل 10 سنوات ولا لا المهم هي النتيجة. البيت التونسي يحتاج فرح، وهذه من ضمن الأفراح الوطنية. أنا أعتبر هذا فرح وطني. لأنه فعلا أنا حسيت خاصة بالفيسبوك وبالاتصالات بأنه التهاني والتبريكات، وكأنه عيد.
0: نعم.
2: أنه عيد.
0: نعم. نعم. عيد. هو بالفعل عيد.
2: هو عيد بطريقة التعليم. أنت نعم. الآن رفعت مجموعة من الطلبة وصلوا إلى مرحلة الارتقاء.
0: نعم.
2: هاي المرحلة هي بداية الخطوة اللي بعدها.
0: نعم.
2: أنت الآن بديت تتأسس إلى جيل متميز. إن شاء الله يا ربي الكل يكون ناجحين.
0: أمين.
2: الكل متميزين.
0: أمين يا رب العالمين. تفضل سي مرشد. شبيك سي مرشد؟
1: رفع لي كل التباس. أنا ما عملتش الفرق بين المرأة والرجل والثنية اللي مشيتوا فيها. ماشي ماشي ذيك.
0: أنا نحكي.
1: لا خلينا نكون عمليين ونكون واضحين. شوف، هو ثم حاجة هامة جدا في النجاح الكل، حتى اللي نجح بعشرة وخمستاش واثناش وثلاثاش، والله إنه حييهم ونقول لهم برافو. ويجم يمكن أن تكون بالأمل أنك تحقق أكثر من النتيجة هذه. لكن رد بالك رأي ثم حاجة هامة في تونس،
0: وهي
1: أنه الدولة، السلطة، وزارة التعليم، الشعب التونسي، الإعلام كله مركز على أكثر واحد جاب معدل.
0: هذا موضوع آخر بس نرجع له.
1: هذا يبدو لي خطأ.
0: علش خليني في خلينا في في المؤجلين بعد ما تسرعش بينا. الموضوع آخر، هذا حكينا فيه أنا وياك في الكواليس وقلنا بس نطرحوه ما نسرعوش، خلينا في المؤجلين. به عندك ملاحظة؟
1: يعني لا هو شوف لابد أنه تكون النجاح هذية أنه يعم الديار التونسية الكل،
0: نعم،
1: ويكون مستوى التعليم زاد مرتفع.
0: به
1: هذا اللي يهمني أنا.
0: أستاذتنا الأستاذة عائشة الخطاط، تفضل لله. وأنت منذ قليل حدثتنا إذن عن هذه المجموعة الآملة وذكرت لنا الأمل، تفضلي.
3: كما قلت شبهت الأمل بالنبتة،
0: نعم،
3: اللي نزرعها في الدار تعطينا الأكسجين تاخد منا الغاز كربونيك. فإن الأمل بذرة نزرعوها في نفوس صغارنا،
0: نعم،
3: والمستحسن من اللي هما صغار باش تكبر نسقيوها ونغذيوها بالثقة بالنفس، بالإيمان،
0: نعم،
3: أنه كل صغير يبدأ عنده هدف، عنده أحلام يسطرها،
0: نعم،
3: بالثقة هكية والإيمان هكا هو مش يوصل للهدف هكا، هكا يكبر ويترعرع لين يوصل يولي أمل، لين أي إنسان فينا بالأمل اللي في داخله حتى من اللي كل صباح كيقوم بكل ثقة في النفس، كل نشاط، كل حيوية،
0: نعم،
3: طاقة إيجابية، هذا الكل أكل بذرة اللي زرعناها ولات أمل هي اللي مش تعطي هنا،
0: نعم،
3: خلينا نعيشوا طريقة إيجابية في حياتنا باش نوصلوا للنجاحات متاعنا،
0: نعم.
3: وهكا علاش أنا نقول كل أم راهو مش نهاية الكون أنه ابنك طاح كنترول وإلا نجحش.
0: أي
3: أنت تنجم، فماش أم ما تزرعش البذرة هاكي في نفس صغيرها مهما تكون،
0: نعم،
3: ما نصدقش اللي فما أم ما تجيش تربي في ولدها في داخله
0: بذرة الأمل.
3: بذرة الأمل،
0: أي،
3: لكن كل صغير كيفاش، كل،
0: نعم،
3: طريقة متاع أم كيفاش،
0: نعم،
3: في الأخر ندورو تبقى الأم هي نفسها،
0: نعم،
3: مهما تتغير ثقافة متاعها، تتغير طريقتها، تتغير الطريقة، لكن الهدف هو بيده،
0: نعم.
3: زرع الأمل توا فرصتها المرأة والأم باش هي تعاون صغيرها،
0: نعم،
3: باش هي توقف له، باش يسعى، باش يقوي عزيمته،
0: نعم،
3: ويقول أني بقدرة ربي مش ننجح.
0: أمين يا رب العالمين، وهذا هو المطلوب. الأمل لو عرفناه الأمل في توفيق.
4: نحب نوجه رسالة لكل الأولياء باش يساندوا التلامذة المأجلين لدورة البكالوريا، يزوروا من الورال، يعرفوا كيفاش يحكيوا معاهم، معناتها يلبي لهم طلباتهم، يعاونوهم بتدارك الواحد.
0: راهي الطلبات يلبي لهم طلباتهم سي توفيق.
4: نتمنى لهم النجاح
0: سي توفيق. وكي تكون الطلبات هذه تعجيزية،
4: لا شنو يلبي لهم الطلبات تعجيزية، هما شنو باش يعملوا معناتها دروس تدارك، شوفوا استاذ باش يعملوا لهم شوية تلفزيون.
0: واللي ما يقدرش، هل أنا الجمعية تتدخل اللي ما يقدرش على دروس تدارك؟
4: ديجا قاعدين ندخلوا، احنا
0: تدخلوا دروس تدارك
4: وكلموني ديجا أولياء وبعثت لهم
0: دروس تدارك.
4: ايه
0: اسمع،
4: بعثت لهم السادة
0: لحظة استوفيق، هكا انت توا حاجة نذكرها، لشكون شنو هو المقاييس؟ هل انك انت معناها توفر في أساتذة في تونس العاصمة ولا في سوسة ولا في الجنوب ولا
4: على سد ومع رجال التعليم؟
0: لا توكيد لك واحد في القصرين، توا واحد في القصرين ومحتاج لدروس تدارك، تتصرف؟ ركي باش تخرج انت، باش تخرج
4: اليوم الصباح كان
0: باش يكلموك توا من جندوبه ومن الكيف ومن سليانه ومن بنزرت، باش يطلبوك،
4: باش
0: يطلبوك، حضر روحك يلا.
4: يطلبوني ديجا، كان تحب نعطيك
0: سي توفيق باش نغادروا،
4: نعطيك رقم تاع والدي،
0: يغلق الهاتف نتاعه،
4: نعطيك رقم تاع والدي،
0: مانيش موجود
4: تاع والدي، ويسيب وغطاس وكلمني بنته مؤجله، كلمني يحب على
0: الاستاذ. تي صارت حالة يا سي توفيق، أما رد بالك، لا ما يلزمكش تحصر روحك في المسألة هذه.
4: لا ما حصرتش روحي، هذا واجبنا احنا كل عام.
0: شو واجبك؟
4: واجبنا باش نعاونوا.
0: واجبك توفر المجموعة ومجموعة أخرى ما توفر لهاش؟ شنو هو واجبك؟
4: وجبنا احنا كيف يطلبونا الاولياء.
0: اي هاو عندنا مجموعه كبيره من الاولياء توا انغادر تاتي قبل ما نغادر.
4: اي يطلبونا من عبادين ونوفروا لهم.
0: انت قادر قادر باش توفر اليوم الدوار هيشر
4: ولا في جابز وفي سوسه وفي جابز عندي عندي اذا تعرف عندنا فروع عند
0: البرطوه تتحمل مسؤوليتها الجمعيه الجمعيه الوطنيه لاولياء التلاميذ والطلبه. طبعا بامكانكم مهاتفتنا والتنسيق مع الاستاذ في حاله انه ما يوفر لا طبعا أستاذ في مادة معينة يتحمل مسؤوليته هو حاضر معنا كرئيس جمعية واضح هكا باش نوليه ونعرفه شنو نقوله قدام المصدر. الأمل سي توفيق تفضل.
4: الأمل الأمل ليس مجرد كلمة نرددها عندما تضيق بنا السبل.
0: تضيق بنا السبل
4: بل هو قوة تدفع الإنسان إلى مواصلة الطريق مهما كثرت الصعوبات والعقوبات والعقبات. فكم من شخص عاش ظروفا قاسية وظن الجميع أنه لن ينجح لكنه تمسك بالأمل فحقق ما كان يبدو مستحيلا. إن الحياة لا تخلو من المشاكل والخيبات لكن الفرق بين الناجح وغيره أن الناجح يعتبر كل عطرة درسا وكل فشل خطوة نحو النجاح. والأمل هو الذي يجعلنا نستيقظ كل صباح ونحن نؤمن أن الغد يمكن أن يكون أفضل من اليوم. شبابنا اليوم وأبناؤنا التلاميذ في حاجة كبيرة إلى الأمل لا إلى اليأس والأحباط. في حاجة إلى من يزرع في نفوسهم الثقة بأن العمل والاجتهاد والصبر يمكن أن يغير واقعهم. فالأم لا تبني بالاستسلام وإنما تبني بالأمل والعمل والإرادة.
0: نعم جميل. لازلنا معكم آمنين في مستقبل أفضل. لازلنا نواصل الرحلة ونحن أيضا نعانق دائما الأمل. وردت لنا منذ قليل أيضا مكالمة هاتفية تحيي أيضا الناجحين من الأستاذة حياة صاحبة المذاقات تحيي كل التلاميذ وكل الناجحين في البكالوريا وتدعو أيضا للمؤجلين بالنجاح إن شاء الله تعالى.

ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأجل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

شفايف قمر دخلنا بالودن ابتسامة القدر وحدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأجل عشقي ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأجل عشقي ببيع الدواء

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً. نوصل رحلتنا وكالمجموعة في الكواليس.

0: قالوا له يا سي توفيق راك راهو المسألة كبيرة، لكن الأستاذ توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة أجاب الجميع، قال نحن نفعل ما بوسعنا، نحن نجتهد مع تلامذتنا، كل ذلك من أجل نجاح أبنائنا. ألا كرئيس جمعية مع أعضادي في هذه الجمعية نجتهد جميعا حتى ينجح أبنائنا، نجتهد معهم قدر المستطاع، وهذا يحسب لكم أستاذ توفيق، ويستحق صراحة طبعا تحية كبيرة طبعا، لأنكم جميعا في الجمعية أنتم تجتهدون، هذا يحسب لكم. قبل أن نعود للأمري يا أستاذ سمير،
1: نعم.
0: اشتقنا للبعض من شعرك على الأقل.
1: أنا جايب ومضات بسيطة أقرأ لكم كم ومضة
0: نعم،
1: لأنه معنا حاجات أخرى.
0: نعم نستمع.
1: الومضة الأولى الطيور والعصافير العاشقة،
0: نعم
1: هذا العنوان. تحمل الأغصان، تحمل الأغصان والبذور، لتزرعها في أرض بور، لتخلق السعادة،
0: لا
1: لتخلق السعادة.
0: نعم جميلة جميلة. نعم. نعم أنت إذن تزرع كل ذلك، تزرع البذور في الحقول
1: لتزرع السعادة،
0: لتخلق السعادة. أنت عبرت عما قالته منذ قليل الأستاذة عائشة. نعم.
1: عندي ومضة أخرى، الحقيقة نبحث عنها منذ الولادة.
0: نعم.
1: الحقيقة نبحث عنها منذ الولادة، ندور في فلكها، وعندما ندور في فلكها
0: في فلكها، نعم.
1: في فلكها، وعند الموت تتحقق الحقيقة.
0: نعم. هي الموت حق.
1: أيوة.
0: نعم.
1: عندي الومضة الأخرى الأفق، الطيور المهاجرة، الطيور المهاجرة تشق الشفق، روحي تتبعها. ومضة أخرى، نص هادئ كتب بنبض المشاعر، كتب بنبض المشاعر، حلق مع الفراشات كقوس قزح، ما زالت الورقة بيضاء، ما زالت الورقة بيضاء ناصعة البياض، لأنه نص هادئ.
0: نعم نعم نعم.
1: أنا حبيت أتكلم على اللوحة اللي
0: حملت معك لوحة غرابة مكتوب عليها
1: غرابة سمير البياتي التشكيلي، هاي لوحة من لوحاتي.
0: نعم. في كتاب بين قوسين الأستاذ سمير البياتي، فضلا عن كونه شاعر هو بالأساس فنان تشكيلي
1: رسام.
0: نعم.
1: فحبيت أتكلم عليها لأنه هذه اللوحة مش عارف هي واضحة ولا زين، تمثل الإنسان عندما يقع فريسة، عندما يقع فريسة للواقع اللي عاش به. هذا الرجل أو هذا الإنسان اللي هو جسده عبارة عن شجرة وتحيط مع، يعني شلون نقول، يبحر في بحر إنه ليس بحرا، إنه وحل. هذه اللوحة اسمها العراق من أين وإلى أين، لكن الأمل موجود من خلال هذا الشعاع. هذا الشعاع، لأنه الشعاع هذا هو الأمل اللي ممكن ينجيه، لأنه على جذوع الشجرة هذه في سقف وفي غصن يحترق. فما معناه هو ديقاهم بحياته على مود يصل إلى الضفة، لأنه ما في ضفة هي لا.
0: نعم.
1: من البداية ولا نهاية، فهو هنا محاولته. هذه ذكرنا حتى بالأطفال الأولاد الآن اللي إحنا نقول رسبوا بالامتحانات، ممكن يكون عندهم أمل يوصل للضفة الأخرى.
0: نعم.
1: ممكن أربطها بهذا الموضوع، ممكن.
0: نعم.
1: بأنه لا تقول أنت مثلا وحلت بهذه الفترة ما نجحت وما نعتب عليك، لأنه كل إنسان وكل طفل عنده ظروفه، وما يعني نخلي دائما هو يكون نطي الدعم المعنوي، لانه هذا شلون احنا نقول طالب مؤجل للنجاح
0: باذن الله،
1: طالب مؤجل للنجاح.
0: نعم. وهي فرحه مؤجله. المبدع مصطفى خزندار، بعد ان قدمت التهاني لأصدقائك من الناجحين. نستمع إليك وأنت تتحدث عن الأمل، تفضل.
2: يعد الأمل من أسماء القيم الإنسانية التي تمنح الحياة معناها وتدفع الإنسان إلى الاستمرار رغم الصعوبات والتحديات. فالأمل نور يضيء الدرب اليأس وقوة داخلية تحرك الإرادة وتبعث في النفس الطمأنينة والتفائل. الأمل هو شعور نفسي إيجابي يتمثل في توقع الخير والسعي إلى تحقيقه مع الإيمان بإمكانية التغيير نحو الأفضل.
0: نعم.
2: وهو لا يعني تجاهل الواقع أو إنكار صعوبات، بل يعني ثقة بالقدرة على تجاوزها.
0: منطقي جدا. نعم. أستاذي مرشد السماوي، تفضل.
3: أهلا. شوف، هو الأمل ليس مرتبط بالعمر أو بالمستوى الاجتماعي أو الثقافي، أو هو لا إرادي، ولا بد أن نتغذى به حتى نصنع المستحيل، حتى نصل إلى مبتغانا. ولا بد أن نشجع أبناءنا على تحقيق الأمل في كل ما يحبه، لأنه اللي ما يحبش مادة ما ينجحش فيها، اللي ما يحبش عمل ما يتقدمش. والمناهج التعليمية نتاعنا لابد أن تتغير في تونس، لابد أن نبعد عن الحاجات المسكرة المربعة المقدمة لنا من أوروبا أو من غيرها أو ورثناها. انظروا إلى العالم كيف يتغير، انظر كيف الصين بالأمس بالضبط استغنيت على 12 فصل ولا شنو، مناهج تعليمية متاعها كل طورتها. هذا ما عالم ماشيين، احنا ادخلوا في العولمة، ادخلوا في النقل،
0: نحن نأمل
3: أن في تغييرات، ونخو عبرة من الدول التي تتطور الآن. العالم يتغير.
0: نعم.
3: احنا ما زلنا نحكيه على واحد احسن واحد والاحسن ولاية خيمة الولاية الاخرى.
0: خلينا
3: هذا يتخلف.
0: سي توفيق،
3: لا بد ان نواكب العصر.
0: سي مرشد، خلينا نطرحوا هالمسألة هذه. شنو سنويا تركيز وسائل الإعلام بصفة عامة على الأول في مختلف الشعب، شعبة الأدب، شعبة الرياضيات، الثاني ما عادش موجود وعليه وكأنه ما بذلش مجهودات على السنة، الثالث ما يتحكيش عليه اصلا، يعني هذا شنو
4: والفاصل قريب،
3: الفاصل قليل. هذه تقاليد ورثناها قديمه وما زلنا نواصلوا فيها. يا ودي راهو العالم توا، العالم الذكاء الاصطناعي يحرك في العالم. انت تحكي انت ومرتك في الدار على موضوع شات جي بي تي تبعث لك حكايه حاشك بها، ولا تجي جوجل تعطيك تقول لك حكايه. العالم يتغير، يعسوا عليك يسمعوك. واحنا ما زلنا نحكيو على الاول والثاني والعاشر.
0: سي مرشد، اسمع، يبدو لي اوكي زميل انيس الحميدي اللي قال لك راهي امل الشريف قالت غدوه خير وبش عادي لك الاغنيه، ها اوكي، يقول لي سي مرشد يبدو لي انه في المنزل مع زوجته الاستاذه نورهان، هما يحكيو، يدخل على الجوجل يلقى الموضوع اللي كانوا يحكيوه. شو هذا؟ موجود هذا؟
3: موجود هذا موضوع تحكي، مش موضوع خارج على منشوش.
0: لا لا، هذا بصفة عامة
3: احنا نحكيو. انت مثلا تحكي على الصناعات الغذائية، تو تلقى راهي جوجل وسيستم وشات جي بي تي ومعشنيه والاخرين هكا التطبيقات الاخرين يجيبوا لك، قعدوا جمعة كاملة يقدموا لك. وانت مازلت تحكي على الاول والثاني بيناتهم بضاعة، بيناتهم شوية هكا تنسى والاخر مجدوه.
0: معناتها وسائل الاعلام سي مرشد، مش فقط وسائل الاعلام، يبدو لي الوزارة
3: دولة كاملة
0: اعادة النظر في ذلك،
3: اعادة النظر في كل شيء.
0: تفضل سي توفيق.
5: شكرا دكتور رمزي، انا لعل اجمل ما يمكن ان نختم به بالنسبه للتلاميذ المؤجلين للملاءات الوطنيه البكالوريوس الزين والنبيان، ونقول لهم ان الامل لا يعني انتظار المعجزات، بل يعني ان نواصل السعي مهما كانت الظروف، وان نؤمن بان الله لا يضيع تعب المجتهدين، وان بعد كل ضيق فرجا، وبعد كل ليله فجر جديد الامل هو النور الذي يبقى مضيئا في قلوب حتى عندما تشتد العتبه. ونتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبناتنا المؤجلين أن يفرحوا هم وعائلتهم بنتائج طيبة تكرر سنوات التعب والاجتهاد. فنوفقكم الله وسدد خطاكم وكل التوفيق لأبنائنا وبناتنا في جميع الامتحانات الوطنية.
0: نعم. زميلنا رئيس الحميدي الذي التحق بنا ابتداء 107 يقول لكم أمل الشريفة تقول غدوة خير. كل واحد.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: تكبر شان ما عنده قيمة هي بإمضاء الفنان المغربي زكريا الغفولي، هي ما بين الأغاني الرائعة. نحن طبعا من هنا نحيي أشقائنا المغاربة. لو على أستاذ مرشد، يبدو لي هذا الأسبوع كان حافل ببعض التلاسن الفيسبوكي. هذا مشكل آخر، أحيانا مشكل يطرأ أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نتألم لذلك. علاقتنا علاقة مميزة مع إخوتنا وأهلنا المغاربة، وللأسف شديد أحيانا هكا يطلع علينا حد الصحفيين ويخلق ضجة أخرى. تفضل أستاذ مرشد.
1: هو اسمع، الصحفي إبراهيم نوار قال عنده مقولة ياسر مزيانة بتنطبق على اللي صار. قال عندما نعالج الخطأ بالخطأ، هو لبناني، قال عندما نعالج الخطأ بالخطأ تكون النتيجة خطأ ثالث. هو بالضبط هذا اللي صار.
0: شنو اللي صار؟ أعطينا شنو اللي صار.
1: هو صحفي مغربي عمل مشكلة عنده
0: لا مش صحفي راه، هو
1: أستاذ.
0: لا هو أستاذ تربية إسلامية، عنده صفحة فيسبوكية، استضافوه في إذاعة من الإذاعات
1: ولا حصلوه، يمكن ساعات حصلوه وما يفيقش.
0: لا يا سي مرشد،
1: وشخصها
0: سي مرشد. أنت يبدو لي بزيت تخرجنا على الموضوع. لا خلينا نحكي. هو ما هوش صحفي،
1: لكن هو استهدف تونس.
0: ما استهدفش، هو تحدث. أنا عدت وطلعت لمحال على ما كتب وعلى ما قال وما صرح
1: به. لكن الأشقاء في المغرب اعتذروا، قالوا السيد هذا
0: كملك بعد إذنك. هو شنو اللي قال؟ قال نتأسف لوضع الكرة التونسية اليوم. قال تونس هي أكبر من هكا. لا ثم كلام قاله معقول جدا. قال تونس، نحن من منطلق الغيرة على تونس، من منطلق حبنا لتونس، من منطلق غيرتنا على هذا الشعب الحبيب والصديق والغيور على الأمة العربية الكل. قال نحن في المغرب نتألم لألم أخوتنا وأشقائنا التوانسة. لما حالة فقط ثم نقطة هي اللي غيرت المسألة، أنه تطرق للسياسة، فكان الاعتذار من الأخوة المغاربة، وهذا يحسب لهم. معناه نحن نحيي أشقائنا في المغرب الحبيب والمغرب المغرب الشقيق، نحييهم تحية العظماء. هذه نقطة. لكن معناها وقت اللي يطلع لك إعلامي تونسي بقوسين، وخلينا نوضح
1: المسألة.
0: أي
1: خلينا نكمل
0: من غير ما نسميه.
1: أنا من مبدأ شخصي كي نسميه نعمل له قيمة، لأنه دعمله خطأ فادع ويمثل إلا نفسه. احنا عندنا كثير وربنا ما جود العائلات في بعض المدن التونسية من أصول مغربية، كما من أصول ليبية ومن غيره. احنا شعب مذياب، شعب نحبهم، شعب المغربي تربطنا به سيرة أخوة، سيرة صداقة، تاريخ عريق، نجاحات، بطولات. عملوا أسسوا إمبراطوريات جت من المغرب في تونس، هما في قرارة نفسهم وكيف يحكيوا يشوفوا تونس قدوة في كل ما يدي، وخذوا علينا في برشا حاجات ونجحوا هما، وحنا نفرحوا لهم دي نجاحهم كما هما يفرحوا لنا نجاحنا. أما باش يقوموا أحد باش يحكي من الكورة يمشي للسياسة ويبدأ يتكلم باسم وعمل خطأ.
0: شو قلت لي؟
1: هو عمل خطأ
0: على التونسي ولا على المغرب؟
1: على التونسي اللي يحكي باسم رئيس جمهورية وكذا وبيه يعني ماكش انت منطق رسمي باسم رئيسنا. نحبوه رئيسنا، ندافع عليه، احنا ندافع عليه التوانسة الكل، مش ملكك انت، ملك التوانسة الكل. ورئيسنا ما يحبش المشاكل مع الدول الاخرى. احنا دولة نحب علاقتنا نظيفة وباهية مع الناس الكل، ربما نختلف في بعض المبادئ السياسية لكن لا نختلف.
0: مصطفى خزندار تفضل.
2: انا نحيي الشعب المغربي ونقول له معناها نحب
0: علاقتنا
2: تكون محليه معناها بين الشعوب العربيه معناتها.
0: نعم تفضل استاذ سمير.
3: والله تحيه كبار واجلال. اولا انا كعراقي مقيم بتونس، لتونس اولا، لانه انا احترم هاي الارض بما فيها من كل الطوائف من كل الجنسيات، احترم هذا البلد من كبيرها الى صغيرها، وما اسمح انا كعراقي ومقيم بتونس تجي حتى لو كلمه صغيره بحق تونس. لان تونس بلد مضياف، بما انه انا عراقي مقيم بتونس بلد مضياف، انا ما يعاملون معامله الغريب، يعني معاملتي حالي حال التوانسه، يعني هذا تقييم وتقدير، الشعب التونسي يقدر ضيوفه.
0: نعم. تفضلي استاذتنا استاذه عائشه.
4: اننا نؤكد باسمنا جميعا ان العلاقات بين الشعب التونسي والشعب المغربي اكبر واعمق من اي جدل رياضي او تصريح اعلامي عابر.
0: نعم.
4: نحن في تونس نكن كل الاحترام والمحبه للشعب المغربي، ونفرح لنجاحاتهم كما يفرحون لنجاحاتنا. الرياضة تبقى مجال التنافس الشريف، أما الأخوة والتاريخ المشترك والقيم التي تجمع شعوبنا فهي ثابتة لا تتغير.
0: واضح. تفضل أستاذ توفيق.
5: شكرا أستاذ دكتور رمزي. في هذا الموضوع بالذات أريد أن أوضح نقطة مهمة. نحن في تونس نكون كل الاحترام والمحبة لأشقائنا في المغرب، ونفتخر بكل إنجاز عربي ومغاربي في المحافل الدولية، وقد يخرج إعلامي أو محلل رياضي برأي أو انتقاد، وهذا حقه، لكنه يمثل نفسه ورأيه الشخصي فقط، ولا يمثل الشعب التونسي بأكمله. التوانسة والمغاربة تجمع مرابط تاريخية وأخوية أكبر بكثير من مباراة كرة قدم أو تصريح إعلامي. وعندما ينجح المغرب أو الجزائر أو أي بلد عربي فإننا نفرح بذلك، لأن نجاحه يرفع راية المنطقة العربية والمغاربية كلها. الاختلاف في الآراء الرياضية أمر طبيعي، أما الاحترام المتبادل فهو ثابت لا يتغير. ومن هذا المورد أوجه تحية لأشقائنا المغاربة، وأقول لهم مهما اختلفت التحاليل والتصريحات تبقى المحبة والأخوة بين الشعبين التونسي والمغربي أكبر أقوى من كل جدل. فهمتني؟ الأشقاء لا تفرقهم كرة القدم، بل تجمعهم المحبة والتاريخ والمسير المشترك.
0: نعم، إذا حبيت نشكركم الناس كل صراحة. إذا بالفعل، ولكن فقط نقول لعدد من مقدمي البرامج، مع احترامنا راهو المستويات، ما يعنينيش أنه يكون سنة تاسعة مستواه ولا سنة ثانية ولا بكالوريا، مع احترامي المستويات، وثم إمكانية أنه يكون متحصل على دكتوراه، لا يعنيني هذا المستوى، رغم أن جل مقدمي البرامج المستويات لا أرغب في القول إنها هزيلة وباهتة، وللأسف الشديد هذا ما يدفع عدد كبير أيضا من مثقفين في كل مرة أن يتحدثوا عن إعلام عار في تونس، ونحن نقول ثم إعلام عار وثقافة عار وتجهيز عار وصحة العار تربية العار، تعليم العار، فلاحة العار، لأن العار هو الفساد، والفساد استشرى في مفاصل الدولة. رئيس جمهورية يسعى جاهدا لاستئصال هذا الفساد والفاسدين، ولكن أيضا في الإعلام هناك فساد، وهناك من يتبنى كلام الآخرين، وهناك من يشرع كل شيء، وعيب أن نتجاوز حدودنا وأيضا أن نحلل أو أن نعبر دون تحمل المسؤولية، وأن نسب الآخرين وأن نشتم الآخرين وأن نسب قيادات أو أن نسب الملك المغربي أو أن نتعدى ونتجاوز حدودنا. هذا ليس فقط عيب، بل هذه المجموعة إعلامي أو غير إعلامي لابد من محاسبتهم، وبالتالي لابد أن نستأصل أداء. ولا أحيانا نجد ثم صورة كبيرة لعدد من اللاعبين نعتبرهم من الكبار ومن عظماء الإنسانية في تونس، لا نرغب أن يهبطوا إلى مستويات هزيلة، ولا نرغب أيضا أن يزدحم القاع. ولا محال القاع ازدحم بالرذيلة وازدحم بكل ما هو اهتراء. لا نرغب أن نبقى هناك، لنرتقي قليلا، لنرتقي. ولو تكرمتم طبعا، خاصة هنا خطابي لعدد من الإعلاميين، ارتقوا بأنفسكم قليلا، فنحن في حاجة ماسة اليوم قبل الغد للنهوض بوطننا، ولا ينهض هذا الوطن إلا بإعلام هادف، إعلام غيور بالفعل على هذه الأرض الطيبة، ولا يخلق الفتن، لأن مثل هكذا تصريحات ومثل هكذا كلام يخلق لنا فتنا مع جيراننا ومع أهلنا، سواء في الجزائر أو المغرب. نحن عائلة واحدة، ولابد أن نهتم بأمور أرقى وأمور أهم حتى ينهض الوطن. تفضل أستاذ مرشد.
1: اسمع، ثم حاجة هامة في تونس جدا جدا، أن عندنا مشكل اتصالي في تونس، عندنا وزارات ما فيهاش مراكز اتصالية أو مكاتب، عندنا ناطق رسمي مش موجود في أكثر الأماكن من لوطة حتى، فهمت؟ وهنا هذا أمريكا واقفة على على على, على, على الإعلام. أمريكا واقفة، الدول المتقدمة المتطورة ما يخلوش ناس تخرج كيما هكا، ولا يخلي واحد يقول له، ولا مرأة ولا بنية ولا طفل يقول له برا جيب فلوس خذ برنامج، شو معنى؟ ويقول لحب جيب فلوس نتاع دعاية خذ برنامج، شو معنى؟ وين الاقتصاديين؟ علاش ما ثماش مستشارين اقتصاديين كيما سيادتك مازال؟
0: العفو، لا
1: سامحني، سامحني،
0: لا العفو.
1: انت لا، انت في مستوى كبير ياسر، وتجم تكون مستشار على اعلى مستوى وتتصدى. احنا نتصدى من انا شخصيا، والاخ اللي نعرف طينته ونعرف ان السيد هذا منش مصنوع، هذه وطني، احنا وطنيين، هذا مش جدود مقاومين.
0: العفو،
1: احنا نخافوا جدودنا مقاومين، واليوم ان هذا وربي اجيالنا على انهم يدافعوا على بلادهم. نعم. مش يحطموها، مش يعملوا مشكله بين وفتن بين. الحمد لله الشعب التونسي انه ذكي.
0: نعم.
1: الشعب التونسي. نعم. انه ملقح ضد كل الفيروسات اللي قاعده تجينا من برا اللي تخدم في العدو نتاعنا. وانا اعتبر ان المغرب شقيق لنا اليوم وغدوه وبعد غدوه.
0: نعم.
1: واحنا انا شخصيا عندي ديار في المغرب، ندخل كيما ندخل دار، وعندي كيما مغربي.
0: سي مرشد،
1: احبائي كلهم،
0: عندما هاتفتك وقلت لك وجدت معناها كلاما يندى له الجبين، واطلعت واستمعت لهذا الإعلامي بقوسين، لا إلى الآن لا أفهم شنو كل شخص إعلامي، كل شخص مثل ما ذكر الأستاذ مرشد بإمكانه أن يكون حاضرا في البلاتوات وفي الفضائيات، هذا مشكل آخر، هذا مشكل آخر، ولابد من إعادة النظر، ولابد من تدخل الدولة اليوم قبل الغد. لا ننادي طبعا بتقييد حرية التعبير، لا، بل لابد من التنظيم. نعم، لابد من قوانين تضبط، تضبط طبعا، تضبط هذا الظهور.
1: في أوروبا ما عندهمش.
0: حسين، خلينا نعود لك. منذ قليل قلت لك أنا فاجأني لاعب كبير، ما غير ما نذكر اسمه، لاعب معناها أنا صراحة، أنا شخصيا أنا معجب به ومنبهر به في أدابه وفي أخلاقه. فاجأني اليوم عندما اطلعت طبعا ومواقع التواصل الاجتماعي تعجبي كلامه، وهو يتحدث بهذه الطريقة، أنا فوجئت. فأنت ذكرتني، قلت لك سيخلقون لنا فتنة مع المغرب الشقيق، فقلت لي لا، ليس هذا هو التصريح، بل هو سابقا أيضا يبدو لي أنه صرح ضد دولة عربية أخرى، يبدو لي وقال كلام غير صحيح.
1: وصارت مع الجزائر اللي هي دولة مش شقيقة.
0: لا، قلت لي مع العربية السعودية.
1: مع العربية السعودية صارت
0: أيضا.
1: أيضا
0: نفس اللعب.
1: نفس اللعب.
0: إذن
1: اللعب عنده مشكلة. عنده مشكلة كل مرة يشد بلاد. يمكن شو
0: ثم ربي قوسين، لكن ما تكونش مقصودة. لكن ما تكونش مقصودة،
1: هذه شفناها في بعض الفضائيات.
0: لكن ما تكونش مقصودة يا أستاذ مرشد.
1: أي مخطط،
0: ما هوش مشكل
1: ومنهجة.
0: لا، لحظة
1: أي تفضل.
0: لكن ما تكونش مقصودة، لكن ما تكونش ممنهجة، لكن ليس وراءها يعني دوافع معينة، هذا لا مشكل في ذلك. يعني أننا أن ربما يعتذر هو أو غيره، لا مشكل، ولكن إذا كانت مقصودة لخلق فتن بين تونس والشقيقة السعودية ولا والشقيقة المغرب أو غيرها، فلا بد من محاسبة الجميع. هذا ما قصته، تفضل سيدي.
1: فعلا، لأني أنا كنت في المملكة العربية السعودية وعندي علاقة احترام جدا جدا من أعلى مستوى إلى ونعرف أن الأخوة في المملكة العربية السعودية يحترمونا جدا
0: به
1: تونس.
0: نحكي في النقطة هذه يا سي مرشد،
1: وفي ما يقبلش حتى واحد. احنا احنا احنا كتوانسة سنكون جنودا نتصدى لكل من يريد ان يشوه علاقتنا بالمغرب او بالسعودية او باي دولة عربية شقيقة اخرى.
0: واضح. طبعا مهم جدا ما تفضلت به، ولا اعلم هناك إضافات. تفضل أستاذ توفيق.
5: أنا حسب رأيي، أنا ما نظليش كان إنسان إعلامي في برنامج مباشر باش يكون قاصد، معناتها هو تكلم معناتها بكل معناتها ما بين فيها كما نقولوا معناتها بغيره على بلاد وعلى الوعد ويظهر لي معناتها
0: يا سي توفيق. سي توفيق، كل شخص يتكلم يتحمل المسؤولية، يختار كلامه، يختار كلامه. كل شخص يحب يتكلم ينتقي ألفاظه. سي مرشد تتكلم أكيك أنت وحدك؟ أي تحب تتكلم تقول حاجة تفضل.
1: إذا كان ولا تبرير
0: لا مش يبرر، مش يبرر
1: لواقع مر شفناه،
0: مش يبرر. خلينا نتفقوا على مسألة، قلنا كل شخص يتحمل مسؤوليته، كل شخص يتحمل مسؤوليته ومسؤولية كلامه ومسؤولية اللقاء متاعه،
5: وهو كذلك.
0: إذن وصلنا لخاتمة هذا اللقاء. يبدو لي أن الأغنية عندنا طبعا يقول لي زميلنا أنيس الحميدي، يبدو لي سيد مكاوي حاضر. نعم، إذن وصلنا لخاتمة هذا اللقاء مرة أخرى نكررها، نقول يا حبذا دائما أن نكون ملتزمين وأيضا أن نتحمل مسؤوليتنا أمام المصدح، خاصة أتحدث هنا عن الإعلاميين. كل شخص يرغب في تقديم مسألة لابد أن يتحمل مسؤوليته. أنت تخاطب المغرب وتخاطب الجزائر وتخاطب أي دولة، تحمل مسؤوليتك، هذا ما أردناه. نحن في مؤسسة الإذاعة التونسية نرغب أساسا أن ينهض الوطن، ونعمل على نعمل باستمرار على مساعدة الآخرين لينهض الوطن. هذا الذي أردته طبعا. شكرا جزيلا أستاذ مرشد، شكرا جزيلا المبدع مصطفى خزردار، شكرا جزيلا أستاذي سمير البيتي، شكرا جزيلا أستاذتي عائشة خطاط، شكرا جزيلا أستاذ توفيق شحدورة، والتحايا طبعا تأتيكم من قائد الرحلة في جزء الأول زميلنا مصطفى المرايحي، أخذ عنهم وصلة الرحلة زميلنا أنيس الحميدي، هذا رمزي العمدوني، يرجو لكم السعادة، ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
3: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة. ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليه، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة، إن تفضلت اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد

وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي جبت الماء عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، من نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على خضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية. فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لمحالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي، فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستان الأخرر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها.
1: نعم.
0: أنيسا لها في الحياة، مؤنسا لها بعد الممات. لاحظ أستاذ عروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها.

0: في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات. وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان إحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص. هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها، فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر، فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع، لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان، سيذهب باللون الأخضر من الفستان، وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية، هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة، لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها، تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد، وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة، في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته، الزيتون، حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة، الخبيزة، الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة، هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل، هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة، يصلح لمواجهة ظلمة القبر، ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية، حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر، ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص، إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية، وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا، لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسية ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت، هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها، من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج، الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة، الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص، الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي، كيف قال النص ما قاله؟
1: نعم، عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد، فنحن سنتحدث ربما في هذا الجزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد، فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقول في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة،
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء، سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا، لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة، لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة، أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل، فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية، لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة، لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصية الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها، لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة، وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى
1: الماضية.
0: شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات، سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلت الحكاية. ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الدرجة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب. إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت، كانت، وكانت، وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون إلى نهاية الجملة. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية إلى آخر الجملة. اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا، وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر
1: تركيزا على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للساردية أيضا وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذة روسية أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح لا شك في هذا، وسبب ذلك أن نسق الإيقاع التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذة روسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء والهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتداه السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتداد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود. نعم. اقتاده، ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين.
0: نعم.
1: فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول حينا آخر،
1: حينا لا شك في هذا. هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: نعم. مزدوج الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي يتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة. إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، يستعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كانت محبث أن تستعمل ضمير الها، يعني هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق. وهنا هم يتتصوروا شيئا لم تذكره في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: هذا نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ.
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة مؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف، جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة، منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به. تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي ذويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: رجل مغيارة مغيارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتبارى بخفة وشطارة تغزيها قلبي نعمارة
2: إذاعة تونس الثقافية

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل سجل سجل سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: الوريه.
1: عربي انا سهره مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي انا، اهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر من الان الى منتصف الليل. تحيه لكافة السادة المستمعين والمتابعين على موجة إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة، سهرة الاثنين 22 جوان 2026. تحيات أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة. ومباشرة إلى دولة الإمارات، نظرا لفارق الوقت مدة 3 ساعات، وحتى لنتيل على ضيفنا الذي كان ضيف في تونس، كان ضيف شرف في تونس وقدم عمل مسرحي كنا شاهدناه سابقا في تونس، ومهم جدا هذا العرض بأمي عيني 1948. ويسعدني أن نستضيف معنا المسرحي غنام من فلسطين مقيم بالإمارات. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: أسعد الله مساءك فاتن، أنت وكل المستمعين على يعني أثير الثقافية التونسية.
2: شكرا لك، مرحبا بك على موجات الثقافية. أنت تقريبا أقل من 10 أيام كنت في تونس.
3: الأسبوع الماضي كنت في تونس حقيقة، وكنت ضيف على مهرجان أيام 77
2: المسرحية.
3: نعم، وقدمت عرض بيوم عيني 1948 في مدار قرطاج، وأيضا قدمت ماستر كلاس بعد العرض مباشرة، ويعني تفضلوا بتكريمي على اسم فلسطين، وكان هذا شرفا مضافا ومضاعفا، ويعني كانت تجربة لطيفة. صحيح لم أطل الإقامة وذلك لأسباب عملية، ولكن بالفعل كان حدثا منظما وجميلا وفارقا، خاصة بوجود طلبة مدرسة 77.
2: نعم فعلا تجربة مهمة في تونس، وعرض مسرحية بأمي عيني 1948، وهي العمل المسرحي الأخير بالنسبة ليك.
3: لا، هو مش الأخير الحقيقة، هو قبل الأخير هو فاطمة الهواري لو تصالح.
2: صحيح، فاطمة الهواري
3: هو أي. الأخير في المونودرامات.
2: ولكن لماذا اخترت أن تكون العمل المسرحي بأمي عيني؟
3: الحقيقة مش أنا اللي اخترت، منظمي المهرجان أرادوا أن يكرموا فلسطين واختاروا العرض وطلبوه مني، فبالتالي قدمته بكل محبة، وهو ما زال يقدم ويعرض يعني في أكثر من مناسبة في أكثر من دولة عربية، وذلك لأنه يحمل مضمونا مختلفا عن المسرحيات الأخرى. أيضا رغم أن كل مسرحياتي تقريبا هي عن فلسطين أو تتعلق بالقضية الفلسطينية وبالحق وبالحرية يعني العدل والخير، هذه القيم لا يمكن أن يخلو منها عرض من عروضي، ولكن هذا العرض فيه خصوصية زيارة إلى فلسطين المحتلة منذ عام 1948، وهي ليست زيارة شرعية، هي زيارة تهريب غير شرعية قمت بها في عام 2017، ورصدت بعيني المشتاق أولا للأرض والمشتاق لأهلي وبناتي وأحفادي الذين يعيشون في أرضنا المحتلة منذ عام 1948، ورصدت دقائق الحياة اليومية وصرتها في عمل أسميته بأم عيني 1948.
2: نعم، هذا بالإضافة أيضا لعملك سأموت في المنفى، قدمته سنة 2018 على ما أظن.
3: سأموت في المنفى بدأت به في عام 2017. والمفارقة اللطيفة أن بأمي عيني هي نتاج رحلتي في سأموت في المنفى. عندما قدمت سأموت في المنفى في 2017 في فلسطين، وقمت بعملية الدخول التهريج لأرضنا المحتلة عام 1948، تكونت لدي حكايات كثيرة صرت منها مسرحيتي بأم عيني.

0: تسلطين الضوء وتقرأين وتفحصين المسألة ميكروسكوبيا كمخبر للدرامي للحالة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عام 1948، تجدين بأن هناك علامات مهمة جدا دفعتني لأن أسأل طيلة العرض أين هو الاحتلال. وطبعا وهو سؤال مبني على أن هناك انتصارات يومية صغيرة يحققها الفلسطينيون في الشارع في الحياة اليومية على هذا الاحتلال الذي لم يستطع أن يمحوهم أو يرسخ أقدامه بشكل نهائي، ونحن نشاهده حتى اليوم بلا حدود معترف بها، وما زال يخوض معركته من أجل أن يثبت وجوده الذي لن ينجزه. وأنا واثق من كلمتي لأن كل ما شاهدته في أرضنا المحتلة منذ عام 1948 يشير إلى ذلك، إضافة إلى أن تلك الشواهد يعيشها الناس يوميا ويقومون بها بشكل دائم، وأعتقد أنها تقلق الاحتلال أكثر بكثير مما نتخيل. فتخيلي مثلا على سبيل المثال أن يتولى متطرف رئاسة الوزراء في الكيان الصهيوني في عام 2009 فيتوجه إلى عكا التي لم تهزم حتى الآن، وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، عكا لم تهزم حتى الآن، عكا التي هزمت نابليون ومرغت بشرفه العسكري الأرض وجعلته ينسحب مدحورا من حصارها وانتصرت عليه. جاء هذا المتطرف هود أولمرت وقد كان رئيس وزراء في عام 2009 وجاء إلى عكا ليغير واحدة من أهم معالمها وهي تل الفخار. تل الفخار هو التل الوحيد في عكا الساحلية وأسماه تل نابليون، وأقام عليه حديقة عامة ونصب تمثالا لنابليون بونابرت على ذلك التل بارتفاع حوالي 6.5 متر، وفي إشارة أو في محاولة لإذلال عكا بذكر نابليون، ولكنه كان مهزوما ينتصر بمهزوم هزمته عكا، والعكيون يعني يسخرون من ذلك. والأمر من هذا وذاك أنه قد جعل على ذلك التمثال الذي يرتفع حوالي 6.5 متر وهو يحمل سارية علم يرفرف في رأس السارية علم الكيان الصهيوني علم الاحتلال، وأثار ذلك استغرابي الشديد في تلك اللحظة.
1: نعم.
0: لماذا؟ هل يريد أن يهين نابليون؟ هل يريد أن يهين فرنسا بحيث يضع علم الاحتلال بدل علم فرنسا؟ وبدأت أعمل بحث وأنا موجود على التل مباشرة لأكتشف شيئا لم يدرسوه لنا في المدارس ولم يعلموه لنا بأي طريقة، وهو أن نابليون هو أول من دعا اليهود ليقيموا دولتهم على أرض فلسطين قبل بالفور ب118 عاما، وبخطاب مسجل مدون في الكتب الفرنسية عندما بدأ حصاره لعكا والذي استمر 3 أشهر. بدأ حصاره لعكا وقال في ذلك الخطاب إن العناية الإلهية التي وضعتني على رأس جيش يسير بالقوة أمامه وبالعدل وراءه قد احتل القدس وسيتوجه خلال أيام إلى دمشق التي أذلت عاصمة داوود طويلا. هو كان يعتقد أنه عكا بيحتلها بيومين 3 أيضا، فيقول في ذلك الخطاب: فيا ورثة فلسطين الشرعيين إنني أدعوكم لتغتنموا هذه الفرصة التي لن تتكرر لآلاف السنين لاستعادة حقكم الذي سلب منكم لآلاف السنين في إقامة دولتكم على أرض فلسطين وعبادة إلهكم يهوى كما تقر شرائعكم بضمان الأمة الفرنسية ضد كل الدخلاء. هذا النص قاله

0: نابليون.
1: نعم.
0: لذلك فهمت أن أولمرت المتطرف ينتصر، يحاول الانتصار على عكا بنابليون ذلك الذي لم نقرأ عنه هذا في الكتب التي درسونا إياها في التاريخ. درسونا أنه طوله 152 سنتي وأنه يعني مواصفاته كلنا نعرفها، ولم يدرسونا بأنه كان صهيونيا الدعوة والإيمان.
1: نعم، مهم جدا. طبعا أريد أن أتحدث أكثر عن زيارتك لتونس باعتبار أن هناك عديد من التفاعلات الجيدة والإيجابية بعد زيارتك لتونس ومشاركتك في أيام 77 المسرحية التي يشرف على رئاستها معز القديري. وأنا شفت كلام مهم من معز القديري، أيضا شفت كلام مهم من المسرحي وليد الدغزني، يعني عدد من الأسماء الذين كتبوا مقالات مميزة وجيدة عن مسرحية بأم عيني وأيضا حول غنام غنام.
0: تسمحي لي أولا يعني أوجه التحية إلى معز القديري، لأنه معز يؤمن بمشروعي جيدا ويعمل على تطوير مشروعه بشكل منطقي، لأن هذه الدورة هي 12، يعني هناك 11 دورة كان يهتم فيها،
1: والأولى دوليا. نعم،
0: هي أول دورة تنفتح على البعد خارج تونس، يعني عربيا وممكن دوليا في السنوات القادمة. إذن هذا الانفتاح درسه معز جيدا لكي يعمل هذا التلاقح الثقافي والمعرفة الفنية ما بين محترفين من مختلف الثقافات مع يعني هواة تونس الذين سيشكلون الخزان الحيوي للاحتراف بتونس فيما بعد. وهذه مسألة مهمة جدا، وقد قام هو ويعني عفراء قعدان وهي من طلبة 77 من طلبة المدرسة وأصبحت مديرة للمهرجان وكانت مخرجة لأحد العروض، ومعهم ليلي عاشور الإعلامية المتميزة، قاموا بجهد كبير الحقيقة يعجز عنه يعني عدد كبير من الناس، كانوا يعملون ليل نهار.
1: مهم جدا
0: يعني ذلك المهرجان
1: وجنود الخفاء كما يقال.
0: أضيف أن هذا المهرجان قد احتفى بالفنانة الكبيرة جليلة بكر، الفنان المبدع الكبير توفيق الجبالي، النقاد المميزين الأستاذ محمد مؤمن والدكتورة فوزية المزي والأستاذ لطفي العرب السنوسي، وكرم أيضا المسرح الوطني بشخص الدكتور معز المرابط، إضافة إلى أنه استقطب أحد الفنانين الأردنيين الشباب الذين برعوا في إنجاز الأفلام من خلال الموبايل وقدم دورة في ذلك، إضافة إلى الأستاذة الدكتورة منى الصبان الناقدة السينمائية المعروفة. وكل ذلك أعطى تنوعا كبيرا، وقد نالني حظ وافر من ذلك لأنني قدمت مسرحيتي، ربما كانت المسرحية الوحيدة من خارج الإطار المتعارف عليه في المهرجان، إضافة إلى أن تكريمي قد تم بيد الكبير توفيق الجبالي، وهذه مسألة جعلتني أقول بأن هذا التكريم أصبح مضاعفا، يعني أصبح أكثر من تكريم، لأن هناك معزة خاصة لهذا الفنان بالنسبة لي، وهناك علاقة ودية تربطني به ناجمة عن المسرح وليس عن شيء آخر في هذه الحياة. وأيضا يعني كان حضور الأستاذ محمد العوني وليد دغسني حاتم تليلي وأسماء كثيرة الحقيقة ربما يفوتني الآن ذكرها، ولكن أؤكد على أنها أضافت لي الحضور وزنا وأضافت لي الماستر كلاس اللي عملته بعدا حقيقي يعني كبير، وكرم منهم أن يؤكدوا يعني أهمية ما شاهدوه وما قدمته وأهمية هذه المشاركة، وأنا أعتز بذلك لأن لتونس دوما موقع مهم في المشهد المسرحي العربي. كلنا كمسرحيين عرب ننظر إليها بكل الاحترام، نتعلم ونشاركها دائما في كل حالاتها. وبالنسبة لي وأنت خير من يعلم، أنا بالنسبة لي تونس محطة مهمة لمسرحياتي منذ يعني سنوات طويلة، وقد قدمتها في عديد المدن وفي يعني أقاصي الأرض التونسية، لأنني أؤمن بأن المسرحية، العرض المسرحي في تونس هو شيء خاص. وقد كان العرض الذي قدمته في أيام 77 جد مميز بالنسبة لي، يعني أنا أعتبره من أفضل العروض التي قدمتها لهذه المسرحية، والتي بلغت أكثر من 45 عرض حتى الآن.
1: أكثر من 45 عرض، وتم تكريمك من خلال هذه الأيام، أيام 77 المسرحية، بيد كما قلت الممثل والمميز توفيق جبالي. وأيضا طبعا قدمت هذا العمل أمام الجمهور كالعادة بكل بساطة وبكل إحساس مرهف منك. وأيضا بعد العرض قدمت ماستر كلاس يحمل عنوان تجربة ورؤية، ينطلق من غنام غنام المسيرة والأثر، ثم ركزت على المسرح الفلسطيني اليوم والإشكاليات الراهنة.
0: يعني أنا لا أخفيك فاتن، كان لي حلم يعني منذ سنوات طويلة، منذ يعني يمكن أكثر من 30 عام، كنت وقلته علنا بأنني أحلم بأن تذكر فلسطين عندما يذكر غنام، ويذكر غنام عندما يذكر المسرح الفلسطيني. يعني أريد لغنام هذا المكان الحقيقة، أريد لغنام هذا الموقع، وعملت عليه وعملت من أجله سنوات طويلة، لا انتهازا لفلسطين ولكن إخلاصا لقضية أؤمن بأننا جميعا يجب أن نكون عاملين من أجلها، ولأنني دفعت ثمن ذلك وأعرف هذا الأمر، ومستعد أن أدفع أي ثمن يمكن أن تكلفني فلسطين به. فهي التي أعطتني اسمي، هي التي أعطتني جنسيتي، هي رغم أنني أحمل الجنسية الأردنية بكل فخر، ولكن أنا أحمل جنسية فلسطين معنوياً في مواجهة محاولة المحو الصهيوني للنوع الفلسطيني وللجنس الفلسطيني وللجنسية الفلسطينية. لذلك بجد هذه التجربة بالنسبة لي ذات أهمية كبرى، وربما تكون هناك أهمية استثنائية لأن العالم الآن مشغول بحروب أخرى، وقد انشغل عن فلسطين قليلا أو كثيرا. وعندما أقدم هذا العمل وكانني أعيد إحياء فلسطين في قلوب المشاهدين، وأنا لا أقدم فلسطين من باب الشعار السياسي ولا أقدمها من باب الاستعطاف، أنا أقدمها من باب الحقيقة ومن باب ربما أحيانا يكون صادما بالنسبة للناس، لأنني أورد الحقائق التي تمر على الأرض والتي مرت على الشعب الفلسطيني، والتي لا تذكرها لا الاتفاقيات ولا تذكرها البيانات السياسية ولا تذكرها.
1: نعم أستاذ غنيم، أستاذ غنيم، أستاذ غنيم، أعتقد أنه الاتصال انقطع، نحاول
0: إعادة. أنا سامعك.
1: مرحبا مرحبا. أي الخط ضاع شوية. أي تفضل. واصل. أي كن.
0: أي تفضل.
1: أي
0: تفضل.
1: نعم، كنا نتحدث عن فلسطين، وقلت لي آخر كلمة تريد أن تذكر فلسطين غنام، وأن تذكر وأن يذكر غنام فلسطين في كل مكان في العالم، رغم أنه الجنسية أردنية ولكن الأصل يبقى هو الأصل. طبعا أستاذ غنام غنام، وتجربة مهمة لك في تونس من خلال مشاركتك في أيام 77 المسرحية، وأيضا في أيام قرطاج المسرحية، وأيضا أنت عضو مؤسس في الهيئة العربية للمسرح، وأيضا المقرر المجلس التنفيذي الأول في الهيئة العربية للمسرح. أكيد أنكم تستعدون وتحضرون أيضا للمهرجان العربي للمسرح.
0: تسمح لي أستكمل المعلومة وأذهب إلى الاستعدادات. ملاحظة لابد من ذكرها، بأنه في عام 23 في ديسمبر 23 كان مهرجان قرطاج يحتفي بفلسطين، وقد وجه الدعوة لي معز البرابط، أيامها كان هو مدير الدورة، وقدمت بأم عيني في إطار الدورة، يعني كعرض شرفي باسم فلسطين، وهذا بالنسبة لي التكريم الثاني. وقبل وبينهما كان هناك أيضا المسرح في الصحراء الذي يشرف عليه الأستاذ حافظ خليفة، أيضا اعتبر فلسطين ضيفة شرف، وقدمت بأم عيني في توزر. ويعني هذه الاعتبارات التي تقدمها تونس لفلسطين ولهذا العرض الحقيقة يشكل أوسمة على صدري ومسؤوليات مضاعفة. أما بالنسبة لسؤالك الكريم عن استعدادات الهيئة العربية للمسرح للدورة 17 التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان في يناير جانفي 2027، فبالطبع يعني قبل حوالي
1: بالأردن أسبوعين. هذه السنة ستكون
0: نعم في عمان في قبل حوالي أسبوعين وقع الأمين العام مع نقيب الفنانين الأردنيين يعني رعاية مباشرة من وزارة الثقافة وبرعاية ملكية سامية للحدث، وقعوا الاتفاقية التي تحمل كل التفاصيل المهرجان، وبالتالي تمت الاستعدادات اللوجستية الأساسية لهذا الحدث. والآن الهيئة العربية للمسرح تستقبل العروض المسرحية العربية التي ستتنافس على دخول المهرجان،
1: يعني ستكون في نفس الأيام من 10 إلى 16 كالعادة
0: جامعة، هذا دائما موضوع يعني موعد ثابت للمهرجان، لأنه يبدأ في اليوم العربي للمسرح اللي هو 10 جامعة، وسيعلن قريبا عن صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح. وأيضا في
1: اخترتم الشخصية التي ستقدم؟
0: نعم تم الاختيار.
1: من سيكون؟
0: يعني سيعلن قريبا، حتى الآن الإعلان ما صدرش من عند الأمانة العامة، ولكن تمت كل الإجراءات وتم الاتفاق و سوف يعلن عنه بشكل رسمي في بيان مستقل. أعتقد يمكن خلال الأسبوع القادم إذا لم يعني تخلني المعرفة. وطبعا سيتميز هذه الدورة بأنها ستقدم للمرة الأولى جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب، وهذه النسخة الأولى ستقدم الجائزة في ثلاث مسارات. المسار الأول هو التأليف، المسار الثاني الإخراج، والمسار الثالث هو التأليف. وقد تلقت
1: التأليف والإخراج
0: والتمثيل. نعم، وسيتم الإعلان قبل المهرجان عن الفائزين العرب، وسيتم تتويجهم في إطار المهرجان، يعني كما عادت الهيئة يعني تتوج الفائزين في مسابقاتها خلال المهرجان، ولكن هذه هي الجائزة، جائزة التميز الحقيقة، مخصصة للشباب من سن 30 إلى سن 40. يعني وكأن
1: من كم إلى كم؟ من سن؟
0: من سن 30 إلى سن 40.
1: نعم، 40 سنة.
0: لأنها تريد أن تربت على كتف المبدع الذي بدأ يضع بصمته، وتقول له امضي إلى الأمام فمستقبل المسرح بين يديك.
1: ممتاز، يعني ممتاز. هذه الجائزة، جائزة التميز العربي للشباب، لأول مرة ستكون يقع تقديمها في مهرجان العربي للمسرح في الأردن. هنيئا للشباب طبعا بهذه الجائزة المميزة من سن 30 إلى 40 سنة، وفي التأليف وفي الإخراج وفي التمثيل، يعني ثلاث جوائز ستكون.
0: نعم، هي في كل سنة ستحفل بثلاث مسارات، لأنه في مسار النقد والأبحاث ومسار التصميم ومسار، يعني كل المسارات المسرحية ستكون مشمولة بالجائزة، ولكن في كل عام سيتم اختيار ثلاث مسارات. المسار الثابت من هذه المسارات هو مسار التمثيل، وذلك لكثرة الممثلين، ويليه مسار الإخراج، وبقية المسارات ستكون بالتناوب.
1: نعم، المهم سترصد هذه الجائزة ثلاث محاور: التأليف والإخراج والتمثيل. ممتاز. صحيح. ممتاز جدا. نعم تفضل.
0: من ضمن أيضا الاستعدادات، وربما يكون يعني متاح للحديث فيه الآن، هو المؤتمر الفكري. المؤتمر الفكري سيهتم بكليات ومعاهد والأكاديميات التي تدرس فن المسرح في الوطن العربي، وسيكون ذلك تمهيدا لدراسة مواطن الخلل ومواطن القوة فيها، وبالتالي المشاكل المنهجية، مشاكل المنهج والتدريس إلى آخره، لكي نصل إلى وضع استراتيجية مقترحة لتطوير عمل ونتاج هذه الكليات والمعاهد، ويقوم أصحاب هذه المعاهد والعاملين عليها هم بوضع هذه التوجهات التي يمكن بعدها أن تحملها الهيئة لتطرحها على المؤسسات الرسمية.
1: طيب، يعني سيقع استضافة كليات ومعاهد وأكاديميات من دول عربية، هكذا سيكون؟
0: صحيح.
1: ربما تقصد المسؤولين، مشرفين الإدارة على
0: كل القطاعات الحقيقة الخاصة فيها، بما فيها الدارسين.
1: نعم،
0: بما فيها الطلبة. يعني
1: ممتاز، بما فيها الطلبة، لي طبعا مختصة في المسرح العربي، وطرح مشاكل المنهج والتدريس، وبعدها سيكون تقديم طرح استراتيجية، يعني سيكون هناك ربما وصية أو تقرير بعد ذلك.
0: بعد ذلك سنخلص إلى وضع استراتيجية، يعني حتما بيان المؤتمر حيكون، ولكن بعد ذلك سنخلص إلى استراتيجية، لأنه تعرف احنا في الهيئة العربية للمسرح أنتجنا الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية، والآن هي تم تحيينها في عام 2025 لتمتد إلى 2035. فكان من ضمن توصياتها من سنة 2015 أن يتم دراسة أوضاع الكليات والأكاديميات والمعاهد، وبالتالي دراسة استراتيجية تطويرها. فبعد ذلك احنا استراتيجية التنمية عملنا وراها استراتيجية تنمية المسرح المدرسي، الآن تنمية إن شاء الله تنمية المسرح في الجامعات وتدريسه، وهكذا، يعني حتى يكون هناك رؤية.
1: نعم أستاذ غنام، كالعادة ينقطع قليلا الصوت، احنا نحاول طبعا مش يكون حاضر معنا، لكن خليني نذكر بالنقاط مهمة اللي أدرجها في حديثه عن الهيئة العربية للمسرح. هذه السنة سينظم المهرجان بالأردن من 10 جانفي كالعادة إلى 16 جانفي انطلاقا من يوم العربي للمسرح اللي هو كالعادة يكون يوم 10 جانفي. ولأول مرة ستخصص جائزة التميز العربي للشباب، هذه لأول مرة ترصد هذه الجائزة. حاضر معنا سي غنام، أستاذ غنام. نواصل طبعا، مش تكون في التأليف والإخراج والتمثيل من 30 سنة إلى 40 سنة. أيضا سيكون هناك مؤتمر فكري يهتم بكليات ومعاهد وأكاديميات التي تدرس وتدرس فن المسرح العربي، وسيقع التركيز على المشاكل والمنهج والتدريس. أيضا وضع استراتيجية حول تنمية المسرح في الجامعات من خلال التدريس. أستاذ غنام، أستاذ غنام، طبعا نحن نحاول نتواصل معه مرة أخرى الأستاذ غنام، لأنه مازلت عنا محاور في حديثنا معه في سهرة الليلة من برنامج عربي. أنا نسمع نغم قصير أو فاصل غنائي قصير أنيس، ونعود لمواصلة لقائنا المباشر في برنامج عربي أنا. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان ونسافر عبر الزمان إلى عالم الفن والإبداع.
1: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدناني.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات وأجمل الحكايات.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.
2: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفي الأستاذ غنام صابر غنام من فلسطين. كنت تحدثنا على مسرحية بأم عيني 1948 التي قدمها بأيام 77 المسرحية وتم تكريمه في هذا الإطار وتقديم ماستر كلاس، وانتقلنا للحديث على الهيئة العربية للمسرح. وصلنا للحديث عن المؤتمر الفكري الذي سيهتم بكليات ومعاهد وأكاديميات التي تدرس الفن المسرح العربي والتركيز على المشاكل والتدريس ثم وضع استراتيجية. مرحبا بك مجددا.
2: تحياتي أستاذ فاتن.
1: أهلا وسهلا بك. إذن كنا نتحدث عن المؤتمر الفكري الذي سيكون دوره مهم في هذا الملتقى وفي مهرجان العربي للمسرح من خلال طرح عدة إشكاليات وأيضا البحث عن حلول ممكنة، أيضا استراتيجيات مهمة بالنسبة للطلبة، بالنسبة لمشاكل التدريس والمجال إطار الجامعي في من طرف الهيئة العربية للمسرح.
2: تمام، هو بالضبط زي ما تفضلتي، لأنه وضع استراتيجية يسهل وضع الخطط التي يمكن أن تصوب المسارات الأكاديمية التي ربما الآن نسجل عليها ملاحظات كثيرة، حتى أصحاب المعاهد والكليات لديهم الكثير من الملاحظات على ما يتم في تلك المعاهد. ولنأخذ مثالا يعني في التغيير، ما حدث نتيجة استراتيجية تنمية المسرح المدرسي في الوطن العربي. هناك دول عربية أعادت الحياة إلى المسرح في المدرسة كانت قد أغفلته في سنوات طويلة. هناك دول عربية بدأت تدرس المسرح في صفوفها، هناك دول عربية بدأت الآن تستعد لتدريس المسرح. يعني خلال 10 سنوات من الاستراتيجية تم تغير المشهد تماما، ونراهن أن تكون الاستراتيجية التي تتعلق بالمعاهد والكليات في المستقبل أيضا لها نفس الأثر بحيث تحدث هذا التغيير. وإذا استمرينا في الحديث عن المهرجان، فبالطبع في هذه الدورة سيكون هناك إشعاع أيضا وطني، بمعنى أن المهرجان سيمتد ليصل إلى عدة محافظات من محافظات الأردن، وذلك من خلال بعض العروض العربية التي
1: يعني تقصد في الجهات
2: أي بالضبط محافظة الجهات والولايات
1: ممتاز.
2: يعني وبالتالي ستكون هناك بعض العروض العربية التي يمكن أن تقدم في تلك المدن خارج العاصمة، وإضافة إلى ورشات ستكون أيضا في مدن خارج العاصمة، وهذا سيعزز من حضور أو من إشعاع المهرجان في الأردن، إضافة إلى أن الأردن سيقدم مسارا ثالثا لبعض العروض المسرحية الأردنية التي لن تتأهل، يعني مش ليست العروض التي تتأهل من خلال المهرجان، لأنه اللي بتتأهل من خلال المهرجان يكون قرارها للجنة العربية التي تشكلها الهيئة العربية للمسرح. سيشكل مسارا ثالثا بالتعاون ما بين نقابة الفنانين ووزارة الثقافة ليقدموا عدة عروض في ربما كامل التراب الأردني، وهذا أيضا سيكون إضافة مميزة للمهرجان.
1: ممتاز جدا. تقريبا هذه التفاصيل بالنسبة للعروض. على أي مقاييس الهيئة العربية تعتمد المقاييس معينة لقبول الأعمال المسرحية؟
2: هو يعني الشعار العام للمهرجان نحو مسرح جديد ومتجدد، وبالتالي كل ما اقترب العرض من تحقيق هذا الشعار كل ما كان مؤهل انه يتأهل للمشاركة. لذلك تجد انه افضل العروض العربية هي التي تصل الى المشاركة في المهرجان، ولا أدل على ذلك من أنه كانت الهاربات متوجة في تونس وتوجد في مهرجان المسرح العربي، بمعنى صحيح. أن العروض الأفضل هي التي تنتقى. إحنا بالعادة وصلنا حوالي 200 أحيانا 300 عرض عربي، ويتم انتقاء 15 إلى 16 عرض في بعض الأحوال تصل إلى 20. هذه العروض تكون هي الأفضل. طبعا يهمنا في المسار الأول اللي هو مسار التنافس أن يكون كل العناصر عربية، بمعنى النص عربي، المشاركين عرب، في أو أن يكون النص ليس عربيا ولكن قد تم إعداده برؤية عربية خالصة، يعني بمعنى أنه لا يقدم النص غير العربي كما هو في المسار الأول، بل يجب أن يكون قد تم العمل عليه دراماتورجيا بحيث أصبح يعني له رؤية جديدة. وقد شهدت الدورات المتعددة مثل ذلك، على سبيل المثال تذكرين ريتشارد الثالث لجعفر الجازمي، وكان مثلا معنا مكبس المصنع من مصر قبل سنتين أيضا. إذن هذا الشرط اللي بيحدد أيضا وجود العرض. الشيء المسار الثاني يمكن أن يكون النص الأجنبي يقدم كما هو، ما فيش مشكلة فيه، لأنه ما فيش تنافس في المسار الثاني، ولكن في نفس الوقت البند اللي دائما يثير الجدل وبيفهموه غلط الناس اللي هو موضوع اللغة. نحن نشترط أن يكون العرض ناطق، إذا كان هناك حوار أن يكون ناطق باللغة العربية، واللغة العربية لدينا هي الدارجة أو الفصيحة، يعني الثنتين بالنسبة لنا واردات، ولكن إذا تساوت الجودة الفنية بين عرض ناطق بالفصيحة وعرض ناطق بالدارجة، إذا تساوت السوية الفنية تكون يعني الأرجح يكون الناطق بالفصيحة. ولكن لاحظي من فاز بالجائزة منذ بدايتها تقريبا، أول عرض كان زهايمر لمريم بوسلمي من تونس بالدارجة، ثاني عرض كان الدكتاتور لينا أبيض من لبنان بالدارجة، ثالث عرض كان ريتشارد الثالث من تونس بالدارجة لجعفر القاسمي، رابع عرض كان خيل تايها بمزج بين الفصيحة والدارجة من فلسطين لإيهاب زاهدة.
1: نعم، وتمثل فيه الممثلة والفنانة ريم تلحمي.
2: ريم تلحمي. أي
1: كنت حضرت هذا العرض المميز.
2: وطبعا بعد ذلك فاز في الكويت صدى الصمت وهو بالفصيحة لفيصل العميري، وبعده كان في الجزائر فاز عرض بلا حوار، عرض راكس اللي هو خريف لأسماء الهوري، يعني بمعنى حتى نلاحظ مسيرة اللغة تغيب نهائيا، تحضر بالدارجة تحضر بالفصيحة، المهم السوية الفنية هي التي تحكم. بعد ذلك كان في سولو من المغرب بالدارجة.
1: من المغرب صحيح، سولو أيضا
2: بالدارجة، سولو وفاز بقرطاج سولو
1: صحيح. طبعت أيضا هذا العرض مميز.
2: بالضبط. وبعد ذلك فاز طوكو الإسورة من مصر بالدارجة صعيدي، وأيضا فاز بقرطاج، هذا أيضا يعني بالمصادفة هذول العرضين فازوا في العربي وفي قرطاج في نفس الوقت. أيضا بعد ذلك كان عرض مبقاة هدرة، جي بي اس لمحمد شرشال من الجزائر، صامت وليس فيه أي حوار.
1: صحيح.
2: بعده فازت في في في المغرب فاز العرض الإماراتي وكان باللغة الفصيحة، وبعده أيضا فاز عرض البخارة تونسي بالدارجة، وأخيرا فازت الهاربة تونسي وفاء طبوبي بالدارجة. نعم. إذن حتى يفكوا حكاية اللغة عندهم المسرحيين لازم يتذكروا إنه اللي فازوا تقريبا جلهم كانوا بتكلموا بالدارجة، لكن نحن لا نقبل أن يكون العرب بحكي بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بالترياني أو إحنا بدنا بالضبط
1: بالعربية باللغة العربية أو بلهجة الدولة التي تنتج العربية
2: دارجة أو فصيحة. نعم. يعني شو ما كانت تكون. فبالتالي أيضا نسيت يمكن أقول تكنزة اللي هو العرض المغربي لأمين نسور فاز في بغداد، يعني في دورة بغداد وكان بالدارجة. يعني إذا هذه اللي يعتقدوا البعض إنها معضلة، أو يروق للبعض لما ما يفوزوش أنهم يقولوا لأن إحنا كنا بنحكي بالدارجة.
1: وتقريبا يعني أغلب العروض التي فازت في المهرجان العربي للمسرح هو بالدارجة، حسب طبعا ما عددت الآن من أسماء العروض الفائزة. على كل هو المهرجان العربي للمسرح يقدم الإضافة، وأيضا من خلال الدورة 17 الآن وصل إلى عمر النضج وعمر المسؤولية الأكبر أيضا هذا المهرجان.
2: صحيح. صحيح. لذلك ينحو منحة المسارات الاستراتيجية، بمعنى لذلك أخذنا مثلا موضوع المؤتمر الفكري في هذا العام بهذا الشكل، وفي السنة الماضية أو في الدورة الماضية، مش السنة الماضية، هي كانت في بداية هاي السنة، كان عندنا النقد المسرحي اللي عمره ما عمل له مؤتمر كامل متكامل. احنا كان النقد المسرحي، ومن ألطف الأشياء اللي تمت أن من افتتح الجلسات فيلسوف وقدم رؤية فلسفية لمسألة المسرح والنقد. يعني وكانت تلك محاضرة بادخة، كان الأستاذ الدكتور أحمد برقاوي الذي قدم تلك الافتتاحية.
1: ممتاز، ممتاز جدا. تمنيتنا كل التوفيق والنجاح للمهرجان العربي للمسرح اللي يكون من 10 إلى 16 جان في هذه السنة، سيكون بالأردن. أعطيتنا بعض التفاصيل حول هذه الدورة، وأكيد كل ما يقترب الوقت أكثر تكون تتوضح الرؤية بالنسبة للمهرجان العربي للمسرح. وأيضا أنتم الآن تركزون على المسرح بالكليات والجامعات والطلبة، مهم جدا، وهذا لا يعني أيضا اهتمامكم بمسرح المدرسي، وخصصتم أيضا بالتأكيد استراتيجية كاملة حول هذا المسرح، أي المسرح المدرسي.
2: المسرح المدرسي احنا انطلقنا فيه، وضعنا الاستراتيجية بين عام 2014 و2015، ووقعت عليها وزارة التربية العربية في عام 2015، ودربنا خلال العشر سنوات ما يزيد على 20,000 معلم ومعلمة على امتداد الوطن العربي، ونجحنا في انتزاع توصيات مهمة بشان المسرح المدرسي من مؤتمرات وزراء التربية، سواء التي عقدت في عام 2015 أو 2018 21 و23، كلها شهدت يعني حضور كبير للمسرح المدرسي في مؤتمرات وزراء التربية، واستطعنا أن نضع أول منهاج عربي من الصف الأول ابتدائي حتى الصف الثاني عشر لصالح التربية الإماراتية، وصار له يدرس من سنة 2019 حتى الآن. يعني الآن صار سبع سنوات بنجاح يعني غير عادي، والآن بهذا التأثير هناك دول مثل السعودية مثل قطر تستعد لإطلاق أيضا منهاج المسرح في المدارس لديها، وهذا أيضا شكل مجالا كبيرا للمهنة. يعني بمعنى أن المسرحيين الذين كانوا يعانون ربما من إيجاد الوظائف، الآن هم مطلوبون بشكل كثير عالي في هذه الدول من أجل تمرير يعني نجاح المنهاج. ويعني تعلمين بأن عدد كبير من الأساتذة الذين استقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا من تونس ومن المغرب ومن مصر ومن الأردن، يعني هذه الأربع دول التي استخدموا منها المعلمين لتدريس مادة المسرح من الأول ابتدائي حتى الثاني عشر.
1: ممتاز ممتاز، مشاريع مهمة وكل التوفيق لكم. شكرا لك على هذه المداخلة رغم الإطالة ورغم التوقيت المتأخر، الآن تقريبا الساعة الثانية صباحا في الإمارات، وإحنا يعني طولنا معك هذا اللقاء. نشكرك دائما على التزامك واحترامك للمواعيد الإذاعية والإعلامية بصفة عامة، وشكرا لك على هذه المداخلة الجميلة، وكل مرة نقدم معك الحوار تكون فما الجديد وأنت تتحدث عن نحو مسرح جديد ومتجدد أيضا حتى في ما تقدمه من حوارات فيه الجديد المتجدد. شكرا لك.
2: شكرا لك يا أستاذة فاتن، وأنت دائما تتابعين المشهد المسرح العربي ولا تقصرين أبدا في تغطيته وفي إثارة قضاياه من خلال برامجك. تحية لك، تحية الثقافية التونسية، وتحية لكل المستمعين.
1: شكرا لك أستاذ غنيم صبر غنيم، ضيفنا طبعا المؤلف والمخرج والممثل والمسرح الفلسطيني وأيضا عضو الهيئة العربية للمسرح، وكان ضيف في تونس منذ أقل من أسبوع وأسبوع تقريبا في أيام 77 المسرحية، وتم تكريمه على يد الفنان والمخرج أيضا توفيق الجبالي، ويعتبر هذا التكريم من أبرز التكريمات. لي نسمع نغم ثم نعود مواصلة لقانا واستضافاتنا في برنامج عربي.

0: سلامة. وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط

0: الجوهري، مساء النور.
1: مساء الخير، مساء المحبة. كم تشتقت إلى تونس.
0: أهلا وسهلا بك، ونعرف محبتك برشا لتونس وزياراتك المتكررة أيضا لتونس واشتغالاتك أيضا السينمائية عن تونس والمغرب.
1: طبعا طبعا، أنا تونس تربطني بها روابط ثقافية وإنسانية وروحية، والتجول في أزقة تونس، يعني الدين العربي كما تسموها، بتونس عاصمة أو في القيروان، تجعلني أحس كأنني أتجول في أزقة وشوارع مدينة فاس التي ولدت وترعرعت بها. نفس الأزقة، نفس البنايات، ونفس الوجوه. فتحية لكل الفضاءات التونسية الجميلة.
0: نعم، شكرا لك ومرحبا بك دائما في تونس وعلى موجات إذاعة تونس الثقافية. استضافتي لك هذا المساء باعتبارك رئيس اتحاد المخرجين السينمائيين في المغرب، وتنظمون دورة لأول مرة عن الأفلام الروسية.
1: طبعا في اتحاد أو في جمعيتنا اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، دأبنا على تنظيم مجموعة من الأنشطة السينمائية، لقاءات، ندوات، ورشات، وأيضا التعريف ببعض السينمات العالمية المهمة.
0: نعم.
1: قبل سنة كنا قد نظمنا أسبوعا للسينما السنغالية، وكان نشاطا جدا ناجح بحضور وفد سينمائي سنغالي كبير يتكون من 12 سينمائي. وقدمنا مجموعة من الأفلام. نجاح هذه الدورة دفعتنا إلى تنظيم دورة ثانية هذه السنة حول السينما الروسية، وكانت أيضا كما قلت دورة جدا ناجحة بالعروض الفيلمية وباللقاءات والأنشطة المكثفة خلال 5 أيام التي نظم فيها أو نظم فيها هذا المهرجان.
0: ممتاز، ممتاز جدا. إذا نختار اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة تقديم دورة ثانية حول السينما الروسية. لماذا اختياركم على روسيا؟ أيضا الحقيقة أنا كنت شاهدت بعض الأفلام الروسية في أيام قرطاج السينمائية، كي كان تم تنظيمها في إحدى الدورات تم التركيز على روسيا. الحقيقة أفلام جميلة وتقدم ثقافة روسية مميزة من خلال الأفلام التي تقدم فيها. ربما شاهدت فيلم أو فيلمين، الحقيقة اكتشفت عالم جميل في السينما الروسية.
1: طبعا السينما الروسية تعتبر من أهم السينمات العالمية، والكل يعني كل في كل دول العالم يعرف من هو إيزنشتاين، أب السينما الروسية، وأفلامه الشهيرة مثل المدرع بوتمكين. وأيضا الكل يعرف فيلما وهو أول فيلم روسي يحصل على السعفة الدالية سنة 1953 بعنوان عندما تمر المخالق للمخرج كاراتوزوف. هذا من أروع الأفلام والتي أثرت في الأجيال. وأيضا الجميع يعرف المخرج الروسي الكبير تاركوفسكي، صاحب الأفلام الرائعة مثل المرآة وطفولة إيفان. إذن هي سينما أثرت في الضائقة الفنية للكثيرين من السينمائيين عبر العالم. ولا يمكن أن نتحدث عن السينما العالمية ولا نتحدث عن هذه السينما المتألقة القوية بإنجازاتها وبحضورها العالمي، وتوزي بعشرات الجوائز في المهرجانات الدولية.
0: نعم، كم من فيلم يشارك في هذه الدورة الثانية؟
1: في هذه الدورة 7 أفلام، قدمنا 7 أفلام.
0: نعم.
1: من بينها فيلم للأطفال بعنوان دكتور ديناصور.
0: دكتور ديناصور،
1: وكلها من انتاج سنة 2026.
0: نعم.
1: أفلام جديدة. لما شاهدنا هذه الأفلام كنا نتساءل كيف استطاعوا هؤلاء السينما أن يصنعوا هذه الأفلام في نفس السنة وأن يقدموها للجمهور المغربي في نفس السنة.
0: يعني 7 أفلام روسية جديدة 2026، انتاج سنة 2026، هكذا
1: 26.
0: ممتاز.
1: هي أفلام 26.

0: 2024 خرجت يعني الى القاعات في روسيا سنه 2026. وكنا سعداء ان يقدمون لنا هذه الهديه، هديه افلام متميزه وقويه، واعتقد اننا نبدا حقيقي عن تطور هذه السينما اليوم.
1: ممتاز، جميل أن يكون عروض جديدة، 7 أفلام من بينهم فيلم قتلي للأطفال دكتور ديناصور، هكذا
0: هكذا طبعا.
1: جميل جميل، واضح يعني أنه
0: هو فيلم كما قلت هو للأطفال، يعني بسيركي تراج، يعني بعنوانة بالعربية وعربية جميلة.
1: ممتاز.
0: وقد سعدت بهذا الأمر أن الأفلام تقريبا كلها قدمت بعنوانة بالعربية، بمعنى أن القائمين على السينما يحترمون الجمهور العربي. للأسف أن علاقتنا بهذا السينما وبإنجاز فهي يعني علاقة شيئا ما ضعيفة جدا، وفي اللحظة التي ينفك على السينما لا تفيدنا في شيء كالسينما، يعني لا تفيدنا في شيء بين قوسين، بينما هذه السينما هي سينما تحترم الضائقة، ضائقة الجمهور، تستثمر مواضيع إنسانية عميقة ولا تسيء إلى ثقافة الآخرين، وهذا هو المهم.
1: نعم، وتقدم ثقافة وصورة عن تلك الثقافة المجتمع. بالضبط، مهم جدا طبعا هذا الانفتاح على السينما العربية، وخاصة من الدولية. عندما تحدث عن السينما ربما لا تصل إلى دول عربية، ربما اخترتم السنة الفارطة السنغال وهذه السنة روسيا. ممتاز.
0: طبعا ونفكر الآن، بدأنا في إعداد السنة القادمة للسينما الكازاخي الثانية.
1: من كازاخستان.
0: كازاخستان.
1: ممتاز.
0: بلد قوي بتراثه بثقافته وبلد مسلم، وأنا شخصيا قبل سنتين زرت هذا البلد كعضو لجنة التحكيم في أحد المهرجانات المهمة هناك في مدينة ألماطا، ووقفت على قوة هذه السينما، فقلت لماذا لا أنسج علاقات مع السينمائيين الكازاخيين. وبالفعل نحن نشتغل مع السفارة الكازاخية في مدينة الرباط، فنتمنى أن ننظم دورة أخرى ثالثة قوية مثل دورة السنغال ودورة روسيا. فأعتقد أن هذه الأنشطة التي تمنحنا سعادة المشاهدة، تمنحنا قوة التعاون والاشتراك مع البلدان الصديقة والشقيقة. وكما تعلمين سيدتي أن الثقافة وأساسا السينمائيون يصححون أخطاء السياسيين، نحن نحاول أن نبني الجسور وأن نجعل الإنسان يحب الإنسان أينما كان بغض النظر عن جنسيته ودينه وأصله وفصله.
1: ممتاز، فعلا مهم جدا، لأنه السينما لديها رسالة نبيلة بالأساس. وطبعا حديثك عن إنسانية الإنسان وحديثك عن السلام وعن المحبة وعن جسور التواصل والانفتاح الثقافي المهم في إطار تنوع أيضا ثقافي، فضروري جدا أن يكون هناك إقبال وانفتاح على هذه الثقافات. وربما الجمهور هل الدعوة مفتوحة لعامة الناس؟ هل هناك حضور جماهيري مهم في المغرب هناك، أم فقط يعني كان للنخبة؟
0: لا بالعكس، العروض كانت مفتوحة للجميع، خاصة وأنها نظمت بالخزانة السينمائية المغربية، وهي خزانة جد راقية ببنايتها التي تم تجديدها مؤخرا، وقاعة كبيرة تحتضن تقريبا 900 مقعد، فهي مفتوحة للجميع وحضر جمهور مغربي حقيقة، وأساسا الجالية الغربية وعلى رأسها الجالية الروسية المقيمة بالمغرب حضروا بكثافة وشاركوا في النقاش وكانوا سعداء أن يشاهدوا هذه الأفلام، فهي مفتوحة للجميع وليس فقط للنخبة. وفي الغالب النخبة لها إمكانية مشاهدة الأفلام في أماكن أخرى ومناسبات عديدة، بينما الجمهور الواسع هو الذي يهمني أنا شخصيا. ثم أيضا ما كان يهمني من هذا المهرجان وهذا اللقاء هو تلاقي السينمائيين المغاربة مع السينمائيين الروس وتبادل الخبرات، لأننا الآن نحاول أن ننظم أو نقنع الإخوة الروس أن ننظم أسبوع للسينما المغربية في موسكو إن شاء الله.
1: مهم.
0: السادق.
1: ممتاز ممتاز أن يكون تقدموا أسبوع السينما المغربية بروسيا كما كنت تجربة في المغرب.
0: طبعا، وأتمنى أيضا يوما ما أن نقدم أسبوع السينما التونسية هنا في المغرب. أنا تربطني علاقات جيدة مع الإخوان
1: صحيح.
0: السينمائيين التونسيين، وهناك جمعية أعتقد السينمائيين التونسيين يرأسها محمد بن حمراء، المنتج التونسي محمد بن حمراء، وفيها مجموعة من الأصدقاء الذين أحترمهم ونتعاون فيما بيننا. فنتمنى إن شاء الله أن نفكر وأن ننظم أسبوع للسينما التونسية هنا في المغرب، حتى يستطيع الجمهور المغربي أن يطلع على آخر الإنتاجات السينمائية التونسية. وأنت كما تعلمين تعرفين أحسن مني أن السينما التونسية من أهم السينمات العربية. صحيح أن إنتاجها قليل، ولكن هناك الجودة، وأهم شيء هو الجودة، أي أفلام لها بعد فني وتقني وأيضا خلفية جمالية حقيقية. فنتمنى أن يكون هذا الأسبوع هنا في المغرب، كما أتمنى أن يكون هناك أسبوع للسينما المغربية في تونس العاصمة إن شاء الله.
1: ممتاز، وأفكار جيدة الحقيقة، وتتيح لفرصة الانفتاح وتتيح فرصة المشاهدة أكثر للأفلام العربية فيما بينها، وللتلاقي أيضا كما قلت بين المخرجين بين المؤلفين بين الفنانين والسينمائيين، تكون هناك حركة ثقافية مهمة بالنسبة للسينما العربية. مهم جدا ما تقول طبعا، وأنت رئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، وتعقدون لقاء وندوات وورشات. على كل تمنيتنا بالتوفيق والنجاح لهذه الدورة الثانية وتقديمكم للسينما الروسية لهذه السنة. والآن أنت تشتغل على الفيلم، احنا كنا سابقا تحدثنا عليه، هذا الفيلم يما نبغيك يما نبغيك يما، فيلم ستنطلق في آخر شهر جوان في تقديم تصويره.
0: سأصوره إن شاء الله خلال أسبوع بمدينة الدار البيضاء. والآن في هذا اللحظة التي تحدثينني أنا جد مشغول بتهيئة لتصوير الفيلم، ولكن لأنني أقدر تونس ولأنني أقدر قناة إذاعتكم الكريمة وأقدرك أنت بالضبط،
1: شكرا استجبت
0: لندائكم ولهذه الدردشة الثقافية السينمائية اللطيفة.
1: نعم، ونحن كذلك نسعد كل ما تكون حاضر معك. على كل نمشي نطول عليك، نعرف اللي انت قاعد تشتغل وتجتهد كثيرا لتقديم سينما جميلة ورائعة. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح سواء في الأيام الخاصة بالسينما الروسية أو يما نبغيك يما، الحقيقة عنوان جميل جدا لهذا الفيلم. وأكيد بعد ما يكون حاضر إن شاء الله نستضيفوك مرة أخرى ونكون تابعنا هذا الفيلم، وللمالي يشارك في تونس هذا الفيلم في أي نعم في أي مقرطة سينمائية أو غيرها من المهرجانات في تونس طبعا
0: إن شاء الله. وشكرا على الاتصال وعلى هذا النقاش الجميل ومحبتي للتوانسة، وأقول هذه رسالة من القلب إلى تونس أن تونس ستعود أقوى.
1: نعم، شكرا لك.
0: بلد الطاقات وبلد الإرادة القوية.
1: تحية لتونس وتحية للمغرب العزيز، اللي نتمنى طبعا كل التوفيق لكم في كل المشاوير الثقافية والفنية والحياتية والتواصل المتبادل بين تونس والمغرب والدول العربية الأخرى في الإطار الثقافي والانفتاح الثقافي بصفة عامة. شكرا لك أستاذنا المخرج السينمائي عبد الإله الجوهري ورئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة. نسمع عبد الوهاب الدوكيلي وعبد الإله الجوهري عبد الهادي بالخيات في هذين النغمين بعد ما كان ضيفي عبد الإله الجوهري.

0: سلامة.
1: وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كان ضيفي منذ البداية في الجزء الأول الغنام غنام المخرج والمسرحي وأيضا عضو الهيئة العربية للمسرح، تحدث على مشاركته في تونس في أيام 77 المسرحية، وتحدث أيضا على جديد المهرجان العربي للمسرح، وأكيد تفاصيل تجدونها على صفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، كل ما يهم جديد نحو مسرح جديد ومتجدد. وأيضا كان حاضر معنا عبد الإله الجوهري رئيس المخرجين والمؤلفين المغاربة بالمغرب الذين ينظمون دورة حول السينما الروسية هذه السنة، وكانت سنة فرضة على السينما السنغالية، وإن شاء الله قريبا نتحدث أنه ستكون هناك سينما تونسية، أسبوع للسينما التونسية، وإن شاء الله إذا تكون في تونس الفكرة. نواصل معكم لقاءنا مع أم كلثوم في هذا النغم الختامي، غدا ألقاك.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بس هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: الدورية
1: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي. إذاعة تونس الثقافية مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
1: علوم وآداب

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عابق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الأخوين والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عابق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية، العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة، والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها. لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نتذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديوا فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي. كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون دي لونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق. في الحقيقة جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جميل الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راه مش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما مخايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات. في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال. لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خاطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33، خاصة 34، يعني حسوا أنه معناها شو نعملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما نجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي افتتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاه، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون دي لونجي. لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية. وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرتونا سي علي.
2: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه. والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل التاريخي هذية وينشر لأول مرة هو أداء رفعت كاياكوك. هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا. ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع لي سريتي على آلة العود، ونلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود ل 16 جان في 1960.
1: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع ظهر لي لأول مرة، كل حال
2: أول مرة على حد علمي.
1: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبق الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه، جاب له الأستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الانشاد باش عطوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السولفيج بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك، وكنا تحدثنا عن سيدير لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة قلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذا اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى السقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية بباردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية سعلي ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة مع التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: عندهم الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس، يعني مادة ثارية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كي الحساب كيما اللغات كيما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من الطلين والفرنسيس خاصة. بعد انتصاب الحماية، دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: 1886، 5 سنين بعد انتصاب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى التعليم الموسيقي واقتصرت على قسم للسلفاج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميزيكال معنى الإملاء الموسيقي، قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بتبيع الكمانجا كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو بتبيع.
0: والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنهم مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صديق كبير ياسر في العهد الاستعماري نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القسم في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بتبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لشارع باريس، وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهج زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا طبعا نحكيوا عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمعوا أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح خارج الأزجار والمرشحات، لأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية. وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس يعني من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع تعليم سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى العمر ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصريه. على كل المهم فما معناها مش بعاد على بعضهم هما الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده معناها. فما نخبه كي تطورت الامور وجات اجيال جديده بعد انتصاب الحمايه، فما النخبه اللي كانت تونسيه صغيره هي المحاله كانت معناها اقليه بالنسبه للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد جابس مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية، تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة. هو جاء عمره عام 1911 دخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر الحداد نفسه كان مغروم بالموسيقى كما يحكي علي الجندوبي، هذا كان جالسه في مقهى القصبة كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب مثل الموسيقى مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طاهر الحداد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط مش المحافظة خاطر
1: متزمتة
0: وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: في شهر ديسمبر 35 توفى مرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا أقل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من وجهاء المرسى وتونس العاصمة. وفاق أنه منحة الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا أخويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها. معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الأخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرا الموسيقى، لكن هو قرا في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بسرق على أبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذاك كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت تجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات. كيف جاء زادة علي درويش، هو انسخرت مع تلامذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بعلي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث علي.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الغناء ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع رصد الذيل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وسط الأبيات كما عادنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادي حسن. نادي حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني، لحننها كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها الشاعر زاد محمد بودينا اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذا محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد عمل هذه اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية، ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية الموسيقى التونسية قضيت التراث البدوي والتراث الحضري.
2: على المسمية عيون

0: علي، رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنة 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسة على النهوض بالموسيقى التونسية بالطبيعة، ولكن خاصة علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينة وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي إجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية بالنسبة للأساتذة، وحتى في المدارس الثانوية نتاع مصر في الوقت هذاك. ولاش النخبة التونسية على قناعة أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هدايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب علي الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوب السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع باش يعاونه، واللي هذا طلب باش يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ الإقامة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والاجره نتاعو. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب انه يرجع للدرويش، لكن الحكومه مصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومه ما حبش يتكلم ولا تكلم جو كان معروف انه ما يحبش حكايه التعليم هذه. سلط عليه علاقاته في الحمايه يعني في وزير الداخليه ولا حتى المقيم العام وقت بيروتون، وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس. وقال لهم أنا ناخذ على عاتقي الإقامة متاعه، أنتم تخلصوا له تذكر السفر وأجرته. أجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في 3 أشهر ولا 4 أشهر اللي قعدها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5-6 اشهر بالطبيعه. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش سمعنا فيه سعلي؟
1: الفقره الغنائيه الرابعه باش تكون مع منتخبات من نوبه الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن علجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمع ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: كاتبه
0: الخاص خاصة من نوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعو بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، شيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلمذت الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية، النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط، يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريو هذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية، اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه يعني فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوبي السنوسي كان يترجم الدروس متاع سي علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي الدرويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه يعني مده عام ولا عامين تاني ما كناش نحلموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسه هذه انا راي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحياها، مش في تونس برك، مش في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33، طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه سنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها الاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة سوف نحاول من خلالها أن نفكر في المدرسة التونسية، في السنة الدراسية، وفي كل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل المدرسة وخارج المدرسة. واليوم باش نحكوا على نهايات السنة الدراسية، ونهايات الحقيقة فيها الكثير من الرهانات اللي بدأتها العائلة التونسية من بداية السنة، والرهانات الكبيرة متاعها هي النجاح، ونجاح بتميز خاصة فيما يتعلق بالمناظرات والامتحانات الوطنية. واليوم باش نحكوا على زاوية معينة اللي هي مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، واللي ولت عندنا نوع من التقاليد بالنسبة للعائلة التونسية، ولكن كذلك التقاليد في المدرسة التونسية. واليوم باش نحاولوا نبحثوا في المسألة من زاوية الموجود والمنشود، وداخل هالبحث في هذه الزاوية باش نحاولوا نشوفوا احنا هل انه المناظرة في حد ذاتها الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية تستجيب لمبادئ المنظومة التربوية اللي تقوم على فكرة التكافؤ بين الفرص، واللي الحقيقة الفكرة دي وإحنا نحكوا فيها مع سي رياض ماضي ضيفنا متفقد عام المدارس الابتدائية، طرحنا الحكاية دي وهي مسألة جوهرية، وفيها باش نحكوا على العناصر اللي نبينوا فيها مدى استجابة المنافسة والسعي لكل طرف انه يلتحق بالمدرسة الإعدادية النموذجية الى المبادئ الأساسية للمنظومة التربوية. مرحبا بك سرياض، وانت متفقد عام المدارس الابتدائية.
2: شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين لإذاعتنا إذاعة ثقافية.
1: مرحبا. على كل حال باش نحاولوا نفكروا اذا في المساله داخل ركن اساسي في فقره لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقره لنفكر معا نعود اذا الموضوع الاساسي نتاعنا الالتحاق بمناظره الالتحاق بالمدارس الاعداديه النموذجيه بين الموجود والمنشود. هذه حكايه كبيره مرتبطه ب مشاغل العائلة التونسية والمدرسة التونسية، ولكن احنا تو نحكوا في النهاية، نهاية السنة الدراسية. ثم اليوم اللي عاشته المدرسة التونسية في آخر السنة باش ناخذوها كجزء صغير من موضوع النقاش مع سي رياض ماضي، اللي هي الرزنامة، كيفاش صارت فيها بعض اللغط، بعض الارتباك، خاصة في المدارس الابتدائية اللي جاء فيها الحكاية، فيها العيد الإضحى، وبدينا نحكو في الامتحانات ما قبل وما بعد عيد الإضحى، وكل الارتباك اللي صار. كان ممكن سرياض توضح لنا للرأي العام حتى نفهموا شنو هي الوضعية، وكيفاش احنا في المستقبل يا سيدي نتجاوزوا الارتباك اللي حصل في مستوى الرزنامة. تفضل.
2: شكرا، يعطيك الصحة أستاذ. نحن كي نرجعوا للإشكالية اللي وقعت في الرزنامة اللي في تخص العيد، هي الرزنامة أساسا عندها جانب يتحدد من بداية السنة، لأنه في أول السنة تصدر وزارة التربية منشور فيه العطل، ونحن العيد هذا عيد الأضحى يجي في وقت القراية، كان يجي قبل في العطلة الكبيرة، ما كانش يثير انتباه من تقريب 2011 حاجة هكا، ولا يجي في وقت القراية. فمن وقتها لليوم يكتبوا حتى في الرزنامة هذه تحدد، ثم ثلاثة أيام راحة، مكتوب ثلاثة أيام راحة تحدد في الأبان. المنشور هذا بتاع السنة خرج في أول العام، برشا ناس والأغلب الناس مش متفطنة للناحية هذه، أن كلمة ثلاثة أيام تنحات، فالنية أنه بشتاق على ثم تغيير هو موجودة من أول العام. اليوم كيف وصلنا في الفترة متاع العيد، أبقوا المدرسين ينتظرون في تحديد ثلاثة أيام هذه، لأنه ثلاثة أيام هذه عندها علاقة بأيام الامتحان وغيره وغيره، لكن ما وقعش حتى تدخل إلا تدخل من رئيس الحكومة اللي عاملت معناتها الناس كل بك المنشور معروف معناتها اللي كانوا التعليم ينتظروا في حاجة خاصة بهم. في بالنسبة للوزارة حددتنا البداية والنهاية، لكن نحن نعرفوا أن البداية والنهاية داخلها يمكن نتصرفوا، ثم ناس تصرفت، ثم ناس اجتهدت، ثم ناس اكتفت بما هو يعني واضح وما حبتش تجتهد خوفا من الوقوف الخطأ، وهذا كله حدد معناتها لقينا برشا اشكاليات. انا لو كان نقول لو كان الوزارة باعتبار هي نهاية السنة والناس كل نعرفوا نفس المدة، كنا نجموا نحدوا امتحان روزنامة موحدة جمهورية كاملة، لأن الفترة معلومة عند الناس كل، المواد معلومة عند الناس الكل، فكنا نجم نعملوا لجنة في مستوى الوزارة، متفقدين مدرسين مديرين، نعملوا روزنامة ونبعثوها إلى كل مؤسسات تربوية وتطبقوها وراوها الجدل هذا كله خلينا على جنب.
1: على كل حال هنا الجدل هو حصل والعائلة التونسية على علم به والمدرس على علم به، يعني المدرسة